إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتارة يخبر عن توبته على بعض عباده. قال الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وقال الله جل وعلا: فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وتارة يذكرها الله جل وعلا بدعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقومهم إلى التوبة، كما قال هود عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقول صالح عليه الصلاة والسلام: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقول شعيب عليه الصلاة والسلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وتارة يذكر الله جل وعلا توبتهم أو سؤال التوبة عليهم، كقول إبراهيم: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقول موسى عليه الصلاة والسلام: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وتارة يخبر الله جل وعلا عن التوبة بقبوله لتوبة عباده، فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهو يحبها ويقبلها. وقال سبحانه وتعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقال سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوبة في عدة أحاديث. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد آيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت. فذلك الران الذي ذكره الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ قول الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وعلامات صدق التوبة: محبة الله ورسوله ومحبة أهل الإيمان، يقوى ذلك في قلب التائب وتنبعث فيه دواعي هذه المحبة حتى يصير الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. ومن علامات صدق التوبة أن يكون حال التائب بعد التوبة خيرا مما كان قبلها. ومن علاماتها أن لا يزال الخوف
مصاحبا لهذا التائب لأنه لا يأمن مكر الله طرفة عين، ومن علامات انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها.

0: غرغرة، وأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، لحديث أبي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ومن آداب التوبة مكملاتها تخلق ذلك العبد ببعض الأخلاق التي تعينه على الثبات وتكون براهين الصدق في التوبة، فمن ذلك الإكثار من الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: من تمام التوبة أن يأتي بحسنات يفعلها، وثانيها الصدقة، وهذا مندرج تحت الذي قبله، إلا أنه أفرد لأهمية. قال الله جل وعلا: ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقال كعب بن مالك: قلت يا رسول الله إن من توبتي، لما تاب وهو مع الثلاثة الذين خلفوا، قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فيه دليل على استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فتنة الرجل في أهله وماله ولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إذا تاب العبد وأخرج من ماله صدقة للتطهر من ذنبه كان ذلك حسنا مشروعا. قال الله جل وعلا: ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. ومن آداب التوبة مكملاتها مفارقة الحال والمكان الذي عصى الله جل وعلا فيه، ومنها الاعتراف بالذنب مقرونا بالانكسار، ومنها الإكثار من التضرع والاستغفار. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب، أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
2: إن الدين عند الله الإسلام.
3: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
3: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
3: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة. في بداية هذه الحلقة أحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، حياك الله شيخ وائل.
1: أهلا وسهلا، حياك الله دكتور. دكتور، نحن في حلقات برنامج محاسن الإسلام نستعرض محاسن هذا الدين الإسلامي، وكله محاسن في المعاملات وفي العبادات وفي الأخلاق وفي الفضائل وفي التحذير من الرذائل. ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه، فيما يتعلق بأمر الدنيا وأمر الآخرة. سوى معاملات الناس في هذه الحياة الدنيا وجعلها على أكمل ما يكون لكي يتكامل هذا المجتمع الذي يعيش في هذه الحياة الدنيا، حتى يعني كامل بين أفراد المجتمع من المسلمين ومن غيرهم، ويعني جعل التعاليم وأوجدها وحث عليها لكي يترابط ويتكافل هذا المجتمع فيما بينه. دكتور، في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام سنتحدث حول الركن الثالث من أركان الإسلام، سنتحدث عن الزكاة، عن تعريفها، سنتحدث عن هذه الثمار التي يتحصلها الإنسان ويتحصلها

0: فيما بينه. دكتور، في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام سنتحدث حول الركن الثالث من أركان الإسلام، سنتحدث عن الزكاة، عن تعريفها، سنتحدث عن هذه الثمار التي يتحصلها الإنسان ويتحصلها
1: بالنسبة للزكاة. الزكاة، أنت تعرف أن الزكاة هي ركن الإسلام الثالث، وهي أصل من أصول الإسلام في اعتقاده ومن الفروع في أحكامه. يعني الزكاة لها جانبان، جانب أنه من أصول الإسلام يعني يجب اعتقاده وهو من المعلومات من الدين بالضرورة، وإنكاره يمثل إنكار معلوم من الدين بالضرورة ويؤدي إلى الردة. ولذلك عندما أشكل على المسلمين في الصدر الأول أداء الزكاة إلى أبي بكر، استشكلوا فقط أنهم كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمن يؤدونها بعده؟ أبو بكر قاتلهم على منعها وأجبرهم على أدائها، لأنها تمثل ركنا من أركان الإسلام. الزكاة في الحقيقة مظهر من مظاهر الإسلام العظيمة، ولو التزم الناس الزكاة وجعلوها فعلا يعني ركنا من أركان الإسلام يحققون بها دينهم ويقيمون بها شريعتهم لما وجد الفقراء، ولا يعني انعدم، كاد ينعدم يعني الفقراء، ولوجدوا حاجتهم من أموال الأغنياء، لأنها وإن كانت نسبتها بسيطة إلا أنها تمثل مصدرا ثريا في المجتمع المسلم يمكن أن يستفاد منه في المصارف الثمانية. والإسلام حين جعل للزكاة مصارف ثمانية فعلا الأغنياء في العالم الإسلامي كثر، ولو أخرجوا هذا النصيب الذي هو إما 2% وإما 5% وإما 10% حسب الأموال وحسب تعددها، لأثروا ولأعطوا أموالا كثيرة يمكن أن تغطي قدرا هائلا من حاجات المجتمع في جميع فئاته. لن نقول بأن الفقر سينعدم، لأن الله تبارك وتعالى ابتلى الأغنياء بالفقراء، وسيظل هناك أغنياء وسيظل هناك فقراء، وهذه فئات لابد منها في المجتمعات، لكنها ستنعدم حال إخراج الزكاة، وسيقل الفارق بين أو ستقل ستضيع ستنعدم الحاجة. في عهد عمر بن عبد العزيز حين أخرج الناس الزكاة، وحين يعني تعامل الناس على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وزع الزكاة حتى لم يجد من يأخذها، ثم بعد ذلك قضى ديون من عليه ديون، ثم بعد ذلك زوج من يحتاج إلى الزواج، وهكذا غطت الزكاة جانبا مهما في المجتمع، ورفعت إصرا كبيرا عن الدولة في ذلك الحين، ونشرت المحبة بين أفراد المجتمع. ولك أن تتخيل ذلك المجتمع الذي تربى على أحكام الإسلام، يعني الناس بالزكاة قد يحصلون على حد الكفاف لا على حد الكفاية، ولكن أن يوزع الزكاة حتى لا يجد من يأخذ الزكاة، معنى ذلك أن الناس كانوا على قدر كبير من القناعة، إذا حصل عنده حد الكفاف لم يتطلع إلى ما هو أكثر من ذلك، وكذلك من عنده كفايته لم يكن يقبل أن يأخذ من أموال الزكاة. وهكذا المجتمع يربي جانبين، يربي الغني ليعطي ويربي الفقير ليستعفف حين تحصل حاجته وحين يحصل على حد الكفاية، يعني المهم يستكفي، يعني يحصل على ما يريد فيستعف أن يأخذ ما ليس له إلا إذا كان من الفقراء والمساكين.
0: جميل دكتور، قبل أن نتحدث عن الثمار التي يتحصلها الفرد ويتحصلها المجتمع من هذه الزكاة، نريد أن نتحدث عن الزكاة فقهيا، وكيف فرضها الله تبارك وتعالى بمقدار معين، وكيف فرضها على أنواع معينة، وكيف فرض لكل نوع ما يناسبه من الزكاة. نريد أن نتحدث عن هذا الجانب.
1: طبعا الزكاة ليست يعني هي في الأموال النامية، الزكاة أولا في الأموال إيه؟ في الأموال النامية، وهي في النقود، وجعلها الله تبارك وتعالى في النعم، وجعلها الله تبارك وتعالى في الزروع، وجعلها الله في الزروع، وجعل لكل نوع من أنواع هذه الزكاة قدرا معينا من الزكاة. فمثلا النقود المتمثلة في الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما في أيامنا هذه من النقود الورقية أو النقود حتى المعدنية، الإسلام جعل فيها 2.5%. يعني لو إنسان عنده مليون طلع 25 ألف، لو عنده 100,000 يطلع 2500، لو عنده 100 يطلع

0: ونص، يعني شيء نسبة بسيطة لا تكاد تذكر. فيما يتعلق بالنعم، الإبل لها نصاب والغنم لها نصاب والبقر لها نصاب مذكورة في كتب الفقه الإسلامي، لا يتسع لها برنامجنا وهو يبحث عن المحاسن ولا يبحث عن دقائق الأحكام. بالنسبة للزروع، الإسلام نظر إن كان الإنسان يسقي زرعه بماء السماء أو بالماء العثري، بالماء الذي ليس له فيه تعب، فإنه يخرج وقت الحصاد، وانظر رتبه على وقت الحصاد، يعني إن حصل على شيء أخرج، وإن لم يحصل على شيء لم يخرج.
1: وهذا من كمال عدل الشريعة،
0: وهذا من كمال عدل الشريعة، يعني لا يفرض عليك أن تؤدي رغبا عنك، ووزن بين الحق والواجب. يعني ما دمت حصلت على هذا المال دون تعب فأخرج وأعطي الفقراء 10%، وإن كان بالآبار أو المياه التي يعني ممكن الآن بدل الآبار يعني توصيل هذه الأنابيب التي تأتي من أماكن بعيدة وفيها جهد وفيها بذل مال، فإنه يعطي اللي هو نصف العشر 5%، نصف العشر 5%. هذه الأموال أيضا لها نصاب، ما يمكن أن يعني يفرض الإسلام على أي مال، وإنما إذا بلغ نصابا. فالذهب مثلا إذا بلغ 20 دينارا، الآن يقدرونه ما بين 85 جرام إلى 89 جرام، عندما تبحث في التقديرات القديمة وتحاول أن تقربها مع الجديدة تقريبا في حدود 85 جرام، العلماء يذكرون هذا الرقم أصبح مستعملا كثيرا. 85 جرام يعني معنى ذلك أنك لو عندك أقل من 85 جرام لا يجب عليك أن تزكي، لأن 85 جرام هذا يجب عليك فيه الزكاة. ثم راعى هل هو مدخر مالا وإلا لحلي النساء،
1: ملبوس،
0: أي ملبوس في حلي النساء. العلماء مختلفون هل يجب أو لا يجب، والعلماء بعضهم قال بالوجوب وبعضهم قال بغير الوجوب، بعضهم فصل قال ننظر إلى الذهب في عند المرأة، إن كان من جنس يعني من هم في مستواها الاجتماعي فهو حلي بمعنى زينة، وإن كان أكثر فمعنى ذلك أنه اتخذ وسيلة لادخار المال، وعليها أن تخرج، لأن الفقراء حق في هذا، لأن الفقراء حقا في هذا المال.
1: الشاهد أن الإسلام يعني رتب هذه
0: منظمة تنظيما، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب أبي بكر في تحديد أنصبة، يعني في الأنصبة في النعم في الإبل والبقر والغنم والشاء، أيضا هذا مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدد تحديدا منضبطا دقيقا. والعلماء فرقوا بين جمع المفترق وتفريق المجتمع لأجل الاحتيال في على يعني التهرب من دفع الزكاة، ويعني إذا نظرت في وكذلك العسل وفيه زكاة، عروض التجارة فيها زكاة. احنا الآن الناس يعني تجد أكثر الناس أموالا هم أصحاب التجارة، ولذلك الإسلام فرض فيها، وإن كان الظاهري يستشكل على أساس أنه لم يرد فيها نص، لكن إذا كان المال إذا كانت الزكاة من أجل المال، فمن أكثر مالا إلا التجار عندهم الأموال الكثيرة، هم عندما يخرجون 2.5% من قيمة الصور، يعني من قيمة الفاتورة الشراء لا من قيمة البيع، وهذا أيضا من محاسن الإسلام. يعني أنت الآن عندك بضاعة في المخزن مشتريها ب100,000 ريال وهتبيعها ب200,000 ريال، الإسلام يحاسبك على فاتورة الشراء ما يحاسبك على فاتورة البيع، لكن بعد أن تبيعها وتنضض كما يقول أهل الفقه، يعني تتحول إلى نقود، يحاسبك على البيع، لكن قبل أن وهي في المخزن تحاسبك على الفاتورة، يعني أنت شرتها ب100,000 ريال ولو كنت تبيعها ب، لأن ما زالت غير مضمونة أنها تباع أو لا تباع، تتلف. فهذه من محاسن الشريعة، عدالة تطلب منك وتعطيك، وتقيم عليك الحجة في أنها طلبت وأعطت. ولذلك الإسلام يقوم على الموازنة كما نذكر دائما في كلامنا، الموازنة بين الحقوق والواجبات. نعم، فهذه محاسن
1: لا إفراط ولا تفريط. دكتور، في أيضا يعني ملفت جميل جدا وموضوع مهم جدا في موضوع الزكاة، عندما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل عندما ذهب إلى اليمن قال وإياك وكرائم أموالهم. هذا أيضا فيه يعني فيه ملفت جميل إلى أن الإسلام يفرض عليك الزكاة، لكن في المقابل لا يأخذ أنفس الأموال لديك.
0: حتى لو كانت الزكاة تجب عليك، وهذه أيضا من إنصاف الإسلام للمزكي. أحيانا بعض الناس، وهذا الآن نراها، مثلا تجد أن كبشا يباع ب100,000 وكبش يباع ب5,000 ريال، وكبش كبش يعني في النهاية كبش أبو كبش يعني، ما لكن هذا يعني يستغلي هذا النوع، يستغلي هذا النوع. الإسلام منع آخذ الزكاة من أن يستقصد ذلك النوع الذي يستكرمه، وذلك قال وإياك وكرائم أموالهم، يعني ما يعدونه من النفائس لا تقترب منه، خذ زكاة المال. بمعنى أن، لأن الزكاة يا شيخ وائل هي أداء فريضة، والعناد فيها غير مقبول، والتعنت فيها غير مقبول. أنت تريد أداء الفريضة ولا تريد تقهر صاحب المال؟ أنت تريد أداء الفريضة، وأداء الفريضة تتحصل بغير ذلك النفيس من ماله. وقلنا الناس قد يعني، ولذلك الآن قيم الأشياء بما تحصل، بأن يجري عرف بأن الشيء الفلاني غال، يجري عرف بأن السيارة الفلانية غالية، وأحيانا عندما تقيسها في عالم المنافع والمضار ما فيها شيء يذكر غير أنه جرى عرف أو جرى أمر يعني. فالإسلام أمر ألا يتعمد الآخذ الزكاة أخذ الزكاة من الكرائم ومن النفائس، الأشياء التي يعني جرت العادة بأنها نفيسة، يأخذ زكاته من عامة المال، وعامة المال ليس من النفيس بالمقصود. فإذا كان الناس لهم يعني أشياء يعني يعدونها من الكرائم، فليس للآخذ أن يتعمد أخذها.
1: جميل.
0: وهذا من هذه من محاسن الإسلام، فإنه يأخذ وأيضا ولا يهين، يأخذ ولا يجرح، يعطي يعني يأخذ ماله ولا يتعمد يعني أن يضر بالمأخوذ منه وهو الزكاة. نعم.
1: جميل دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل بعده نكمل الحديث. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه لبرنامج محاسن الاسلام. نحييكم ونرحب بكم ونعاود الترحيب بضيفنا الكريم الشيخ الاستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الاستاذ في جامعه ام القرى بمكه المكرمه. حياك الله يا دكتور.
0: مرحبا واهلا وسهلا. حياكم الله شيخ وائل.
1: اهلا وسهلا دكتور. نتحدث في هذه الحلقه لبرنامج محاسن الاسلام عن الزكاه، تحدثنا عن ماهيتها وتعريفها وقيمها وكيف راعى الاسلام بعض الجوانب المتعلقة بأنصبة الأموال التي تفرض فيها الزكاة، وأيضا بالابتعاد عن كرائم وأنفس الأموال، إنما هي تأدية حق وفريضة فرضها الله تبارك وتعالى. لكن نريد أن نتحدث عن الثمرات المتحصلة على النفس وعلى المجتمع، وبيدي دكتور أن نضمن حديثنا حول هذه الثمرات عن اعتناء الإسلام بمصارف الزكاة، بالأصناف التي تجب فيها الزكاة من المجتمع.
0: بالنسبة للزكاة، الإسلام لم يجعلها يعني لمصرف واحد، وإنما نوع المصارف ليعم أثر الزكاة كل فئات المجتمع. فقال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والعلماء مختلفون، هل هناك فرق الفقير والمسكين أم ليس هناك فرق؟ والعلماء يقولون يعني بعضهم ذهب إلى هذا وبعضهم ذهب إلى هذا، لكن الظاهر أن هناك فرقا بينهما، لأن الواو تقتضي المغايرة. فبعضهم جعل الفقير هو الذي لا يجد يعني لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد أقل مما يحتاجه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر.
1: هم يعملون
0: وعندهم سفينة، ومع ذلك سماهم إيه؟
1: مزاكين.
0: مساكين، لأنهم ربما مشتركون مجموعة كبيرة من الناس ليس عندهم ما يكفيهم، يعني لا يشتغلون، ومع ذلك عندما يأتي الحصيلة وما يحتاجونه لا تكفيهم. صدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. وانظر هنا الإسلام كيف جبر خاطر العاملين عليها،
1: لأنه يرى الأموال،
0: هو يرى الأموال ويشتغل ويتفرغ للعمل، فلم يقل له أنت ما دمت تعمل فأنت لست من أهل الزكاة، سيقول طيب وأنا متفرغ أين حظي منها؟ ولذلك تعطى المرتبات، يعني تعطى الآن يعني مرتباته. بعض الناس سيقولون من يشتغل في هيئة الزكاة مرتباته من خزينة الدولة ولا من أموال الزكاة؟ بنص القرآن الكريم من أموال الزكاة، يعني ليس من خزينة الدولة،
1: وليس من الأمر الذي يعاب يعني.
0: أيوة، لا يعاب، بل هو من جبر الخاطر، ويشتغل وهو يعلم أن هذا المال له فيه حظ ونصيب، فيعمل على حفظه وعلى رعايته وعلى الأمانة فيه. نعم. قال والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، يعني شمل جميع أفراد المجتمع وكل من يتعلق بهذا المجتمع، بحيث يعني تستطيع أن تقول بأنها تشمل الإنسان وتشمل الحيوان وتشمل الجماد وتشمل مصالح الناس، بحيث أنها تحقق يعني لا يعني لو التزم الناس مصارف الزكاة سترى الزكاة في الطريق، وستراها في المدرسة، وستراها في يعني في السبيل، وستراها في إعانة الفقراء والمساكين، وستراها في مرتبات الناس، وستراها في فك ديون الغارمين الذين يقومون بالإصلاح بين الناس، ستراها في كل مكان، ستراها في جبر خواطر الذين يمرون ولا يجدون الأكل ولا الشرب، ومع ذلك هم يعدون في وجه المجتمع وهم في حاجة إلى أن يعطوا من ذلك المال حتى يتبلغوا ويصلوا إلى مقاصدهم. هذه يعني نظرة عظيمة في الإسلام، في أنه جعل الزكاة لا تنصب إلى جهة واحدة، وإنما جعلها موزعة لتكون في جميع أفراد المجتمع. جميل. طبعا أنت سألت عن الثمرات والفوائد لهذه الزكاة. حقيقة الزكاة لها عدد من الثمرات والفوائد، ولو كان الوقت يتسع لعددناها واستفضنا في شرحها، ولكن سأذكرها سريعا حتى نوفي بالثمرات ولا يضيق الوقت في تعدادها. الزكاة أنت تعرف أنها تطهير للمزكي وتنقية نفسه من الشح والبخل، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هنا تطهيرهم بمعنى تنقيهم مما في أنفسهم من الشح والبخل، لأن الإنسان إذا كان غنيا هو يخرج ملايين حقيقة، ولكن هذه الملايين مقابل ما أعطاه الله من النعم شيء لا يذكر، مقابل ما أعطاه الله من النعم. كذلك هي تنمي المال، المال ينمو بإخراج خبثه، وقد ورد في الحديث ما نقص مال من صدقة. إذا كان لا ينقص من الصدقة التي يعني
1: نفل،
0: التي هي نفل، فما بالك بإخراج خبث المال وهو ما يتعلق بحق الفقراء والمساكين في هذا المال. وقد ورد في الحديث وما منع قوم الزكاة إلا منع القطر، والقطر هو الرزق الذي يأتي من السماء ومنه تتوزع الأرزاق، ولذلك عندما قال الله في السماء رزقكم وما توعدون، بعضهم فسر الرزق هنا بأنه القطر يأتي من السماء. كذلك فيه في الزكاة سد حاجة الفقير بأمر واجب لا منة الغني فيه على الفقير. الغني الآن هو متفضل على الفقير، ولا يؤدي واجبا ويحقق ركنا من أركان الإسلام،
1: يؤدي
0: واجبا، وعلى ذلك فالفقير يأخذه وهو مرفوع الرأس، لأن الغني ما تفضل عليه.
1: أيضا الله عز وجل أشار إلى هذا في ربما تفسير الآية يتعلق بالصدقات، يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
0: بالمن والأذى، صحيح. بمعنى ذلك أن الإنسان لا ينبغي أن يمن على الفقير، وعندما تصبح واجبا عليه وركنا من أركان الإسلام لا يتحقق إسلامه إلا بأداء هذا الركن،
1: هو
0: حق للفقير من عند الله تبارك وتعالى، ولذلك فلا منة فيه للغني على الفقير. كذلك مراعاة حق الغني في جعل نسبته بسيطة جدا، لا تكاد يعني يتتردد، قلنا بين 2.5% و 5 و 10. مراعاة حق الغني أيضا في كسب أجر الواجب. تصور لو أن الغني نقول أخرج زكاة مالك ولن تحصل إلا على أجر سنة، كم الفرق عندما يقال له أخرج زكاة مالك وستحصل على أجر الواجب وتحقق إسلامك ركنا من أركان الإسلام. فهذا فيه مراعاة لحق الغني، فيه بث لروح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المسلم، وهذا الحقيقة يعني أمر ومهم جدا راعاه الإسلام. وبإخراج الزكاة الإسلام يعني راعى أيضا حق الغني، لأن الفقراء عندما يعلمون أن لهم حقا في أموال الأغنياء يدعون لهم بالبركة ويدعون لهم بالخير ويدعون لهم بالنماء ويدعون لهم بدوام الحال وبزيادة الأموال، لأنهم يعلمون أنه كلما زادت أموالهم زاد حقهم فيها. كذلك الزكاة تبث روح المحبة بين الفقراء والأغنياء، فلا يشعر الفقراء أن الأغنياء يعني يستأثرون عليهم بالأموال، كما قال ذلك، قال ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويعني يزكون كما نزكي ويتصدقون بفضول أموالهم، لكنه يعلم أن تلك الصدقة التي هي من فضول ماله إنما تعود عليه بالنفع، ولذلك تجد أن المحبة قد زرعت في قلوب الفقراء وأنهم يدعون للأغنياء بالبركة ويدعون لهم بالزيادة. ولذلك انظر في قصة أصحاب الجنة، أصحاب الجنة لما أرادوا أن يعني يستأثروا على حصة الفقراء، الله أذهب عنهم كل الجنة، وعندما كانوا يعطون الفقراء كانت أيدي الفقراء وإن كانت تمتد بالأخذ إلا أنها كانت تمتد إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والرجاء أن يبارك لهم في الأموال وأن يبارك لهم في الأحوال وأن يصلح لهم البال. ولذلك الزكاة تبث روح المحبة بين الفقراء والأغنياء، كذلك تبث الرحمة في قلوب الأغنياء. تصور أن الغني إذا يعني عود على أنه لا يعطي شيئا، الرحمة تنعدم من قلبه ويخسو قلبه ولا يدري أن هناك فقراء أصلا، لأنه يعيش في بحبوحة من العيش. لكن عندما يأتي ويدفع الزكاة ويتعهد أحوال الفقراء ويعلم أن هناك من لا يجد قوت يومه، ألا تسري الرحمة في قلبه؟ ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال إن في المال حقا سوى الزكاة، لأن الغني عندما يرى أن الناس ما زالوا في حاجة وقد أدى زكاة ماله ويرى حاجة الناس عندما يمر عليهم وعندما يعطيهم وعندما يتعهد أحوالهم تسري في نفسه الرحمة، وبذلك يجبر خاطر الفقراء بحصولهم على ما يريدون وعلى ما يعني حتى ولو على الحد الأدنى مما يتطلبه الحال وما تقتضي حياتهم.
1: يورث المحبة أيضا بين أفراد المجتمع،
0: أكيد
1: والتكافل والترابط،
0: أكيد هذه الأمور يعني ذكرناها وهي من ثمار الزكاة ومن محاسن الإسلام في ركن الإسلام الزكاة.
1: دكتور والله احنا نحاول في كل حلقة أن يعني نلملم الموضوع في حلقة كاملة ونسلط الضوء على أبرز النقاط المتعلقة به، وإلا الموضوع يطول الحديث حوله وحول هذه الشرائع التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى وفيها ما يصلح حال الإنسان في دينه.
0: فعلا مثل هذه الثمرات لو تكلمنا عن كل ثمرة لاستوعبت حلقة كاملة، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في نهايتها كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكرا جزيلا دكتور.
0: شكرا لك وبارك الله فيك.
1: مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي. نلتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم والترمذي مختصرا ومطولا وابن ماجه مختصرا. وعنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه قد استلف منه شطر وسق، فأعطاه وسقا فقال: نصف وسق لك ونصف وسق من عندي. ثم جاء صاحب الوسق يتقاضاه فأعطاه وسقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسق لك ووسق من عندي. رواه البزار وإسناده حسن إن شاء الله. والوسق 60 صاعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وفي رواية لابن حبان: من أقال مسلما عثرته أقاله الله عثرته يوم القيامة. وفي رواية لأبي داود في المراسيل: من أقال نادما أقاله الله نفسه يوم القيامة. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال أخاه بيعا أقاله الله عثرته يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، 5 خصال إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجه واللفظ له والبزار والبيهقي، ورواه الحاكم بنحوه من حديث بريدة، وقال: صحيح على شرط مسلم. ورواه مالك بنحوه موقوفا على ابن عباس، ولفظه قال: ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع الله عنهم الرزق. ولا حكم قوم بغير حق إلا فشى فيهم الدم، ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. ورفعه الطبراني وغيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيض

دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق.

ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم
1: يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم، قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
3: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الطائعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة شرف الإنفاق في سبيل الله. ذكر الله تعالى في سورة البقرة آيات متعددة فيها الحث على النفقة في سبيل الله، وذكر الله تعالى ذلك في أمثلة واقعة ومحسوسة. من هذه الآيات قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الآية الكريمة عائدة إلى ما سبق من الآيات قبلها التي فيها الدعوة إلى الإنفاق وبذل المال في سبيل الله. ومن هذه الآيات المتقدمة قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ومنها قوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض الآية. ثم بعد ذلك ضرب الله تعالى المثل في الإنفاق في سبيل الله فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم الآية. قال ابن كثير: هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف. ثم ساق ابن كثير الأحاديث الدالة على ذلك، انتهى كلامه. وقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم تشبيه حال جزاء المنفقين وبركتهم، حيث شبه الله تعالى إعطاء النفقة ووضعها في موقعها الصحيح بحال حبة أنبتت 7 سنابل، أي زرعت في أرض نقية وتراب طيب، وأصابها الغيث فأنبتت تلك الجنة 7 سنابل، فهو تشبيه المعقول بالمحسوس، والمشبه به هيئة معلومة. وقوله تعالى: في سبيل الله، المراد بسبيل الله قولان للمفسرين، أحدهما أنه الجهاد، والآخر أنه جميع أبواب البر. والآية عامة في كل نفقة توصل إلى مرضاة الله من المصالح العامة للمسلمين، مما عم نفعه وظهر أثره على مستوى الفرد والجماعة، ومن سعى في ذلك فقد سلك الطريق إلى إسعاد أمته وإسعاد إخوانه المسلمين. والفضل الأكبر لمن يبدأ بالإنفاق في عمل نافع لم يسبق إليه، فهؤلاء سنوا سنة حسنة وفازوا بالأجر العظيم، وكل منفق على خير إن شاء الله. ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها. أيها المستمعون الكرام، وكل مدار العمل في الإنفاق وغيره من سائر الأعمال على صحة النية واستحضار القلب لها، سواء كان العمل قليلا أو كثيرا. ومضاعفة الأجر والثواب في النفقة المذكورة في الآية بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه ونفع نفقته وقدرها ووقوعها موقعها، فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص. وقد أشار إلى هذا بالتفصيل ابن القيم في كتابه الأمثال في القرآن الكريم. قال ابن القيم: وتأمل كيف جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل، وهي من جموع الكثرة، إذ المقام مقام تكثير وتضعيف، وجمعها على سنبلات في قوله تعالى: وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، فجاء بها على جمع القلة، لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير. وقوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، أي أن المضاعفة درجات كثيرة لا يعلمها إلا الله، وهو سبحانه يضاعف الأجر والثواب فيزيد على ذلك زيادة لا تقدر، فيزيد على ذلك زيادة لا تقدر ولا تحصر. وقوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، قيل المعنى: والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء، لا لكل منفق، بل يختص برحمته من يشاء، وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسه لصفات المنفق وأحواله، وفي شدة الحاجة وعظيم النفع وحسن الموقع. وقيل: والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك، فلا يقتصر به على السبعمائة، بل يجاوز في المضاعفة في هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة. ثم ختم الله الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقهما، وهما الواسع العليم، واسع لا ينحصر فضله ولا يحد عطاؤه، عليم بمن يستحق المضاعفة ومن لا يستحق، وهو الواسع العليم، فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق، فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها، ومن لا يستحقها ولا هو أهل لها، فإن كرمه جل جلاله وفضله تعالى لا يناقض حكمته، بل يضع فضله مواضعه لسعته ورحمته، ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه. وفي هذا المثل أيها الإخوة توجيه من الله تعالى لعباده أن النفقة في أوجه الخير والبر والمصالح العامة يضاعف الله أجورها أضعافا كثيرة لمن أخلص النية لله، والإنفاق في سبيل الله لبنة عظيمة في صرح التكامل الاجتماعي والتكافل الإنساني. فقدم لنفسك رعاك الله ما استطعت من البذل والإنفاق ليكون ذلك نورا لك يوم القيامة، فاللهم زدنا من فضلك وعطائك، ومن علينا برحمتك وإحسانك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تنسينا، وانصر يا ربنا جنودنا على حدودنا، واحفظهم في كل بقعة من بلادنا. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
0: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية.
0: ومسالك الهداية.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
4: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله مع الشيخ صالح.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: فضلت الشيخ صالح، هذا السائل يقول: بدأت في حفظ سور المفصل منذ مدة واستوقفتني الآية الكريمة: قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أريد أن أسأل حفظكم الله عن سبب نزول هذه الآية الكريمة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم متحديا للكفار: قل أرأيتم أيها الكفار إن أصبح ماؤكم غورا، بمعنى أنه يغور، أن الماء يغور في الأرض، بدل أن كان عينا معينا يشربون منه ويزرعون منه، إن أصبح ماؤكم غورا يعني غائرا في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين غير الله سبحانه وتعالى الذي أنكرتم عبادته وطاعته، تكبرتم عن ذلك وعبدتم من دونه الأصنام والأشجار والأحجار، فهذا تحد من الله جل وعلا لهؤلاء وإقامة للحجة عليهم بأن يخلصوا العبادة لله عز وجل، خشية أن يصيبهم الله بهذه المصيبة العظيمة وهي فقدهم للماء الذي منه يشربون ويزرعون ويسقون دوابهم إلى غير ذلك من المصالح التي أودعها الله في الماء. هذا والله أعلم معنى هذه الآية. نعم.
5: سائل بعث بسؤاله يقول: في بلدنا إذا توفي أحد من العائلة فإنهم يصنعون الطعام ويستقبلون المعزين في دارهم ويكرمونهم ويطعمونه، فما حكم هذا الفعل؟
6: أنتم على عكس الحديث، لأنكم تعدون طعاما، أنتم تعدون، أهل المصيبة تعدون طعاما للآتين إليكم، وهذا خلاف السنة. السنة أن يصنع طعام بقدر حاجة أهل المصيبة ويرسل إليهم، لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن صنعة الطعام، فهذا من باب المساعدة لهم والمواساة لهم. لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في وقعة مؤتة قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءهم ما يشغلهم. نعم.
5: بارك الله فيكم ونفع بكم. هذا السائل يقول في سؤاله: هل الشيطان يزين لغير المسلمين دينهم وكفرهم، أم أنه يزين فقط على المسلمين؟ بارك الله فيكم.
6: نعم، قيض الله للمشركين قرناء من الجن من الشياطين، زينوا لهم ما بين أيديهم من أمور الشرك وأمور الجاهلية، ما بين أيديهم يعني ما هم مقبلون عليه، وما خلفهم أي ما سبق. فهؤلاء زينوا للمشركين أعمالهم الكفرية والشركية والعياذ بالله، استمروا عليها. نعم.
5: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أمطرت علينا مرة مطرا غزيرا في وقت صلاة المغرب فصليناها جمعا وقصرا مع العشاء، فهل فعلنا هذا صحيح؟
6: لا، القصر لا يجوز إلا في السفر، ولكن تجمعون إذا احتجتم إلى الجمع بسبب المطر الذي يبل الثياب فلا بأس أن تجمعوا بين المغرب والعشاء. نعم.
5: أيضا من الأسئلة التي وردت شيخ صالح، هذا السائل يقول: في وقت مرضي نمت يوما كاملا وفاتتني صلوات ذلك اليوم، وما زلت لم أقضي هذه الصلوات حتى الآن وأؤجلها، فما نصيحتكم لي؟ بارك الله فيكم.
6: التصويب في هذا لا يجوز، الواجب المبادرة لفعل الخير قبل أن يحضر الأجل، فيبادر الإنسان حياته بطاعة الله عز وجل، تقديم ما ينفعه عند الله عز وجل. نعم.
5: أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هل نزل عليها الوحي كما ينزل على الأنبياء وعرفت أن ابنها سيكون نبيا بعد هذه الآية؟
6: هذا وحي إلهام، ليس وحي إرسال، وإنما هو وحي إلهام. أوحينا إلى أم موسى يعني ألهمناها أن أرضعيه، لأنه ولد في العام الذي يقتل فرعون فيه المواليد الذكور، فالله جل وعلا ألهمها أن ترضعه، فإذا خافت عليه من قوم فرعون أن تلقيه في اليم، يعني في النهر، النهر الذي عندها، فألقته في النهر وحمله النهر إلى دار فرعون، وكان فرعون لا يولد له، وكانت امرأته آسيا بنت مزاحم رحمها الله ورضي عنها كانت مؤمنة، فأشفقت عليه وقالت لفرعون: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فحماه الله من كيد فرعون بسبب هذه المرأة الصالحة المؤمنة رحمها الله ورضي عنها. نعم.
5: أيضا من الأسئلة التي وردت شيخ صالح، هذا السائل يقول: هل يؤجر المسلم إذا توفي ابنه الذي كان يحبه حبا شديدا ولكن رضي بقدر الله ولم يجزع؟
6: نعم، يؤجر على ذلك إذا احتسب الأجر وصبر ولم يجزع، فإنه يؤجر على ذلك، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
5: سائل يقول: يحصل كثيرا أن تمر علي بعض الأوقات أو الساعات التي لا أذكر الله فيها لانشغالي بعمل أو غيره، فهل هذه الأوقات تكون أوقاتا ضائعة؟
6: نعم، هذا شيء حاصل سبب الغفلة والانشغال وعدم استحضار العمل الصالح، فعلى المسلم أن يكون دائما وهو في شغله وفي عمله وفي كده وكدحه يذكر الله جل وعلا ويسبحه ويكبره، وهذا شيء لا يكلفه شيئا وهو شيء عظيم نافع. نعم.
5: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هذا السائل يقول: في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هل هذا الحديث صحيح وثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟
6: نعم، الحديث صحيح، إن الله يكفر عنه ذنبه إذا تاب منه توبة صادقة، فإن الله يكفر ذنبه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لأن الله يغفر له ذلك الذنب. نعم.
5: بارك الله فيكم ونفع بكم، هذا السائل يقول: تعلمت أنه لا يجوز للمسلم أن يقطع صلاة الفريضة، ولكن هل يجوز إذا رأى أن ابنه قد وقع في خطر وخشي عليه الهلاك، هل يجوز له قطع الصلاة في مثل هذه الحالة؟
6: نعم، له أن يقطع الصلاة لإنقاذ نفس من هلاك أمامها، كنار موقدة أو شيء فيه خطر عليه، فإنه إذا رأى أن هذا الإنسان مقدم على هذا الخطر فإنه يقطع صلاته وينقذه من الخطر. نعم.
5: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من الله علينا بالكثير من النعم، فما هي أعظم هذه النعم؟
6: أعظم النعم نعمة الإسلام، هو أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. وأما نعم البدن فهي كثيرة، منها نعم ظاهرة ونعم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى: نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة المشي، نعمة القوة التي يستطيع بها أن يقوم ويقعد، ونعم عظيمة. نعم.
5: بارك الله فيكم. سائل يقول: ما معنى كلمة تقوى الله، أو إذا قيل اتق الله؟
6: تقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية تقيك منه، ولا يقي من عذاب الله جل وعلا إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاجعل بينك وبين النار وقاية منها بطاعة الله والتمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بطاعته. نعم.
5: بارك الله فيكم. هذا السائل أيضا يقول في سؤاله: سمعت أن الذي لا يتطهر من بوله يعذب في النار، فهل هذا القول صحيح؟
6: هذا النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، لأن الله أطلعه على ذلك وعلم به، وما يعذبان في كبير. أما إنه كبير، يعني وما يعذبان في كبير عليهما تركه وتجنبه، أما إنه كبير عند الله سبحانه وتعالى. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الثاني فكان لا يستبرئ، في رواية لا يستنزه من بوله، فلا يتفقد نفسه ولا يتحفظ من رشاش البول، ولا يغسل ما أصابه البول من ثوبه أو بدنه. نعم.
5: بارك الله فيكم ونفع بكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: هل يرى المسلمون ربهم يوم القيامة؟
6: هذا صح في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر. فالمؤمنون يرون ربهم لتقر أعينهم، الذين آمنوا به في الدنيا ولم يروه، وإنما اتبعوا المرسلين وآمنوا بربهم وآمنوا بالكتاب والسنة، فإنهم بيوم القيامة يجزيهم الله بأن يتجلى لهم ويرونه ويحدثهم سبحانه وتعالى ويتكلم معهم لتقر أعينهم بذلك. وأما الكفار فإن الله قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ، يعني يوم القيامة، يومئذ لمحجوبون، لا يرون الله سبحانه وتعالى. الذين لم يؤمنوا به في الدنيا يحجبون من رؤيته يوم القيامة. نعم.
5: أحسن الله إليكم. هل كان السلف يحرصون على الحضور للصلاة مبكرا والجلوس في المساجد لطلب العلم؟
6: نعم، هذا صحيح. كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم على أثرهم كانوا يبادرون إلى الحضور في المساجد ولا يتأخرون، كانوا يبادرون مع أوائل القادمين إلى المساجد رغبة في الخير وطمعا في الرحمة، لا يشغلهم شاغل عن صلاتهم، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، خافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كانوا يبيعون ويشترون، فإذا سمع أحدهم المؤذن وضع ما بيده وأقبل إلى الصلاة. نعم.
5: سائل يقول: الكثير من الناس لا يبدأ استعداده للصلاة إلا عند سماعه للإقامة، ويستمع إلى الأذان ويبقى في مكانه على حاله، يقول: ما هي نصيحتكم وتوجيهكم؟ بارك الله فيكم.
6: هؤلاء مفرطون، وربما تفوتهم الصلاة أو شيء من الصلاة بسبب التأخر. عليهم أن يبادروا عند أذان المؤذن، يبادرون إلى إجابة داعي الله فيحضرون إلى المساجد مع الأوائل لينالوا هذا الأجر والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. نعم.
5: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو معنى قول الصحابي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا؟
6: نعم، صح هذا في الحديث. تخولهم يعني لا يداوم عليهم كل يوم، وإنما يوما بعد يوم أو نحو ذلك، فلا يداوم عليهم لئلا يملوا. لو داوم عليهم ربما يملون. الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي هذا. نعم.
5: بارك الله فيكم. سائل يقول: ماذا كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم عندما يأتيهم أمر منه عز وجل؟
6: نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذا فيه بيان أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتأخرون عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله، بل يتبادرون بذلك ويحتسبون ثواب الجهاد عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
5: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: تعد الكعبة المشرفة أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، كما أنها تعتبر أهم وأول المقدسات الدينية الإسلامية التي تعلقت بها قلوب المسلمين في الماضي والحاضر. وإن الكلام ليطيب حين يكون عن مهوى أفئدة المؤمنين، حيث هناك عبق المكان وقدسية المكان، وكيف لا وهو بيت الله الحرام الذي أحاطه بالجمال والمهابة وأضفى عليه بريق النور والأنس. وإن الكلام مهما كثر وأن الوصف مهما عظم، ما هو إلا غيظ من فيض، وما ذاك إلا لأنه بيت الله الحرام. وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله أبا بندر.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: دكتور، يعني ونحن لازلنا نتحدث في هذه السلسلة عن الكعبة المشرفة، تحدثنا عن تاريخ البناء، وتحدثنا عن ماذا فعلت قريش، وأيضا ما حصل في أعوام تالية. اليوم نتحدث أيضا عن تفاصيل الكعبة، تفصل لنا هذه التفاصيل دكتور.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن الحديث عن الكعبة المشرفة حديث ذو شيون، وقد تناولنا في الحلقات الماضية عن بناء الكعبة ومتى بدأت وكيف بدأت والفترات التي مرت عليها حتى أصبحت بما هي عليه اليوم. اليوم إن شاء الله وحلقات قادمة سوف نتكلم عن الأجزاء المكونة للكعبة المشرفة.
3: جميل.
4: ولعلنا نتحدث اليوم عن باب الكعبة. طبعا اختلفت الروايات في من هو أول من اتخذ للكعبة بابا. طبعا تشير الروايات إلى أن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام حينما شرع في بناء البيت، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يقال أنه جعل لها بابا ملامسا للأرض، يعني على مستوى الأرض من غير أن يكون مبوبا، يعني ما هناك بابا يفتح ويقلق، وإنما فتحة باب.
5: نعم.
4: صح التعبير. وقيل أن أول من كسى الكعبة كسوة كاملة وجعل لها بابا يغلق ولم يكن يغلق قبل ذلك هو تبع الحمري الذي كان تحدثنا عن قصته فيما سبق، وأنه كان جاء ليهدم الكعبة وما إلى ذلك. هذا كله قبل عهد قريش، ولكن عندما جاء عهد قريش وهو العهد الذي تشرف بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأت قريش في بناء البيت. وتحدثنا فيما مضى أن قريش يعني قصرت عن بناء البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام، لأن بالرغم من شركها وبالرغم من جهلها يعني ما يأمر به أو ما تأمر به الدعوة التي جاء بها محمد، إلا أنهم كانوا حريصين على أن لا يدخل في بنائها إلا مالا طاهرا. ولهذا يعني أخذ من مقاسها القديم أو من مساحتها القديم، فبنت الكعبة وقصرت عن مقاسها القديم. وهذا البناء القرشي للكعبة حضره المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان عمره حينئذ 35 عاما، وجعلوا لباب الكعبة مصراعين، يعني درفتين كما نقول نحن، واحدة ثابتة والثانية تفتح. وكان طول الباب من الأرض إلى أعلاه 11 ذراعا. وعندما جاء عهد عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وبناء الكعبة، نحن تحدثنا عن هذا الموضوع وأنه أراد أن يبنيها على أساس إبراهيم وما إلى ذلك من القصة الطويلة، إلا أن جعلها بابا بطول الباب الذي صنعته قريش، لم يغير في الطول شيئا، غير أنه جعل لها بابا آخر مقابلا، الباب الحالي وباب في الناحية الأخرى المقابلة. ثم توالت السنون وجاء عهد الدولة الأموية وعهد عبد الملك بن مروان، والذي طبعا رأى أن ابن الزبير قد أحدث حدثا في بناء الكعبة، ولذلك يعني هدم ما بنى عبد ابن الزبير وقصر عنها وسد الباب الخلفي واكتفى بالباب الأمامي، ونقص في طول الباب الرئيسي وجعله 6 أذرع وشبر، ولكن ورفع عن مستوى الأرض. وهذا طبعا تحدث عنه بالتفصيل في حلقات ماضية. طبعا حتى هذا التاريخ لم تسعفنا المصادر التاريخية أن أحد من خلفاء المسلمين قد أمر بتصفيح باب الكعبة بالذهب أو الفضة، يعني كان عبارة عن خشب يعني صلب يصنع منه الباب، وهكذا حتى كان عام 91 في أواخر أو قبل أواخر في الثلث الثاني من الدولة الأموية وفي عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك الذي بعد على طبعا عامله في مكة خالد بن عبد الله القسري. وهذا خالد عبد الله القسري يا أخي يعني لا أود أن أن أن أمر بدون ذكر أيضا مآثر أخرى له، وهو أنه هو أول من عمل سدا في مكة.
5: قد تحدثنا عن هذا.
4: تحدثنا عن أيوه، لأنه هذا عمل جليل، لأنه حس بحاجة الناس في مكة والحرم إلى الماء فمد هذا السد. المهم طبعا خالد بن عبد الله القسري استلم من الخليفة الأموي حوالي 30,000 دينار فضربت بها صفائح وجعلت على باب الكعبة، واستمر هذا من عهد الخليفة الوليد حتى كان عهد الدولة العباسية. يعني من عهد الوليد بن عبد الملك لم يتم أي تغيير في في في في الكعبة، في عفوا في باب الكعبة أو في يعني الصفيحة العادية اللي كانت تلبس بها حتى كان عهد الدولة العباسية. فإذا أرسل الخليفة هارون الرشيد سنة 194 يعني بعد ضعف الفترة الزمنية من بناية الباب، وهذا الخليفة العباسي هارون بعث إلى عامله على مكة ب 10,000 دينار لتضرب بها صفائح من الذهب تلبس بها باب الكعبة، يعني زين باب الكعبة بالذهب. وأرسل الخليفة بعد ذلك المعتصم بالله العباسي سنة 229 للهجرة قفلا مصفحا ب1,000 دينار ليقفل به باب الكعبة.
5: الله الله.
4: يعني ما كان يقفل باب الكعبة. وبعدها في سنة 666 طبعا أمر الملك المظفر شمسدين يوسف بن عمر بن رسول ملك اليمن أيضا بتحلية باب الكعبة بالذهب والفضة. يعني توالت الأحداث التاريخية في مكة، وكل حاكم في الجزيرة العربية سواء في اليمن أو في بغداد أو هون أو في دمشق أو كذا كانوا دوما يتشرفون بل يتسارعون إلى خدمة باب الكعبة. حتى السلطان ابن قلاوون سنة 733 للهجرة من مصر أمر ببان يحل بالذهب والفضة وبما مقداره حوالي يعني 35,000 درهم، وخلع الباب الذي كان قد عمله الملك الرسول من قبله، وهذا الباب صنع من الصند من نوع من الخشب. فتلاحظ انه يعني العمليه هنا المسارعه من هؤلاء الخلفاء ملوك الدوله الاسلاميه في كل يعني في المنافسه على خدمه الكعبه المشرفه. حتى كان عام 791 عمل الملك الناصر بن قلاوون للكعبه بابا من خشب الساج، واستمر هذا الباب حتى 776 عندما قلع هذا الباب، ولأنهم كانوا يريدون زيادة تحليته بمقدار 35,000 درهم. وعلى هذا الباب نقش اسم الملك الناصر قلاوون واسم حفيده الأشرف. وفي سنة 781 حل زين العابدين العثماني باب الكعبة بمعرفة مملوكي سودون باشا حينما أرسله لعمارة الحرم المسجد الحرام. طبعا في 961 أيضا أمر السلطان سليمان بتصفيح الباب بالفضة، وفي سنة 94 أيضا أمر بأن يعمل لباب الكعبة يعني أو للكعبة ربابا، فأتى بالباب الأول وركبت عليه ألواح الخشب الأسود مصفحة بالفضة المطلية بالذهب. وقد قدر الذهب بمبلغ حوالي يعني 2710 أشرفي العملة في ذلك الوقت، وهكذا. وطبعا وقد وضعت الفضة على أصل الباب القديم المصنوع من الساج، وقد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك نصيرا. ونقش هذه الآية وهذا التاريخ على باب الكعبة، وظل الباب السابق مستمرا على صفته حتى عام 1045 عندما تشرف السلطان مراد خان بن السلطان أحمد خان وأمر ولي على مصر بأن يصلح ما وقع من سطح الكعبة من خلل يعني نتيجة الأمطار، وأن يجعل لها بابا حديدا أو جديدا عفوا. وكان هذا الباب قد صنع من خشب لم يكن عليه حلية، وإنما أسدل عليه ثوب قطني أبيض.
5: جميل. نستأذنك دكتورنا الفاضل في الذهاب إلى فاصل. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود نستكمل حديثنا عن الكعبة المشرفة.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
5: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. معلومات عن الكعبة المشرفة. وكون الكعبة من الحجر الأسود الذي يقع في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة على ارتفاع 1.5 متر

0: الكريم صلوات الله عليه وسلم لما بنى الكعبة المشرفة، الحجر ما بين الركن الشامي الذي يقال له العراقي والركن الغربي، وعلى مدار عرضه نصف دائرة من الجدار المعروفة حاليا. الميزاب فيه على الجدار الشمالي في منتصف الميزاب الذي وضع لتصريف ماء المطر الذي ينزل على سطح الكعبة ويسمى ميزاب الرحمة. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز بن علي الدهاس. دكتور، يعني ذكرنا هذه المعلومات وأكيد يعني لا نستغني عنكم وسنفصل هذه المعلومات عن الكعبة، وأنتم بدأتم بباب الكعبة، نستكمل هذا الحديث معكم.
1: طبعا باب الكعبة منذ يعني تلك الفترة اللي هي 1045 لم تشهد أي تغيير ولم تشهد يعني أي يعني زيادة، ولكن في سنة 1363 أمر مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله بأن يركب للكعبة بابا جديدا، وقد صنع هذا الباب من مصراع بثلاثة أجزاء مع استخدام القضبان الحديدية من خلف كل درفة لدعم تماسكها، يعني يعني نوع من إعطاء قوة لهذا الباب لكثرة ما كان طبعا يفتح أحيانا ودخول الناس والمنظفين وما إلى ذلك. وكل مصراع من هذه المصاريع المثبتة بثلاث مفصلات من حديد الصلب، في حين جعلت واجهة الباب الخارجية من اللوح الفضة الخالصة المطلية بالذهب. وصنع هذا الباب في مكة واستمر العمل فيه 3 سنوات ونقشت خطوطه وزخارفه بمكة. وكانت هذه حقيقة يعني بادرة مباركة من مؤسس هذه البلاد رحمه الله، وهو الخط الذي سار عليه أبناؤه من بعده، يعني أصبحت كل ما يتعلق من الكعبة يصنع في مكة وبأيدي سعودية وب يعني مواد تجلب لها من خارج المملكة، ولكن تقوم بعيد وخبراء سعوديين في عمل مثل هذه الأشياء، حتى وصلنا إلى أيضا كسوة الكعبة ومصنع كسوة الكعبة. وكان الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، هنا لازم نشيل لها النقطة دي، ما كان ليمنع أحدا من خارج البلاد بأن يساهم في كسوتها أو في بناء يعني سواء بابي أو ما إلى ذلك، إلا طبعا لأمور معينة محددة يعني رأى فيها مخالفة للدين الإسلامي، كما هو في المحمل الذي كان يأتي بالكسوة وعليه غناء وطبول وكذا، هو أوقفها رحمه الله. استمر هذا الباب الذي يعني أمر به الملك المؤسس رحمه الله حتى كان عهد الملك خالد بن عبد العزيز في عام 1397، عندما أتيحت له الفرصة بأن يصلي في جوف الكعبة. وبعد صلاته ربما يعني تجول في داخل الكعبة فلاحظ أن الباب قد يعني أصيب بالقدم، ولهذا الباب الذي طبعا بناه والده مضى عليه فترة طويلة من الزمن، فأمر أو أصدر أوامره بصنع بابين جديدين، أحدهما الباب الخارجي اللي حق الدخول والخروج، والآخر لباب التوبة الداخلي. باب التوبة طبعا نعرفه الذي يصعد به إلى السطح الأول من سطح الكعبة، هذا يسمى هو باب في داخل الكعبة، على أن يكون البابين باب التوبة والباب المدخل الرئيسي للكعبة من الذهب الخالص بالمواصفات التالية: يزيد ارتفاع كل باب عن 3 أمتار وعرضه نحو مترين، يعني 3 مترين، ثم عمقه نصف متر، حجمه يعني حجم الباب نصف متر. يتكون الباب من مصراعين متماثلين حجما وشكلا. بلغت كمية الذهب المستخدمة في صنع البابين الداخلي والخارجي أكثر من 280 كيلو جرام،

0: طبعا بلغت تكلفة الدراسة والتصميمات المعمارية وتصميم الكتابات الزخرفية بمبلغ وقدره 30,000 ريال، كما بلغت مقدار التكلفة الإجمالية للبابين يعني 1,013,420,000 ريال. وفي عصر يوم السبت 22 من ذي القعدة من عام 1399 قام جلالة الملك خالد رحمه الله بإزاحة الستار عن البابين الجديدين إيدانا بافتتاحهما. ولهذا طبعا استمر من ذلك حتى وقتنا الحاضر الباب على حاله الذي تم إنشاؤه أو تركيبه بيد خادم الحرمين الشريفين الملك خالد عليه رحمة الله.
1: نعم جميل. يعني هذه الموارد التاريخية للكعبة المشرفة واهتمام المملكة العربية السعودية على مدى عصور ملوك المملكة العربية السعودية واهتمامهم ببناء الكعبة واهتمامهم بكسوة الكعبة وبباب الكعبة كما ذكرتم، وهذا لا يعني شيء عظيم حتى تسمية ملك المملكة العربية السعودية بخادم الحرمين الشريفين لاهتمامه ببيت الله الحرام وبالمدينة المنورة والاهتمام بما يقدمونه لخدمة الحجيج والزوار والمعتمرين.
0: أخي الكريم، عندما نتحدث عن المسجد الحرام لا يمكن أن يتصور أحد كيف كان المسجد الحرام في يعني الدولة، يعني عندما بدأت الاهتمام بهذه المواضع المقدسة كان المسجد الحرام آخر توسعة شهد المسجد الحرام في عهد الخليفة المهدي العباسي، يعني في القرن الثاني الهجري لم يشهد المسجد أي توسعة أو أي تطوير. ولهذا يعني نحن يعني عاصرنا في يعني شبابنا المسجد الحرام الطواف المطاف حول الكعبة يمكن ما يجي حتى يمكن 12 متر أو 15 متر دائر مدار الكعبة، ويرتبط هذا المطاف يرتبط بمشايات نسميها احنا مشايات، وهي يعني مشاية من البلاط عرضها مترين وتبدأ من المطاف إلى أبواب.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: يوم الجمعة الغراء عيد لقلوب السعداء، المحظوظ فيها من بكر وابتكر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وذكر. يوم الجمعة بدايته سكينة وهناء، ونهايته استجابة للدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. أخرجه الترمذي وصححه الألباني.
2: اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى.
1: قال الحافظ العراقي رحمه الله: لا أعلم حديثا كثير الثواب مع قلة العمل أصح من هذا الحديث. فضل التبكير لصلاة الجمعة.

0: أنتم تعلمون.
1: سابق إلى المسجد يوم الجمعة لله المتعال، وانهض إليها بنشاط وإقبال، واعلم أنك كلما سارعت بالحضور فأنت تتقرب إلى الله بأعظم الأجور، ومن تقرب إلى الله تقبله، ومن تقبله رضي عنه وأرضاه وأسعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أخرجه البخاري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك.

مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

0: يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم؟ ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه.
2: لترشيد استخدام الجوال وليس إلغاءه، لا بد مما يلي: الشعور بالمشكلة، احرص على ما ينفعك، تحديد وقت معين للجوال وتركه عمدا في أماكن وأوقات محددة. إذا انطفأ الجوال فلا تحرص دائما على شحنه، حذف كل التطبيقات غير المهمة، لا ترد على كل الرسائل ولا كل المكالمات، وعليك بإلغاء التنبيهات. حدد يوما للانفصال عن وسائل التواصل. لا تستغن عن القراءة في الكتب أبدا. ينفع الميت بعد موته الدعاء له، الصدقة عنه، الحج عنه، العمرة عنه، قضاء دينه، قضاء نذره، قضاء الصوم الواجب عنه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول: فما يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: القصص والحكايات هي من أجمل الطرق والوسائل لإيصال المعلومات وغرس القيم وتغيير القناعات وتشويق المستمعين. ولذلك عنيت الأمم كلها، العرب وغير العرب والهنود والفرس، بالحكايات وبالقصص على مستوى الملوك وعلى مستوى المربين وعلى مستوى الصغار وعلى مستوى الكبار. ولذلك جاء القرآن الكريم مليئاً بالقصص عن الأمم السابقة وعن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فما فائدة هذه القصص وما مغزى هذه القصص؟
1: أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في برنامج قصص القرآن. هذا البرنامج سيتناول إن شاء الله قصص القرآن الكريم وبخاصة قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سنتناول فيه الإشكاليات التي قد تطرأ لهذه القصص وبعض الأسئلة الملحة التي تخطر بكل بال مسلم يقرأ هذه القصص في القرآن الكريم أو في غيره. يوجد بعض الأشياء الخاطئة سنصححها إن شاء الله. وضيفنا ضيف متخصص بعلوم القرآن وبتفسيره، ضيفنا هو فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وأنا أيضا أرحب بالإخوة المشاهدين الكرام، وأرجو إن شاء الله أن يجدوا في هذا البرنامج ما ينفعهم بإذن الله.
1: إن شاء الله بوجودكم إن شاء الله سننتفع جميعا،
0: نرجو ذلك إن شاء الله.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. بداية يعني حبذا لو حدثتنا عن القصص بشكل عام وأهميتها.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييك دكتور حذيفة وأحيي الإخوة المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى. ويعني المدخل الذي يمكن ندخل منه يا دكتور حذيفة هو موضوع أهمية علم التاريخ بصفة عامة، لأن القصص هي جزء من التاريخ.
1: صحيح.
0: ويعني بعضنا يفهم التاريخ فهما خاطئا ويظن أنه مجرد سرد للحوادث ونقل للقصص والوقائع دون وقوف عند معرفة قواعدها، سنن هذه الوقائع التاريخية، سنة الله سبحانه وتعالى في الأمم. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قص علينا القصص، وهذا الذي جعلنا نخصص هذا البرنامج لهذه القصص. لكن هل مجرد يعني أو سرد هذه القصص لغير حكمة أو لغير فائدة؟ الجواب لا. ولذلك كان المسلمون وخاصة ابن خلدون رحمه الله، وإن كان هذا الفكر في النظر إلى أهمية التاريخ موجود عند القدماء كابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهم، لكن ابن خلدون رحمه الله في كتابه أو في المقدمة بالذات تكلم عن علم التاريخ بكلام أصبح يعتبر رائدا لهذا الفن. ولذلك تلاحظ يقول أنه يقع الخطأ كثيرا للمؤرخين في جانب تقديرات الأعداد، كتقدير أعداد الجند مثلا أو أعداد الأموال أو نحو ذلك. يعني مثلا على سبيل المثال عندما يذكر مثلا في الحوادث التاريخية وفي القصص أن عدد الذين خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل كان عددهم 600,000 من بني إسرائيل، فابن خلدون يتوقف عند هذه الرواية ويقول كيف يعقل أن يكونوا 600,000 يخرجون في ساعة من الليل لا يسمعهم أحد، يخرجون بدوابهم وبصغارهم وبنسائهم ورجالهم ولا يشعر بهم أحد، هذا العدد الضخم. ثم إنه حسب التسلسل العمراني والسلالات البشرية يقول وذكر وبدأ يحسب أن لا يمكن أن يبلغ بنو إسرائيل هذا العدد في تلك المرحلة من التاريخ، لأنه نظر إلى في كل جيل كم يتوقع عن
1: يعني نقد لنفس الخبر
0: بالضبط،
1: ليس فقط اعتماد على الإسناد.
0: نعم، فهو نظر يعني أشبه ما يكون بتمحيص للمتون فضلا عن الأسانيد التاريخية، المتون نفسها، القصص. ثم أيضا الفائدة العظمى من التاريخ أيضا هو استخلاص العبر، ولذلك التاريخ هو فيه العبرة وفيه منهاج للأمم، تستلهم من التاريخ العبرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر من فوائد القصص في القرآن الكريم فيقول لقد كان في قصصهم عبرة.
1: جميل جميل.
0: لقد كان في إن في ذلك العبرة. وقال نحن نقص عليك أحسن القصص.
1: جميل.
0: ونو ونو ونو يعني ننزل عليك ما نثبت به فؤادك. فالهدف من القصص القرآني بصفة عامة والتاريخ بصفة عامة هو استلهام العبر والدروس ومعرفته، وليس مجرد البكاء على الأطلال إن صح التعبير.
1: نعم.
0: أي نعم. فهذا كمدخل يا دكتور حذيفة لحديثنا هنا في قصص القرآن. نحن نريد في هذا البرنامج يا دكتور حذيفة الكتب أو البرامج التي تحدثت عن قصص القرآن كثيرة.
1: نعم صحيح.
0: ويعني قد يقول المشاهد الكريم يعني ما الجديد الذي ستقدمونه لنا في هذا صحيح. البرنامج؟ ونحن نقول كلامك صحيح فعلا. نحن سوف نحاول إن شاء الله أن نجيب على أسئلة يكثر طرحها في قصص القرآن. سنحاول أن نرد على بعض الشبهات التي تثار حول القصص القرآني خاصة في الزمن المعاصر، الطعن فيها، الإساءة إلى بعض الأنبياء. هناك روايات مكذوبة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تورد في برامج وفي منتديات. واليوم أنا ألاحظ دكتور كثير من الرسائل التي تتناقل عبر الواتساب فيها إساءة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيها تزوير للقصص القرآني، فيها
1: ويتناقلها المسلمون العاديون يعني ليسوا أعداء
0: الإسلام، وتردني أسئلة كثيرة في هذا الباب.
1: نعم.
0: أي نعم. وأيضا الآن ولعلك تلاحظ دكتور حذيفة نناقشها إن شاء الله أثناء الحلقات، كثير الآن أصبح يمثلون في الدراما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: يجيك فيلم عن نوح عليه الصلاة والسلام،
1: صحيح،
0: فيلم عن يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. والحبل زي ما يقولون على الجرار.
1: صحيح.
0: نعم. ولذلك ينبغي أن يعني نتوقف مع مثل هذه القضايا، نناقشها بشكل أو بآخر أنا وأنت في هذا البرنامج إن شاء الله، ونسأل نرجو أن ننتفع أنا وإياك أولا
1: إن شاء
0: ولينتفع
1: الله.
0: المشاهد الكريم بإذن الله تعالى.
1: الله يكرمكم. فضل الدكتور يعني أهمية القصة بشكل عام، نحن الآن تحدثنا عن التاريخ واستخراج العبر، يعني تعلق الناس بالقصص حتى كبارهم وصغارهم.
0: صحيح.
1: ما هو السر في هذا؟
0: يقولون في كتب اللغة يا دكتور أن القصة مأخوذة من قص الأثر. وتذكر في قصة في سورة القصص عندما ذكر الله قصة موسى وولادته وهو صغير، ثم لما خافت أمه عليه ألقته في اليم، قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال الله في الآيات في سورة القصص قال وقالت لأخته قصيه،
1: بالعامية قصيه يعني
0: نعم قصيه يعني نعم. ماذا تقصد أم موسى؟ قالت لأخته قصيه أي تتبعي أخباره وتتبعي أثاره حتى نعرف ماذا حدث له. فإذا القصص هو تتبع الأخبار وتتبع الآثار ورواية الأحداث.
1: جميل.
0: والقصة يقولون أنه يفترض أن يتوفر في القصة حتى تسمى قصة ثلاث قضايا. المسألة الأولى أن يكون فيها أشخاص.
1: جميل.
0: والثاني أن يكون فيها أحداث. وأن يكون فيها حوار.
1: جميل.
0: فإذا توفرت سميت قصة. ولذلك لاحظ مثلا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إلى آخر. فذكر الله لنا قصة أن يوم من الأيام موسى أمر قومه أن يذبحوا بقرة. قالوا لماذا نذبح بقرة؟ هل أمرك الله بهذا؟ هل تستهزئ بنا؟ قال لا، هذا الله أمرني بهذا. قالوا طيب اسأل عن اللون، اسأل عن المواصفات، وأخذوا يتعنتهم في ذلك. طيب ما هو سبب هذه القصة؟ قال والله واحد قتل واحد من بني إسرائيل ولم يعرف من هو القاتل، فجاء الأمر الإلهي لموسى دعهم يذبحوا بقرة بهذه المواصفات ثم يأخذوا جزءا من هذه البقرة ويضربوا به الميت سوف تعود إليه الحياة.
1: سبحان الله.
0: هذه قصة.
1: نعم.
0: فأوردها الله لنا في سورة البقرة، وأورد لنا قصصا كثيرة في القرآن الكريم، لأنها كما تفضل يعني كما سألتم يا دكتور القصة محببة لدى الإنسان منذ الصغر حتى يعني حتى يموت وهو يتعلق قلبه بالقصة. لا أدري ما هو السبب، لكن ربما لما فيها من التشويق، لما فيها من الوحدة الموضوعية، لما في طبع الإنسان من التشوف إلى معرفة الأحداث المتتالية. ولذلك الطفل وهو صغير يتعلق بحكايات الجدات وحكايات الأمهات وهو صغير، ولاحظنا هذا في كل الأمم وليس في يعني عند العرب فقط، عند كل الأمم. ولذلك من أوائل الكتب التي ترجمت عندما كانت الترجمة على أشدها في عهد الدولة العباسية كتاب مشهور جدا اسمه كليلة ودمنة.
1: جميل.
0: وهذا الكتاب ترجمه عبد الله بن المقفع وهو أديب عباسي متقدم الوفاة، يعني توفي سنة 145 هجرية.
1: نعم.
0: وهو من أوائل الكتب التي ترجمها. هذا الكتاب هو في أصله ألف لملك من ملوك الهند اسمه دبشليم.
1: دبشليم.
0: أيوة. والفيلسوف الذي كان يعني كتبه له اسمه بيدبا.
1: بيدبة.
0: بيدبة، ولذلك تجد في الكتاب دائما الحوار التالي: قال بيدبة الفيلسوف لدبشليم الملك، قال حدثني عن الحزم وأهميته للملك.
1: جميل.
0: فقال: الحزم في الملك كما فعل الثعلب وكذا. قال: وما قصة الثعلب؟ فيذكر له القصة. وهكذا يتسلسل في قصص متتالية جميلة جدا. اليوم نحن نطلب من الأطفال أن يقرأوا قليلة ودمنة. في الحقيقة الكتاب هذا كتب للملوك،
1: سبحان الله،
0: وهو مليء بالحكمة،
1: كان مقرر علينا بالمدرسة.
0: نعم، وهو مليء بالحكمة ومليء بال يعني بالفوائد، وهو كله مبني على القصص.
1: نعم،
0: يعني ولذلك أقول كيف أن القصص
1: رمزية، يعني تشير
0: بالضبط أن القصص يعني
1: على ألسنة الحيوانات.
0: فهذا هو يعني بصفة عامة يعني أهمية القصص. يعني تذكر في التاريخ العربي الزير سالم وقصة أبو زيد الهلالي،
1: صحيح،
0: تغريبة بني هلال،
1: ألف
0: ليلة وليلة، وكليلة ودمنة، كلها يعني تشير إلى أهمية القصص في التراث الإنساني بصفة عامة.
1: أهمية القصة في نشر الأفكار فضيل الدكتور، نحن مقصرون بهذا الجانب. يعني الأجانب تجدهم يعتمدون على الروايات ونشر أفكارهم،
0: صدق.
1: حتى منا العرب الذين يروجون لغير الفكر الإسلامي يعتمدون على الروايات. يعني نحن في واقعنا لا يوجد إلا

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي ولفظه: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف، فلعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأه. رواه البخاري والنسائي، إلا أنه قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد.

0: رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم واللفظ له والترمذي. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مالك ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم.
1: آية وعظة.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: ذكر الله تعالى أزكى الأعمال وخير الخصال وأحبها إلى الله ذي الجلال والكمال. وقد حث سلفنا الصالح رحمهم الله على الإكثار من ذكر الله. يقول مالك بن دينار رحمه الله: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. وقال عكرمة رحمه الله: كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة ويقول: أسبح على قدر ذنبي. فهل لا أكثرنا من ذكر الله تعالى؟ آية وعظة.
2: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق، في هذا البرنامج اللي نقلب لكم فيه صفحات الكتب ونأتيكم بأجمل وأرق الفوائد وألطف السير والأذكار. أيضا نتحدث عن ونتأمل في هذا الكون الفسيح ونأتيكم بشيء من الفوائد والعبر. في هذه الحلقة سنتحدث عن نعمة عظيمة أعطاها الله الإنسان، يستطيع الإنسان من خلالها أن يبين عما في نفسه وأن يتحدث، لكن ينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه النعمة الله عز وجل قال في آية في القرآن العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سنقف اليوم في بداية هذه الحلقة حول هذه الآية، لكن دعوني قبلها أن أرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنا، الداعية الإسلامي والباحث الشرعي والقانوني. الشيخ محمد حياك الله وهلا وسهلا فيك.
2: سلمك الله وعافاك وجزاك الله خير.
1: النعمة اللي أعطاها الله الإنسان وهي قدرة الإنسان على أن يبين من خلال هذا اللسان، قد يغفل الإنسان أحيانا على أنه هذه النعمة قد تكون أحيانا نقمة على الإنسان، ولذلك جاءت الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دعنا نقف مع هذه الآية وبعض الإشارات واللطائف فيها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. الآية في سورة قاف، قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول، هنا أتى القول، إلا لديه رقيب عتيد. الله عز وجل يريد أن يخبر هذا الإنسان أنه يعلم السر وأخفى، وأحيانا يكون هناك إجمال مثل يعلم السر وأخفى، وأحيانا يكون هناك تفصيل: خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. عادة الناس يعرفون كلام الإنسان الظاهر، شكله الظاهر، لكن وساوس القلب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يريد الله عز وجل أن يزيدنا بيانا فيقول: ونحن، سبحان الله وبحمده، هذا ضمير المعظم نفسه ولا يليق إلا بالله تبارك وتعالى في مثل هذا المقام، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الودجان أو العرقان اللذان يكونان في الرقبة، هذان أقرب شيء للإنسان، وأيضا أهميتهما عظيمة عند الإنسان، لو قطع حبل الوريد انتهت حياة الإنسان. فهذان، هذا الحبل الوريد، الله عز وجل أقرب إلى العبد من حبل الوريد، فلذلك يعلم كل شيء، ما تخفى عليه خافية سبحانه وبحمده. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، كل إنسان عنده ملك على يمينه وملك على شماله، كما في السورة التي يحفظها كل الناس تقريبا، قول الله تبارك وتعالى في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما
1: كاتبين
2: يعلمون ما تفعلون. فكل شيء مكتوب، قال عز وجل في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل شيء منسوخ. ما يلفظ من قول أي لفظ يقوله الإنسان، نسأل الله أن يجعل قولنا هذا وقول أحبابنا في ميزان حسناتنا.
1: يا رب.
2: كل قول يقوله الإنسان يتلقاه الملك، فيقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب يعني مراقب، وعتيد يعني أعد لهذه المهمة. الذي على اليمين هو رقيب عتيد، والذي على اليسار
1: رقيب عتيد.
2: بعض الناس يظن واحد رقيب واحد عتيد، لا، كلاهما رقيب عتيد. وهذا هذا المعنى لو تخيله الإنسان أو تفكر فيه والله إن له رهبة.
1: أحيانا الإنسان ينزعج من كاميرا قد يغيب عنها في أي زاوية من الزوايا،
2: لكن التعبير هنا رقيب. فعلا لو قيل لك ترى فيه في طرف البيت فيه آلة تسجيل، يمكن هذا الطرف البيت هذا ما تروح له، لأنه سيسجل عليك أشياء وسينقل عنك أشياء. لكن رب العالمين أخبرنا أن كل شيء نتلفظ به فلدى الإنسان هذان الملكان كلاهما رقيب عتيد. فمن هنا يحرص الإنسان على ألفاظه، على كلماته، يطيع الله تبارك وتعالى بما يحبه الله من الكلمات، ويجتنب ما يكرهه الله عز وجل من الكلمات. ولعلنا بعد قليل نفصل فيما يحبه الله وما لا يحبه من الكلام.
1: لكن قبل هذا دعنا نتحدث عن أصل هذه النعمة، وهو هذا اللسان اللي الله أكرم الإنسان به وحرم آخرين من أن يبينوا. لذلك الله امتن في القرآن فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فهذا في نوع من الامتنان حول هذه النعمة.
2: لا شك أنه من نعم الله العظيمة، كما ذكر بعض العلماء قال اعلم أن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة، فإنه صغير الجرم عظيم الإحسان أو الجرم.
1: الله.
2: هنا جرم وهنا جرم، يسمونها البلاغيون يسمونه جناسا تاما. فهو صغير الجرم، حجمه صغير بالنسبة مثلا للرجل، بالنسبة للرأس، بالنسبة لليد، لكنه عظيم الإحسان أو الجرم. وصدق هذا العالم، فباللسان يوحد الله تبارك وتعالى، وبه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم،
1: تنطق أعظم كلمة بهذه الجارحة.
2: وباللسان تبايع الحكام ويتبايع الناس، تبايع الأنام، وتتم العقود، ويحكم القضاة، وتستحل الفروج. قال صلى الله عليه وسلم عن النساء: أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. سبحان الله وبحمده. فلهذه الأهمية العظيمة تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة.
1: دعنا نقف على بعض الآيات أو الحديث اللي في هذا الموضوع بالذات.
2: في ذهن الآن حديث قد يكون جامعا أكثر من غيره في هذا المجال. معاذ رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ من أعلم صحابة رسول الله. ذكرنا سابقا أن ابن مسعود من العلماء الكبار، كذلك معاذ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ولا أذكر الآن يعني درجة هذا، لكن أظنه من الصحيح، قال إن معاذا يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة، بينه وبينهم مسافة، يعني
1: كأنه هو في ركب العلماء لكنه سابق
2: نعم، لعظمته قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار.
1: سؤال مهم جدا،
2: يعني هو
1: حدد الهدف،
2: وهو أعظم شيء ممكن يسأل عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ثم أخبره بأركان الدين وبعض شعائر الإسلام، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك، هنا الشاهد، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به.
1: الله.
2: هو كلام يعني ما في بأس، هذا ظن معاذ قبل أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعلومة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ سبحان الله، حصائد الألسنة هذه.
1: إيش معنى حصائد؟
2: الحصائد جزاء الكلام المحرم. الإنسان إذا زرع فإنه يحصد في الأخير، فإذا قال كلاما فإنه يحصد. جزاء الكلام المحرم وعقوباته هذا هو الحصائد. فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا حصد الكرامة، ومن زرع شرا حصد الندامة، نسأل الله السلام
1: عليكم. سبحان الله، إذا كان هذا فقه معاذ وسؤال هذا الحديث اللي في غاية الأهمية، ثم الإجابة العظيمة من الحبيب عليه الصلاة والسلام. كيف نظر الصالحون إلى موضوع اللسان؟ كيف استقبلوا هذا الحديث بعد أن فهموا معناه؟
2: الحقيقة أن هذه الكلمة صارت قاعدة. قاعدة عند الصالحين، عند المتقين، عند أهل الإسلام. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين، وهو كتاب جليل جامع العلوم والحكم، قال: هذا الكلام يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. ولذلك يعني جوابا على ما سألت عنها أثابك الله، اشتد فرق الصالحين واشتد خوفهم من تلك الحصائد. دخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنهما جميعا، وهما أعظم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده. دخل عليه وإذا بأبي بكر يمسك بلسانه يجبذه، فقال عمر: مه يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد، يقول هذا سيهلكني، مع أن أبا بكر كما تعلم كل كلامه في طاعة الله وفي ذكر الله، لكنه يخشى أنه ند منه كلمة أو أخطأ بقول أو شيء، فيخشى من الهلاك بسبب لسانه.
1: من المراقبة ومحاسبة النفس وإيقافها عند الحدود.
2: ولذلك مسعود رضي الله عنه يحلف بالذي لا إله إلا هو، يحلف بالله: ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. يقول: اسجن لسانك وأبشر بالخير، لأنك إن تكلمت أتيت بما يضرك، لكن سجن اللسان عما يضر الإنسان وعما يخطئ فيه هذا أولى ما يكون.
1: جميل، دعنا نخرج إلى فاصل يسير ثم نعود لإتمام هذا الحديث. فاصل ثم نعود إليكم.
0: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات الأوراق.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث ونقف عند قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتحدث الشيخ محمد قبل الفاصل عن خطورة اللسان وعما يمكن أن يفعل اللسان بهذا الإنسان، وأيضا تحدث عن بعض مواقف الصحابة والسلف في نظرهم لموضوع اللسان وكيف كانوا يحاسبون أنفسهم عليه. شيخ محمد، أولا هلا وسهلا فيك بعد هالفاصل، ودعنا نتحدث عن احنا ذكرنا إجمالا خطورة هذا اللسان وضرره، لكن دعنا نتحدث ببعض التفصيل عن بعض أضرار هذا اللسان.
2: أحسنت، والتفصيل يتضح به الأشياء الكلية. فتحدثنا عن حصائد الألسنة وأنها تكب في النار. طيب، ما تفصيل حصائد الألسنة؟ أشد حصائد الألسنة ضررا وخطرا ما كان من سيء الكلام ذا تعلق بالله عز وجل ورسوله ودينه، فإن القليل منه كثير نسأل الله العافية، واليسير عند الله كبير. ولهذا غضب الله تبارك وتعالى على نفر استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنزل فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة، هم استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في وأصحابه وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فغضب الله عز وجل وأنزل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن عمر كأني أنظر إلى واحد منهم المستهزئون هؤلاء واحد من المستهزئين يقول ابن عمر كأني أنظر إليه الآن وهو متعلق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمسألة شيء الذي يتعلق بالله أو بالدين أو بالرسول أو بالأنبياء أو بالقرآن نكون حذرين فيه جدا. بعض الناس يقول هذه مزحة ما تضر، انظر إلى المزاح وأنت تتحدث به، إن كان متعلقا بالله وبرسوله وبدينه وأنبيائه وكتابه ففر من ذلك المزاح، ودقق وحقق قدر المستطاع لئلا تقع في الردة، لأن الاستهزاء ولو كان مزاحا فإنه ردة عن الدين. كذلك ما يتعلق مثلا بنسأل الله العافية بسب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عند بعض أهل العلم أعظم من الشرك الأكبر،
1: نعوذ بالله.
2: فأي كلمة صدرت من الإنسان، يعني في بعض الكلمات يقولها الإنسان وهو غاضب، بعض الناس يلعن فلانا، هذا اللعن عظيم جدا وسيء جدا، لكن بعض الناس يلعن دين فلان هذا كفر لا شك فيه، نسأل الله العافية. فأنا لا أريد أن أفصل في
1: هو صدر من اللسان.
2: إيه نعم، أنا لا أريد أن أفصل في الكلمات السيئة التي تقال، مع أن والله المفروض يعني الناس يكونون على بينة، لكن أقول احذر كل شيء يتعلق بالله وبرسوله وبدينه وكتابه كن فيه على أشد أنواع الحذر. أيضا ما يتعلق بصفات الله عز وجل لا ننظر إلى الأمور كما ننظر إلى أنفسنا وإلى صفاتنا. شوف هالقصة اللطيفة العظيمة المؤثرة. عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله وهو عالم كبير صاحب كتاب السنة يتحدث عن والده الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول سمع أبي رجلا يقول ينزل الله إلى السماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، يعني تفاصيل ما لها سنع. الله عز وجل أخبرنا أنه ينزل نؤمن أنه ينزل،
1: قف عند ما قال،
2: قف كما قال الله عز وجل وآمن به واعلم أن نزوله نزولا حقيقيا لكن الكيفية مجهولة. هذه عقيدة السلف. فهذا الرجل بدأ يخبص ويقول بلا انتقال ولا زوال
1: كأنه فيها نوع من اللمز أو السخرية.
2: لا وأيضا يعني تفاصيل الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم،
1: قل ينزل الله إلى السماء الدنيا
2: كما ذكر الله عز وجل ونؤمن بذلك ونعلم أنه ينزل،
1: لكن كيف
2: الله عز وجل أعلم وأحكم. فيقول عبد الله بن أحمد يقول فلما سمعه والدي ارتعد واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن،
1: ارتعش
2: جاه يعني حالة من قال ثم قال قف بنا على هذا المتخرص. فلما حاذاه قال يا هذا رسول الله أغير على ربه عز وجل منك، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفصل ولا تذكر
1: من تأغير من رسول الله عليه الصلاة،
2: قل كما قال رسول الله واكتفي بذلك. ولما حدث الإمام أحمد رحمه الله أحمد بن حنبل حدث أصحابه عما كان في فتنة خلق القرآن وأنهم أجبروه على كلام عن الله عز وجل لا يرتضيه ويرى
1: ولا يريد أن يخوض فيه أصلا.
2: نعم. قال لأصحابه ولقد احتجوا علي، يتحدث معهم بالقصة يقول ولقد احتجوا علي بشيء لا يقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه.
1: الله.
2: أنا حتى لو بقولكم إياه الآن ما أستطيع
1: من حججهم اللي ذكروها.
2: إيه نعم، حجج كلامية هو فيها استنقاص للآثار والنصوص
1: كان يستعظم أن تقال.
2: نعم، لا يستطيع أن يحكيها بلسانه. ومن ذلك ورد النكير على من أطلق الكلام ودون خطام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم يهوي بها في نار جهنم. نسأل الله السلام والعافية. جميل. في شغلات ودي أكد عليها بسرعة، يمكن ما عندنا إلا 15 دقيقة. يقول لنا
1: باقي 6 دقائق.
2: إيه نعم. من الأشياء التي أنصح نفسي وإخواني بها أن يتركوا كثرة الخصومات والجدل. الناس الآن ابتلوا بالجدل في المجالس، في الاستراحات، في المنصات الإعلامية، يتجادلون بشكل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلاما حقيقة يعني مخيف، يخيف الإنسان الذي يخاف الله. قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الإنسان كثير الخصومات والجدل هذا بغيض إلى الله.
1: في بعض الناس في كل حاجة زي ما نقول إحنا يدقر لك.
2: أي نعم، لا لا لا لا، اترك الجدال. والحديث الذي ذكرته في البخاري ومسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
1: وين المشكلة في الجدال؟ هل في الجدال ذاته أو فيما يترتب عليه؟
2: أحيانا في الجدال نفسه يفتح كلام سيء، وأحيانا يترتب عليه إغار الصدور والقطيعة. أكثر ما يتقاطع الناس بسبب كلام.
1: صح.
2: أكثر الناس ترى ما يتبايعون بالدينار والدرهم، وإنما يتقاطعون بسبب الكلام والمواقف وما أشبه ذلك. جميل. من آفات اللسان الفحش. بعض الناس يتساهل كل كلام فاحش، يذكر العورات ويذكر الأشياء التي لا ينبغي أن تذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ومن آفات اللسان الآفة العظيمة التي نقع فيها، نسأل الله أن يهدينا ويغفر لنا. آمين. الغيبة. مع أنها من كبائر الذنوب، نقل القرطبي الاتفاق على أن الغيبة من الكبائر. فعلى الإنسان أن يحرص ألا يغتاب، وعلينا أن نقول للمغتاب في مجالسنا أو أمامنا: اتق الله، لأننا بهذا نتواصى بالحق ونتواصى بالخير، وبإذن الله تزول الغيبة من المجالس التي يتواصى بها بذلك. والنميمة أيضا، النميمة هذه مصيبة، لأن النميمة فيها غيبة وزيادة. فالنميمة سبب من أسباب عذاب القبر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في البخاري ومسلم. وأيضا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام،
1: كأنه يقتات على قتات كذا، هذه اللفظة عظيمة.
2: أسأل الله السلامة، يعني في غاية السوء. ربما أختم بهذا الحديث المعروف لكنه عظيم ويحتاج إلى التذكير، نتذكره ونذكر به. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. باذل جهده، هو لا بأس به، يعني يحب الله ويحب الخير، لكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، أسأل الله العافية، فطرحت عليه ثم طرح في النار. فمسألة أن تأتي يوم القيامة وقد سببت الناس وشتمتهم واغتبتهم وبهتهم وأسأت إليهم ونممت عليهم، هذه مصيبة عظيمة جدا.
1: ولو كان عندك ما كان من الحسنة،
2: لو كنت من أهل الصلاة والصيام والصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن الذين عندنا أخطاء كثيرة ومع ذلك نحمل أنفسنا الكثير من الذنوب بسبب هذا اللسان الذي يستطيع الإنسان أن يكفه بأسهل ما يكون، لكن يحتاج إلى رياضة ومجاهدة واهتمام وخشية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
1: سبلنا
2: وإن الله لمع المحسنين.
1: شكر الله لك شيخ محمد على هذه الحديث المات حول هذا اللسان وخطر.
2: تقبل الله منا ومنكم، وجزاك الله خير شيخ طلال، وجزا المستمعين والمستمعات خير الجزاء.
1: أيضا الشكر موصول للمخرجنا المبدع مصطفى مستنطق، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
0: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق. قصص وأخبار وخواطر وأنظار من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.
3: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بر ميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة أي حركة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم، فقال: على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34، وتسبحا 33، وتحمدا 33، فهو خير لكما من خادم. رواه البخاري. وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة،

أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، والحديث في صحيح البخاري. مما حثت عليه الشريعة الألفة والمحبة بين المسلمين، لذا جاء النهي عن كل أسباب الفرقة والتشاحن في المجتمع. وقد أخبر الله تعالى أن المؤمنين إخوة في الدين، إنما المؤمنون إخوة. والأخوة ينافيها الحقد والبغضاء، وتقتضي التوادد والتناصر وقيام الألفة والمحبة فيما بينهم. وفي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ما يسبب العداوة والقطيعة بين المسلمين لما في تباغضهم من التفرق، ونهاهم عن التحاسد وهو تمني زوال النعم عن الآخرين، ونهاهم عن التدابر وهو أن يولي المسلم أخاه المسلم ظهره ودبره، إما حسيا فلا يجالسه ولا ينظر إليه، وإما معنويا فلا يظهر الاهتمام به. والمقصود نهيهم عن التقاطع والتهاجر، ثم بين لهم المنزلة التي ينبغي أن يكونوا عليها، وهي الأخوة كأخوة النسب في الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة. فأمرهم أن يأخذوا بأسباب كل ما يوصلهم لمثل الأخوة الحقيقية مع صفاء القلب والنصيحة بكل حال. ونهاهم عن هجر المسلم وتركه زيارة أو كلاما ونحو ذلك من أشكال الهجران فوق 3 أيام إن كان الخلاف على أمر الدنيا. وفي الحديث الحرص على وحدة المسلمين أفرادا وجماعات وشعوبا، وفيه أيضا وجوب التآخي والتعاون بين المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: سورة الصافات من السور المئين، وهي من السور المكية، جاءت مفتتحة بالقسم بالصافات، وهم الملائكة تصف في عبادتها صفوفا متراصة. تتحدث سورة الصافات عن توحيد الله جل جلاله، وفيها ذكر قصص الأنبياء والثناء عليهم ووعدهم بالنصر والتمكين. وتمتاز آيات سورة الصافات بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية السابعة بعد المئة، وهي قوله تعالى:
2: وفديناه بذبح عظيم،
1: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة بذبح، فهي تقرأ بكسر الذال هكذا بذبح، ومن الخطأ قراءتها بفتح الذال هكذا بذبح. والذبح بكسر الذال هو ما أعد للذبح وما ذبح، وأما الذبح بالفتح فهو مصدر ذبح يذبح ذبحا، ويكون بقطع حلقوم الحيوان وإسالة دمه. والمقصود بالذبح في الآية الكبش المذبوح الذي فدى الله عز وجل به إسماعيل عليه السلام في القصة المشهورة.
0: وأن أتلو القرآن.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
1: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: إليك يجب أن تتجه نظرتك، ونحوك يجب أن تسير خطواتك، ففي كل اقتراب من الذات فهم لها واستيعاب لما تتطلبه الروح من سعي مستندة إلى التوجيه الرباني. وحين نعرف الطريق لا يضرنا من أضلته المنعطفات وسهى عن درب السفر. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هنا في نداء الله عز وجل للمؤمنين:
4: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم

0: تعملون.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله إيمانا حقا، إلزموا العمل بطاعة الله بأن تؤدوا ما أمركم به وتنتهوا عما نهاكم عنه، وأنتم بعد ذلك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي لا يضركم ضلال من ضل وغوى ما دمتم أنتم قد أديتم حق أنفسكم عليكم بصيانتها عما يغضب الله، وأديتم حق غيركم عليكم بإرشاده ونصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فإن أبى هذا الغير الاستجابة لكم بعد النصح والإرشاد والأخذ على يده من الوقوع في الظلم، فلا ضير عليكم في تماديه في غيه وضلاله، فإن مصيركم ومرجعكم جميعا إلى الله تبارك وتعالى وحده، فينبئكم يوم القيامة بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر، ويجازي أهل الخير بما يستحقون من ثواب، ويجازي أهل الشر بما يستحقون من عقاب. هذا، وقد يقول قائل إن ظاهر هذه الآية قد يفهم منه بعض الناس أنه لا يضر المؤمنين أن يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما داموا قد أصلحوا أنفسهم، لأنها تقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهل هذا الفهم مقبول؟ والجواب على ذلك أن هذا الفهم ليس مقبولا، لأن الآية الكريمة مسوقة لتسلية المؤمنين ولإدخال الطمأنينة على قلوبهم، إذ لم يجدوا أذنا صاغية لدعوتهم، فكأنها تقول لهم إنكم أيها المؤمنون إذا قمتم بما يجب عليكم لا يضركم تقصير غيركم. ولا شك أن مما يجب عليهم القيام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لا يكون المرء مهتديا إلى الحق مع تركه لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يكون مهتديا متى أصلح نفسه ودعا غيره إلى الخير والصلاح، أي أن الهداية التي ذكرها سبحانه في قولهم إذا اهتديتم لا تتم إلا بإصلاح النفس ودعوة الغير إلى الخير والبر. فيا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إلزموا أنفسكم بالعمل بطاعة الله واجتناب معصيته، وداوموا على ذلك وإن لم يستجب الناس لكم، فإذا فعلتم ذلك فلا يضركم ضلال من ضل إذا لزمتم طريق الاستقامة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. إلى الله مرجعكم جميعا في الآخرة فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها.
2: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة فيرجع والشمس حية، ونسي الراوي ما قال في المغرب، قال: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: في يوم ذي غيم بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وعن جرير رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح، من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان والشيطان.

خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

من أذكار الصباح. من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شوي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد

0: وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
1: معلم وقصة.
0: لمكة المكرمة مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فهي مهبط الوحي على خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها نزل القرآن الكريم، ومنها انطلقت رسالة الإسلام السمحاء إلى مختلف أصقاع الأرض، مهو أفئدة المسلمين وقبلتهم. وتقع مكة المكرمة غرب شبه الجزيرة العربية في واد من أودية تخوم جبال السرى، تحفه الجبال من كل جانب. ولمكة المكرمة عدة أسماء، من بينها أم القرى والحرم والبلد الآمن والبلد الأمين. أما بكة فهو موضع الكعبة داخل المسجد الحرام، ومكة المكرمة مدينة مقدسة منذ أيام سيدنا إبراهيم وفي أيام الجاهلية وفي الإسلام، وفيها أقدس مكان للمسلمين، وهي الكعبة في بيت الله الحرام، قبلة المسلمين في صلواتهم بشتى أنحاء العالم. ولمكة المكرمة ثلاثة مداخل رئيسية، هي المعلى وتعرف باسم الحجون، والمسفلة والشبيكة. والمعلى هي كل ما ارتفع عن مستوى أرض المسجد الحرام، والمسفلة هي كل ما كان أسفله. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله بابندر.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أنتم ومستمعينا الأفاضل.
0: دكتور، اليوم نتحدث عن أحياء مكة، وأيضا نبدأ بأسماء مكة في القرآن الكريم، ومن ثم نعرج على هذه الأحياء القديمة، ولنا وقفات كثيرة عندها، ولا بد من تأصيل بعض المسميات كما ذكرتم لنا قبل بداية البرنامج.
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، مكة هي وادي إبراهيم.
0: نعم.
2: ها؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، فاجعل أفئدة من الناس. فمكة هي وادي إبراهيم الذي يشقها من المنتصف، من الشمال كثير من أبناء مكة يجهلوا وادي إبراهيم، يحسبه أنه من الحرم وجهة الجنوب، ولكنه يبدأ من الشرائع من الشمال. وتحفه الجبال من الناحيتين، من الشرق والغرب. وكلما أقبل على مكة كلما أخذ له مسمى، وكلما ضاقت به الجبال، حتى تكون أضيق نقطة لهذا الوادي ما بين قعيقعان وجبل أبي قبيس اللي هو الصفا والمروة. وهذا يعني هذا الانحدار من أعالي الوادي إلى أسفلها، ولهذا أقول كما تفضلتم حي المسفلة، أسافل مكة يعني أسافل وادي إبراهيم. لا لا، الحقيقة إنه يعني أنت جذبت يعني مشاعري عندما تتكلم عن يعني تأصيل المسميات، وهذا شيء ضروري. لكن قبل ذلك نتحدث عن هذه المدينة المباركة التي تعددت أسماؤها في القرآن الكريم.
0: نعم.
2: وهذا من شرف هذا المكان وقدسية المكان ويعني مكانته سواء الدينية أو عند المسلمين في أنحاء الأرض. ولا شك طبعا أخي الكريم أن هذه كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى وعظم يعني المكان الذي تسمى به وعلو المكانة. فيقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، كما في أسماء الله تعالى وأسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نقارن هذا بذاك. ولم تنل، شوف هنا من قراءاتنا لكتب التاريخ، لم تنل أي بلدة في العالم في خريطة العالم من الأسماء مثل ما نالته مكة المكرمة في كثرة أسمائها، وذلك لأنها أشرف وأقدس بقعة في الدنيا. وكتب التاريخ طبعا المكية مثل الأزرق مثل الفاكي مثل الفاسي مثل بني فهد وغيرهم يعني ذكروا هذه الأسماء. ومن الثابت من أسمائها أنها مكة.
0: نعم.
2: يقول المولى تبارك وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. فمكة مذكورة في القرآن الكريم.
0: نعم.
2: هذه الآية تشير إلى حكمة المولى تبارك وتعالى في صرف كفار قريش عن محمد بن عبد الله. ولهذا طبعا يمكن احنا تطرقنا في في في حلقة ماضية عندما جاءت قريش وأرادت أن تؤذي رسول الله في حدودها وأعلام مكة، لأنه كما قلنا في حلقات مختلفة من عظم مكة أن الذي حدد نطاقها العمراني رب البشر. أي مدينة في الدنيا من يحدد نطاقها؟ تمتد يمنة ويسرى شمالا وجنوبا يحددها الناس وكثرة الناس، إلا مكة. لو خرجت عن حدود الشرعية التي جاء بها جبريل عليه السلام من المولى تبارك وتعالى وأشار إلى إبراهيم بوضع هذه الأعلام على جبال مكة وعلى أوديتها حتى تحددها. طبعا يقول ابن كثير في تفسير الآية التي ذكرناها قبل قليل، هي يعني إن مكة المكرمة قرية. ويقول ابن كثير أيضا في تفسير الآية: هذا امتنان من المولى تبارك وتعالى على عباد المؤمنين حين أيد المشركين عنهم أو أبعد المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء. فسر اللغويين مكة من المك من قولهم امتك الفعيل ضرع أمه إذا مصه مصا.
0: نعم.
2: وقيل بأنها تمسك بالجبارين أي تذهب نخوتهم، والمكاء هو التصغير لأن العرب الجاهلية كانت تقول: لا يتم حجنا حتى نأتي مكان الكعبة فنمك فيه، أي نصفر صفير المكاء، يعني من عادات العرب. انظر إلى قوله تعالى: وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، يعني أصوات وغلبة كذا. ولهذا ربما يعني اتخذت هذا الاسم من ذاك. ولهذا يعني نجد أن قريش عندما أرادت أن تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام وحركت هذه الأعلام من فوق رؤوس الجبال، جاءها من القبائل الأخرى قالت: يا بني قريش، والله ما احترمتكم الدنيا والعالم حول هذه المدينة إلا لأنكم في مكة، وقد ميزها الله عن غيرها من المدن بهذه الأعلام. فوالله أنتم عندما أخلفتم هذه الأعلام من فوق الجبال لإيذاء رسول الله، والله لن تهابكم العرب ولن تقدسكم العرب، لأن كانت عندها كما قلنا في حلقات مختلفة أن كانت عندها رحلة الشتاء والصيف تنطلق من جنوب من مكة إلى شمالها إلى جنوبها، ولا يتعرضهم أحد لأن يحترمون قبيلة قريش من كونهم من مكة المكرم. طبعا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كانت قريش تطوف في البيت عراة يصفقون ويصفرون، وكانت ذلك طبعا في ظنهم أنها عبادة، وهو طبعا من الأعمال الجاهلية في ذلك الوقت. أما الاسم الآخر لمكة فهي بكة. يقول المولى تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ومكة وبكة بمعنى واحد. وقال بعض المفسرين إن بكة موضع البيت، يعني موضع إيش؟ الكعبة.
0: نعم.
2: ومكة سائر المدينة.
0: نعم.
2: طبعا وبكة مشتق من البكة والازدحام أيضا.
0: نعم.
2: وسميت بكة لازدحام الناس في موضع طوافهم حول الكعبة المشرفة. وفي الآية الكريمة السابقة إرشاد إلى أن البيت في مكة هو أول بيت وضع للناس للعبادة، أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم. وأيضا تسمى البلد.
0: نعم.
2: في قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقد أجمع المفسرون على أن المقصود بها مكة.
0: نعم.
2: بمعنى أن المولى تبارك وتعالى أقسم بالبلد الحرام الذي أنت فيه يا محمد لكرامتك على وحي لك، فما صنعت فيه شيء فأنت في حل، وفي ذلك ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنك غير مرتكب في هذا البلد ما يحرم عليك. نعم. ارتكابه معرفة بك بحرمة هذا البيت ومكانة البيت عند المولى تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أحل له يوم دخل مكة أن يقتل من يشاء، فقتل ابن خنطل وغيره، فقال علي: لم تحل لساعة من نهار وهي محرمة حتى قيام الساعة. فإيش عظمة. نعم. هذه العظمة لمكة المكرمة.
3: الله أكبر.
2: طبعا ورد أيضا عن لسان إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى نبينا أتم التسليم في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. أنت في مكة المكرمة أخي الكريم تجد أن الأرزاق تأتي إليها من كل حلب وصوب، يعني نحن أبناء مكة نشعر بهذا، يعني تأتي الفواكه لا تنقطع عنها بينما هي لها مواسم معينة، لكنها تجدها في مكة على مدار السنة.
3: نعم.
2: يعني بالعكس أنك قد تجدها في الطائف أغلى سعرا منها في مكة، في مكة هي أخص يعني أرخص منها في أي مكان.
3: نعم.
2: فيقول طبعا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة.
3: جميل. نستاذنك دكتور فواز والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل، ثم نعود نستكمل حديثنا عن أحياء مكة المكرمة.
1: معلم وقصة،
4: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
4: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
4: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
4: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
1: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم قصة. أرض بها البيت المحرم قبلة للعالمين، له المساجد تعدل، وبه المشاعر والمناسك كلها، وإلى فضيلتها البرية ترحل، والمسجد العالي المحرم والصفا والمشعران لمن يطوف ويرمل، حرم حرام أرضها وصيودها، والصيد في كل البلاد محلل، وبها المقام وحوض زمزم مشرعا، والحجر والركن الذي لا يرحل، وبمكة الحسنات ضوعف أجرها، وبها المسيء عنه الخطايا تغسل.
0: نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز. دكتور فواز، كنا نتحدث قبل الفاصل عن مسميات مكة في القرآن الكريم، نستكمل هذا الحديث العذب معكم حول هذه المسميات.
2: طبعا احنا تحدثنا عن ثلاثة مسميات.
3: نعم.
2: الآن المسمى الرابع هي البلدة.
3: نعم.
2: وذلك في قول المولى تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها. ها؟ يعني هنا طبعا يقول الإمام القرطبي يعني مكة، البلدة يعني مكة.
3: نعم.
2: التي عظم الله حرمتها، أي جعلها حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا يعظم فيها أحد، ولا يصاد فيها صيد، ولا يعضد فيها شجرة. يعني شوف العظمة لهذه البلدة، يعني الطير آمن.
3: نعم.
2: ولهذا احنا نلاحظ الآن يعني الحمام الحرم في الشوارع وفي الأحياء وفي الأزقة، يعني يمر الناس من حوله وهو يذهب عنهم يمنة ويسرة.
3: نعم.
2: لا يخشى. صحيح. انه احد يعني يؤذيه وكذا.
3: نعم.
2: وكذلك الشجر، يعني في الأساس انه لا يعض شجره ولا يقص يعني أقصانه، لأنهم أي حرمتها من حرمة هذا البيت.
0: نعم الله أكبر.
2: وأشياء كثيرة يعني لو نبغى نتطرق لها، يعني مكة كل شيء فيها من من من من بشر وشجر وجماد وحجر وكذا كله آمن فيها. من أسمائها الأخرى أم القرى.
0: نعم.
2: شوف وقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها.
0: الله
2: هنا
0: الله.
2: نقطة مهمة، ومن حولها، وكأنه يشير إلى أن مكة صرة الأرض.
0: الله.
2: يعني وهذا طبعا أظن تحدثنا في حلقات
0: نعم.
2: ماضية
0: نعم.
2: أن هناك كتاب يعني تحدث أو بما بعنوان مكة صرة الأرض لأستاذي حقيقة أحمد سيد دراز عليه رحمة الله، وأثبت بدراسات علمية عن فعلا أن مكة هي صرة الأرض، وهي من الكرة الأرضية كالصرة من جسد الإنسان.
0: الله الله الله.
2: وهذا شيء يعني عجيب يعني. وكذلك قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أم القرى ومن حولها. الخطاب موجه طبعا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفيه كما أوحينا إليك من قبلك يعني من الرسل من زمن إبراهيم عليه السلام. إحنا لو تخطينا العصر النبوي إلى عصر إبراهيم نجد أن إبراهيم جاء عندما أمر بأن يأتي بزوجته وابنه إلى مكة المكرمة جاء بها ومكة خالية ليس فيها أحد. شوف هنا النقطة المهمة جدا، مكة لا ما فيها لا إنس ولا بشر، يعني لا بشر ولا حيوان ولا طائر ولا شيء. منطقة يعني خلاء، جاء بهاجر وموسى ووضعوا مكان البيت.
0: الله الله.
2: وعاد مرة أخرى، وهذه قصة تحدثنا عنها. وتمشي وراء وتقول لمن تتركني يا إبراهيم، وهو لا ينظر إليهم وإنما خشية، ولو نظر إلى زوجته وابنه تأخذه الشفقة والعطف، ولكن عندما تعبت من السؤال قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ هو اللي قال لك جبنا في هذا المكان؟ فالتفت إليها وقال نعم. قالت اذهب فلن مدام كذا اذهب فلن يضيعنا الله. فهنا طبعا، وهذه طبعا دليل واضح على أن يعني مكة، ولهذا حتى إبراهيم في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد.
0: نعم.
2: يعني قواعد قبل إبراهيم. شوف هنا النقطة مهمة جدا.
0: نعم.
2: يعني مكة وضعت الكعبة فيها منذ عهد بعيد، وعندما أمر إبراهيم ببناء البيت رفع القواعد الموجودة أساسا. طبعا ذهبت رواية كثيرة في من هو أول من بنى البيت. طبعا الروايات كثيرة، قيل الملائكة وقيل آدم وقيل أقوال كثيرة، لكن تدل كلها على أن البيت قديم قدم الأرض وقدم الإنسان.
0: نعم.
2: ولهذا طبعا سميت أم القرى لأن كل القرى في الكرة الأرضية تتجه إليها في العبادة.
0: الله الله الله.
2: وكمان يقال في التفسير أن الأرض دحيت من تحتها.
0: نعم.
2: أن الأرض قد دحيت من تحتها، وأن القرى التي كلها تتبع مكة المكرمة، ولا دل على ذلك من توجههم في الصلاة والعبادة. من الأسماء الأخرى أنها سميت القرية، وذلك في قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا. الله أكبر، كيف يأتيها رزقها؟ منطقة يعني جدباء صحراء لا ماء فيها ولا نبات، ولكن يأتيها الرزق. وهذا يعني عاشه الناس آباءنا وأجدادنا وعرفوا هذا الشيء، ولا زلنا نعيشه نحن. كما قلت في بداية الحلقة أنك تأتي للفواكه في غير موسمها تجدها في مكة، بل إنها تجدها في مكة أرخص من منابعها من موطنها الأصلي. وهذا يعني من من من من يعني تفرد مكة بهذه الصفات. فيقول ابن كثير الآية الكريمة هو
4: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
4: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
4: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
4: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
4: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
5: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
6: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
7: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. والحديث في صحيح البخاري. يروي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما تعلم الكتابة، بحيث يكون محفوظا لا ينسى مع الإتقان والتمام. اللهم إني أعوذ بك، أي ألجأ وأحتمي بك من البخل، وهو أن يمنع الإنسان ما يجب عليه فلا يؤديه، ويتعوذ من الجبن، وهو المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، وهو ضد الشجاعة. وتعوذه صلى الله عليه وسلم من الجبن والبخل لما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم، وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال، وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق، ويمتنع من الطمع فيما ليس له. وعلمنا أن نتعوذ من أرذل العمر، وهو كبر السن المؤدي إلى ضعف القوى، وسبب استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم منه ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم، والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. وعلمنا أيضا أن نتعوذ بالله من فتنة الدنيا، وهي أن يبيع الآخرة بما يتعجله في الدنيا من حال أو مال. وأخيرا علمنا أن نتعوذ بالله من عذاب القبر، أي من فتنته والعقوبة التي تقع على الميت بداخله، ويشمل الاستعاذة من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
5: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حكم زواج المسلم من امرأة كتابية. أباح الله تعالى الزواج بالكتابيات العفيفات عن الزنا، ودليل ذلك قول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. سورة المائدة. ويجب على من أراد الزواج من كتابية أن يكون قوي العقيدة راسخ الإيمان، لكي لا ينجر وراء ما قد تزينه له زوجته من دينها الباطل فيتبعها فيفقد بذلك دينه ويصبح في عداد الهالكين في الدنيا والآخرة. ويجب عليه أيضا أن يعلم أن مهمته عندما يتزوج بكتابية ستكون مضاعفة، فيجب عليه أن يهتم بتربية أولاده وتعليمهم حقيقة الإسلام حتى لا يتأثروا بما عليه أمهم فيتنصروا أو يتهودوا بسببها. وهذا الكلام عن الكتابية التي تؤمن بدينها، أما إذا كفرت بدينها وجحدت وجود ربها فهي ملحدة ولا يجوز الزواج بها. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. سورة البقرة. هذا والزواج بالكتابية وإن كان جائزا إلا أن فيه محاذير، منها أن من تزوج بكتابية لا يأمن أن تؤثر زوجته على أولادها، وكيف يمكن للولد أن يتخلص من جميع خلال وخصال الأم؟ وإذا قدر الله الموت على الأب كان الأولاد في حوزة أمهم تربيهم على ما تعتقده، وفي هذا كل الخطر. لذا صرح الفقهاء رحمهم الله بكراهية الزواج من الكتابية. ونصارى اليوم منهم من هو باق على النصرانية المحرفة، ومنهم من فارقها إلى الإلحاد. وإذا تزوج المسلم نصرانية فلا يجب عليه أن يحولها عن دينها، ولكنه يدعوها إلى الإسلام ويحسن عرض الإسلام عليها، والهداية بيد الله تعالى.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت

دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق.

ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: لمكة المكرمة مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فهي مهبط الوحي على خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها نزل القرآن الكريم، ومنها انطلقت رسالة الإسلام السمحاء إلى مختلف أصقاع الأرض، مهو أفئدة المسلمين وقبلتهم. وتقع مكة المكرمة غرب شبه الجزيرة العربية في واد من أودية تخوم جبال السرى، تحفه الجبال من كل جانب. ولمكة المكرمة عدة أسماء، من بينها أم القرى والحرم والبلد الآمن والبلد الأمين. أما بكة فهو موضع الكعبة داخل المسجد الحرام، ومكة المكرمة مدينة مقدسة منذ أيام سيدنا إبراهيم وفي أيام الجاهلية وفي الإسلام، وفيها أقدس مكان للمسلمين وهي الكعبة في بيت الله الحرام، قبلة المسلمين في صلواتهم بشتى أنحاء العالم. ولمكة المكرمة ثلاثة مداخل رئيسية، هي المعلى وتعرف باسم الحجون، والمسفلة والشبيكة. والمعلى هي كل ما ارتفع عن مستوى أرض المسجد الحرام، والمسفلة هي كل ما كان أسفله. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله بابندر.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أنتم ومستمعينا الأفاضل.
3: دكتور، اليوم نتحدث عن أحياء مكة، وأيضا نبدأ بأسماء مكة في القرآن الكريم، ومن ثم نعرج على هذه الأحياء القديمة، ولنا وقفات كثيرة عندها، ولا بد من تأصيل بعض المسميات كما ذكرتم لنا قبل بداية البرنامج.
4: أول، بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، مكة هي وادي إبراهيم.
3: نعم.
4: ها، ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير زرع. نعم. فاجعل أفئدة من الناس. فمكة هي وادي إبراهيم الذي يشقها من المنتصف، من الشمال كثير من أبناء مكة يجهلوا وادي إبراهيم، يحسبوا أنه من الحرم وجهة الجنوب، ولكنه يبدأ من الشرائع من الشمال.
3: نعم.
4: وتحفه الجبال من الناحيتين، من الشرق والغرب، وكلما أقبل على مكة كلما أخذ له مسمى، وكلما ضاقت به الجبال حتى تكون أضيق نقطة لهذا الوادي ما بين قعيقعان وجبل أبي قبيس اللي هو الصفا والمروة. وهذا يعني هذا الانحدار من أعالي الوادي إلى أسفلها، ولهذا أقول كما تفضلتم حي المسفلة، أسافل مكة يعني أسافل وادي إبراهيم. لا لا، الحقيقة إنه يعني أنت جذبت يعني مشاعري عندما تتكلم عن يعني تأصيل المسميات، وهذا شيء ضروري. لكن قبل ذلك نتحدث عن هذه المدينة المباركة التي تعددت أسماؤها في القرآن الكريم.
3: نعم.
4: وهذا من شرف هذا المكان وقدسية المكان ويعني مكانته سواء الدينية أو عند المسلمين في أنحاء الأرض. ولا شك طبعا أخي الكريم أن هذه كثرة أسماء تدل على شرف المسمى وعظم يعني المكان الذي تسمى به وعلو المكانة. فيقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، كما في أسماء الله تعالى وأسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نقارن هذا بذاك. ولم تنل، شوف هنا من قراءاتنا لكتب التاريخ، لم تنل أي بلدة في العالم في خريطة العالم من الأسماء مثل ما نالته مكة المكرمة في كثرة أسمائها، وذلك لأنها أشرف وأقدس بقعة في الدنيا. وكتب التاريخ طبعا المكية مثل الأزرقي، مثل الفاكي، مثل الفاسي، مثل بني فهد وغيرهم، يعني ذكروا هذه الأسماء، ومن الثابت من أسمائها أنها مكة.
3: نعم.
4: يقول المولى تبارك وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. فمكة مذكورة في القرآن الكريم.
3: نعم.
4: هذه الآية تشير إلى حكمة المولى تبارك وتعالى في صرف كفار قريش عن محمد بن عبد الله. ولهذا طبعا يمكن احنا تطرقنا في في في حلقة ماضية عندما جاءت قريش وأرادت أن تؤذي رسول الله في حدودها وأعلام مكة، لأنه كما قلنا في حلقات مختلفة من عظم مكة أن الذي حدد نطاقها العمراني رب البشر. أي مدينة في الدنيا من يحدد نطاقها؟ تمتد يمنة ويسرى شمالا وجنوبا، يحددها الناس وكثرة الناس، إلا مكة. لو خرجت عن حدود الشرعية التي جاء بها جبريل عليه السلام من المولى تبارك وتعالى وأشار إلى إبراهيم بوضع هذه الأعلام على جبال مكة وعلى أوديتها حتى تحددها. طبعا يقول ابن كثير في تفسير الآية التي ذكرناها قبل قليل، هي يعني أن مكة المكرمة قرية، ويقول ابن كثير أيضا في تفسير الآية: هذا امتنان من المولى تبارك وتعالى على عباده المؤمنين حين أيد المشركين عنهم، أو أبعد المشركين عنه، فلم يصل إليهم منهم سوء. فسر اللغويين مكة من المك، من قولهم امتك الفعيل ضرع أمه إذا مصه مصا. وقيل بأنها تمسك بالجبارين أي تذهب نخوتهم، والمكاء هو التصغير، لأن العرب في الجاهلية كانت تقول لا يتم حجنا حتى نأتي مكان الكعبة.

0: عندما أرادت أن تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام وحركت هذه الأعلام من فوق رؤوس الجبال، جاءها من القبائل الأخرى قالت يا بني قريش والله ما احترمتكم الدنيا والعالم حول هذه المدينة إلا لأنكم في مكة وقد ميزها الله عن غيرها من المدن بهذه الأعلام، فوالله أنتم عندما أخلفتم هذه الأعلام من فوق جبالها لإيذاء رسول الله والله لن تهابكم العرب ولن تقدسكم العرب، لأن كانت عندها كما قلنا في حلقات مختلفة أن كانت عندها رحلة الشتاء والصيف تنطلق من جنوب من مكة إلى شمالها إلى جنوبها ولا يتعرضهم أحد، لأن يحترمونهم يحترمون قبيلة قريش من كونهم من مكة المكرمة. طبعا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كانت قريش تطوف في البيت عراة يصفقون ويصفرون، وكانت ذلك طبعا في ظنهم أنها عبادة، وهو طبعا من الأعمال الجاهلية في ذلك الوقت. أما الاسم الآخر لمكة فهي بكة، يقول المولى تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ومكة وبكة بمعنى واحد. وقال بعض المفسرين إن بكة موضع البيت، يعني موضع إيش؟ الكعبة.
1: نعم.
0: ومكة سائر المدينة.
1: نعم.
0: وبكة مشتق من البكة والازدحام أيضا.
1: نعم.
0: وسميت بكة لازدحام الناس في موضع طوافهم حول الكعبة المشرفة. وفي الآية الكريمة السابقة إرشاد إلى أن البيت في مكة هو أول بيت وضع للناس للعبادة، أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم. وأيضا تسمى البلد، في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقد أجمع المفسرون على أن المقصود بها مكة، بمعنى أن المولى تبارك وتعالى أقسم بالبلد الحرام الذي أنت به يا محمد لكرامتك على وحي لك، فما صنعت به شيء فأنت بحل، وفي ذلك ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنك غير مرتكب في هذا البلد ما يحرم عليك.
1: نعم.
0: ارتكابه معرفة بك بحرمة هذا البيت ومكانة البيت عند المولى تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وحل له يوم دخل مكة أن يقتل من يشاء، فقتل ابن خنطل وغيره، فقال علي لم تحل لساعة من نهار وهي محرمة حتى قيام الساعة. فإيش عظمة؟
1: نعم.
0: هذه العظمة لمكة المكرمة.
1: الله أكبر.
0: طبعا ورد أيضا عن لسان إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى نبينا أتم التسليم في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. أنت في مكة المكرمة أخي الكريم تجد أن الأرزاق تأتي إليها من كل حدب وصوب، يعني نحن أبناء مكة نشعر بهذا، يعني تأتي الفواكه لا تنقطع عنها بينما هي لها مواسم معينة، لكنها تجدها في مكة على مدار السنة.
1: نعم.
0: يعني بالعكس أنك قد تجدها في الطائف أغلى سعرا منها في مكة، في مكة هي أخص يعني أرخص منها في أي مكان.
1: نعم.
0: فيقول طبعا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة.
1: جميل. نستأذنك دكتور فواز والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا عن أحياء مكة المكرمة.
2: معلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.

0: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة، والذي أرض بها البيت المحرم قبلة للعالمين، له المساجد تعدل وبه المشاعر والمناسك كلها، وإلى فضيلتها البرية ترحل. والمسجد العالي المحرم والصفا والمشعران لمن يطوف ويرمل، حرم حرام أرضها وصيودها، والصيد في كل البلاد محلل، وبها المقام وحوض زمزم مشرعا، والحجر والركن الذي لا يرحل، وبمكة الحسنات ضوعف أجرها، وبها المسيء عنه الخطايا تغسل. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز. دكتور فواز، كنا نتحدث قبل الفاصل عن مسميات مكة في القرآن الكريم، نستكمل هذا الحديث العذب معكم حول هذه المسميات.
1: طبعا احنا تحدثنا عن ثلاثة مسميات،
0: نعم.
1: الآن المسمى الرابع هي البلدة،
0: نعم،
1: وذلك في قول المولى تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها. ها، ف يعني هنا طبعا الـ يقول الإمام القرطبي يعني مكة، البلدة يعني مكة،
0: نعم،
1: التي عظم الله حرمتها، أي جعلها حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا يعظم فيها أحد، ولا يصاد فيها صيد، ولا يعرض فيها شجرة. يعني شوف العظمة لهذه البلدة، يعني الطير آمن. ولهذا احنا نلاحظ الآن يعني الحمام الحرم في الشوارع وفي الأحياء وفي الأزقة، يعني يمر الناس من حوله وهو يذهب عنهم يمنة ويسرة، لا يخشى أنه أحد يعني يؤذيه وكذا. وكذلك الشجر، يعني في الأساس أنه لا يعرض شجره ولا يقص يعني أقصانه، لأنه أي حرمتها من حرمة هذا البيت.
0: نعم، الله أكبر.
1: وأشياء كثيرة يعني لو نبقى نتطرق لها، يعني مكة كل شيء فيها من من من من بشر وشجر وجماد وحجر وكذا، كله آمن فيها. من أسمائها الأخرى أم القرى.
0: نعم.
1: شوف، وقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها.
0: الله،
1: هنا نقطة مهمة، ومن حولها، وكأنه يشير إلى أن مكة صرة الأرض.
0: الله،
1: يعني وهذا طبعا أظن تحدثنا في حلقات،
0: نعم،
1: ماضية،
0: نعم،
1: أن هناك كتاب يعني تحدث أو بما بعنوان مكة صرة الأرض لأستاذي حقيقة أحمد سيد دراج عليه رحمة الله، وأثبت بدراسات علمية عن فعلا أن مكة هي صرة الأرض، وهي من الكرة الأرضية كالصرة من جسد الإنسان.
0: الله الله الله،
1: وهذا شيء يعني عجيب. يعني وكذلك قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أم القرى ومن حولها. الخطاب موجه طبعا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفيه كما أوحينا إليك من قبلك، يعني من الرسل من زمن إبراهيم عليه السلام. إحنا لو تخطينا العصر النبوي إلى عصر إبراهيم، نجد أن إبراهيم جاء عندما أمر بأن يأتي بزوجته وابنه إلى مكة المكرمة، جاء بها ومكة خالية ليس فيها أحد. شوف هنا النقطة المهمة جدا، مكة ما فيها لا إنس ولا بشر، يعني لا بشر ولا حيوان ولا طائر ولا شيء، منطقة يعني خلاء. جاء بهاجر وموسى ووضعوا مكان البيت.
0: الله الله،
1: وعاد مرة أخرى، وهذه قصة تحدثنا عنها، وتمشي وراء وتقول: لمن تتركنا يا إبراهيم؟ وهو لا ينظر إليهم، وإنما خشية ولو نظر إلى زوجته وابنه تأخذه الشفقة والعطف. ولكن عندما تعبت من السؤال قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟
0: نعم.
1: هو اللي قال لك جبنا في هذا المكان؟ فالتفت إليها وقال: نعم. قالت: اذهب، فلن مدام كذا اذهب فلن يضيعنا الله. فهنا طبعا، وهذه طبعا دليل واضح على أن يعني مكة. ولهذا حتى إبراهيم في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد.
0: نعم.
1: يعني قواعد قبل إبراهيم. شوف هنا النقطة مهمة جدا.
0: نعم.
1: يعني مكة وضعت الكعبة فيها منذ عهد بعيد. وعندما أمر إبراهيم ببناء البيت رفع القواعد الموجودة أساسا. طبعا ذهبت رواية كثيرة في من هو أول من بنى البيت. طبعا الرواية كثيرة، قيل الملائكة وقيل آدم وقيل أقوال كثيرة، لكن تدل كلها على أن البيت قديم قدم الأرض وقدم الإنسان.
0: نعم.
1: ولهذا طبعا سميت أم القرى لأن كل القرى في الكرة الأرضية تتجه إليها في العبادة.
0: الله الله الله.
1: وكمان يقال في التفسير أن الأرض دحيت من تحتها.
0: نعم.
1: أن الأرض قد دحيت من تحتها، وأن القرى التي كلها تتبع مكة المكرمة، ولا دل على ذلك من توجههم في الصلاة والعبادة. من الأسماء الأخرى أنها سميت القرية، وذلك في قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا. الله أكبر، كيف يأتيها رزقها؟ منطقة يعني جدباء صحراء لا ماء فيها ولا نبات، ولكن يأتيها الرزق. وهذا يعني عاشه الناس آباءنا وأجدادنا وعرفوا هذا الشيء، ولا زلنا نعيشه نحن. كما قلت في بداية الحلقة أنك تأتي للفواكه في غير موسمها تجدها في مكة، بل إن تجدها في مكة أرخص من منابعها من موطنها الأصلي. وهذا يعني من من من من يعني تفرد مكة بهذه الصفات. فيقول ابن كثير الآية الكريمة هو
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
3: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
4: تنفيذ سعود الفليج.
5: إليك يجب أن تتجه نظرتك، ونحوك يجب أن تسير خطواتك، ففي كل اقتراب من الذات فهم لها واستيعاب لما تتطلبه الروح من سعي مستندة إلى التوجيه الرباني. وحين نعرف الطريق لا يضرنا من أضلته المنعطفات وسهى عن درب السفر. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هنا في نداء الله عز وجل للمؤمنين.
6: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم

0: تعملون.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله إيمانا حقا، إلزموا العمل بطاعة الله بأن تؤدوا ما أمركم به وتنتهوا عما نهاكم عنه، وأنتم بعد ذلك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي لا يضركم ضلال من ضل وغوى ما دمتم أنتم قد أديتم حق أنفسكم عليكم بصيانتها عما يغضب الله، وأديتم حق غيركم عليكم بإرشاده ونصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فإن أبى هذا الغير الاستجابة لكم بعد النصح والإرشاد والأخذ على يده من الوقوع في الظلم، فلا ضير عليكم في تماديه في غيه وضلاله، فإن مصيركم ومرجعكم جميعا إلى الله تبارك وتعالى وحده، فينبئكم يوم القيامة بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر، ويجازي أهل الخير بما يستحقون من ثواب، ويجازي أهل الشر بما يستحقون من عقاب. هذا، وقد يقول قائل إن ظاهر هذه الآية قد يفهم منه بعض الناس أنه لا يضر المؤمنين أن يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما داموا قد أصلحوا أنفسهم، لأنها تقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهل هذا الفهم مقبول؟ والجواب على ذلك أن هذا الفهم ليس مقبولا، لأن الآية الكريمة مسوقة لتسلية المؤمنين ولإدخال الطمأنينة على قلوبهم إذ لم يجدوا أذنا صاغية لدعوتهم، فكأنها تقول لهم إنكم أيها المؤمنون إذا قمتم بما يجب عليكم لا يضركم تقصير غيركم. ولا شك أن مما يجب عليهم القيام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لا يكون المرء مهتديا إلى الحق مع تركه لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يكون مهتديا متى أصلح نفسه ودعا غيره إلى الخير والصلاح، أي أن الهداية التي ذكرها سبحانه في قولهم إذا اهتديتم لا تتم إلا بإصلاح النفس ودعوة الغير إلى الخير والبر. فيا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إلزموا أنفسكم بالعمل بطاعة الله واجتناب معصيته، وداوموا على ذلك وإن لم يستجب الناس لكم، فإذا فعلتم ذلك فلا يضركم ضلال من ضل إذا لزمتم طريق الاستقامة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. إلى الله مرجعكم جميعا في الآخرة فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها.
2: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
5: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
6: معلم وقصة،
5: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
6: والمدينة المنورة
5: من غار حراء حيث بدأ الوحي
6: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام
5: ومن بئر عثمان
6: إلى جبل أحد.
5: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
7: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
8: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. والحديث في صحيح البخاري. يروي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما تعلم الكتابة، بحيث يكون محفوظا لا ينسى مع الإتقان والتمام. اللهم إني أعوذ بك، أي ألجأ وأحتمي بك من البخل، وهو أن يمنع الإنسان ما يجب عليه فلا يؤديه، ويتعوذ من الجبن، وهو المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، وهو ضد الشجاعة. وتعوذه صلى الله عليه وسلم من الجبن والبخل لما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم، وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق، ويمتنع من الطمع فيما ليس له. وعلمنا أن نتعوذ من أرذل العمر، وهو كبر السن المؤدي إلى ضعف القوى، وسبب استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم منه ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. وعلمنا أيضا أن نتعوذ بالله من فتنة الدنيا، وهي أن يبيع الآخرة بما يتعجله في الدنيا من حال أو مال. وأخيرا علمنا أن نتعوذ بالله من عذاب القبر، أي من فتنته والعقوبة التي تقع على الميت بداخله، ويشمل الاستعاذة من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حكم زواج المسلم من امرأة كتابية. أباح الله تعالى الزواج بالكتابيات العفيفات عن الزنا، ودليل ذلك قول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. سورة المائدة. ويجب على من أراد الزواج من كتابية أن يكون قوي العقيدة راسخ الإيمان، لكي لا ينجر وراء ما قد تزينه له زوجته من دينها الباطل فيتبعها فيفقد بذلك دينه ويصبح في عداد الهالكين في الدنيا والآخرة. ويجب عليه أيضا أن يعلم أن مهمته عندما يتزوج بكتابية ستكون مضاعفة، فيجب عليه أن يهتم بتربية أولاده وتعليمهم حقيقة الإسلام حتى لا يتأثروا بما عليه أمهم فيتنصروا أو يتهودوا بسببها. وهذا الكلام عن الكتابية التي تؤمن بدينها، أما إذا كفرت بدينها وجحدت وجود ربها فهي ملحدة ولا يجوز الزواج بها. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. سورة البقرة. هذا والزواج بالكتابية وإن كان جائزا إلا أن فيه محاذير، منها أن من تزوج بكتابية لا يأمن أن تؤثر زوجته على أولادها، وكيف يمكن للولد أن يتخلص من جميع خلال وخصال الأم؟ وإذا قدر الله الموت على الأب كان الأولاد في حوزة أمهم تربيهم على ما تعتقده، وفي هذا كل الخطر. لذا صرح الفقهاء رحمهم الله بكراهية الزواج من الكتابية. ونصارى اليوم منهم من هو باق على النصرانية المحرفة، ومنهم من فارقها إلى الإلحاد. وإذا تزوج المسلم نصرانية فلا يجب عليه أن يحولها عن دينها، ولكنه يدعوها إلى الإسلام ويحسن عرض الإسلام عليها، والهداية بيد الله تعالى.

0: possible, où il doit.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

تعملون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت

دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق.

ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قال أبوهم

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن التأمل في القرآن الكريم وفوائده: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه وتشيد بنيانه وتوطد أركانه وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاته، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبا بطين.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فمع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه عملا نهتدي به، وفعلا نقتدي به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم يا أحبابي هو أن خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته على ميمونة. طبعا ميمونة رضي الله عنها هي خالة خالد بن الوليد، وهي أيضا خالة ابن عباس. فوجد عندها ضبا محنوذا، الضب حيوان معروف والمحنوذ أي مشوي، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته كما يقال قلما يقدم له طعام حتى يحدث به ويسمى له. فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، يعني قرب يده يريد أن يأكل. فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له. هو الضب، فهي تخبره تقول هو الضب يا رسول الله. قيل إنها زينب رضي الله عنها هي التي أبلغت الرسول صلى الله عليه وسلم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرف أنه الضب رفع يده عن الضب، فهنا استعجب خالد رضي الله عنه فقال أحرام الضب يا رسول الله؟ لأنه إن كان حرام فسيقف خالد. فقال صلى الله عليه وسلم لا، يعني أنه ليس بحرام، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. هذا موقف بسيط حصل في بيت النبوة. خالد بن الوليد رضي الله عنه يدخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أن ميمونة هي خالته رضي الله عنها. فجاء وقت الأكل وقدم للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم له الطعام ويبلغ بما هو إن كان لحم أو كذا. فقدم له ضب مشوي، فعندما قدم له الضب كانت قالت إحدى النسوة، وقيل هي ميمونة نفسها وقيل زينب، لكن الأقرب أن تكون ميمونة، فقيل أنها قالت يا رسول الله هذا الضب. هنا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وعندما رفع يده عن الأكل سأله خالد هل هو حرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، ولكن لم يكن بأرض قومي. نعم، الضب لم يكن ولا يعيش في المناطق التي لدينا مثل منطقة مكة المكرمة، ولكنه يعيش في المناطق القريبة من الصحراوية وكذا، والصحراء أكثر معيشه هناك، فلم يكن عند أهل مكة منطقة جبال ووديان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بأرض قومية، ولذلك عافه الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما بيّن أنه ليس بحرام فسحبه خالد رضي الله عنه إليه وأكله، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر. هنا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لأكل لحم الضب، ولكن هو بطبيعته بجبلته لم يحب أن يأكله، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
بعض الأحكام قد تكون من الطبيعة والجبلة، فهذا مثل اللبس وغيرها من بعض الأشياء التي عافها الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ومن شرب ومن عادات، يعني هذه لا تدخل في أن تكون حلالا أو حراما، إنما عافها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجده في قومه ولغيره أن يأكله. أيضا من الأمور التي نستفيد منها في هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل من تحبهم زوجاته وقاربها، يدخلون معه ويأكلون معه ويدعوهم، هذا خالد وهذه خالته ميمونة، كان يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتغدى. أيضا فيه التواضع للناس ومحبتهم، أيضا فيه أدب الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ترك طعام لا يعيب هذا الطعام ولا يقول فيه كذا ولا، إنما يتركه ولا يتكلم، وهذا من أدب النعمة وأدب المحافظة عليها. فالإنسان يحمد الله على هذه النعمة ثم لا يعيبها، وهذا من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قلنا من الفائد حب أقارب الزوجة وحب إكرامهم وحب الإنعام عليهم وإظهار للمرأة تقديره لها من خلال التقدير لأقاربها. أيضا الزوجة من واجباتها أن تبلغ زوجها بكل ما قد يخفى عنه، كل ما قد يخفى عنه، يعني الأكل هذا أمر قد يجد الإنسان لحمة لكن لا يعلم أي لحمة، قد تكون بقر غنم جمل، فالزوجة واجبها أن تبلغ زوجها بكل شيء، وعليها فقس يعني جميع الأمور، إذا في أمور أكل وشرب تبلغ فما بالكم في أمور أكبر، أمور مهمة بالنسبة للبيت، أمور مصاريف، أمور أولاد أو كذا، وبحسن يعني تبلغه بحسن وبطريقة حتى تصله الأمور، تقارن بين هذه الأمور حتى تصله واضحة. هذا موقف يعلمنا التواضع مع الناس، يعلمنا الاستماع للآخرين، يعلمنا القرابة والتجمعات وبناء المحبة. الأكل من الموجود، الأكل اليسير، حتى لو كان جاء وقت الأكل ورأيت أن هذا الأمر لا تحبه فتأكل ما تستطيع عليه ولا تعيبه، في نفس الوقت لا يتكدر إنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا لم يغضب ولم يتكلم إلا أنه فقط عافهم. هذه مواقف يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم شتى الأمور من موقف واحد. وإلى موقف جديد بإذن الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: لمكة المكرمة مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فهي مهبط الوحي على خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها نزل القرآن الكريم، ومنها انطلقت رسالة الإسلام السمحاء إلى مختلف أصقاع الأرض، مهو أفئدة المسلمين وقبلتهم. وتقع مكة المكرمة غرب شبه الجزيرة العربية في واد من أودية تخوم جبال السرى، تحفه الجبال من كل جانب. ولمكة المكرمة عدة أسماء، من بينها أم القرى والحرم والبلد الآمن والبلد الأمين. أما بكة فهو موضع الكعبة داخل المسجد الحرام، ومكة المكرمة مدينة مقدسة منذ أيام سيدنا إبراهيم وفي أيام الجاهلية وفي الإسلام، وفيها أقدس مكان للمسلمين وهي الكعبة في بيت الله الحرام، قبلة المسلمين في صلواتهم بشتى أنحاء العالم. ولمكة المكرمة ثلاثة مداخل رئيسية، هي المعلى وتعرف باسم الحجون، والمسفلة والشبيكة. والمعلى هي كل ما ارتفع عن مستوى أرض المسجد الحرام، والمسفلة هي كل ما كان أسفله. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله بابندر.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أنتم ومستمعينا الأفاضل.
3: دكتور، اليوم نتحدث عن أحياء مكة، وأيضا نبدأ بأسماء مكة في القرآن الكريم، ومن ثم نعرج على هذه الأحياء القديمة، ولنا وقفات كثيرة عندها، ولا بد من تأصيل بعض المسميات كما ذكرتم لنا قبل بداية البرنامج.
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، مكة هي وادي إبراهيم.
3: نعم.
4: ها؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير زرع. نعم. فاجعل أفئدة من الناس. فمكة هي وادي إبراهيم الذي يشقها من المنتصف، من الشمال كثير من أبناء مكة يجهلوا وادي إبراهيم، يحسبوا أنه من الحرم وجهة الجنوب، ولكنه يبدأ من الشرائع من الشمال.
3: نعم.
4: وتحفه الجبال من الناحيتين، من الشرق والغرب، وكلما أقبل على مكة كلما أخذ له مسمى، وكلما ضاقت به الجبال، حتى تكون أضيق نقطة لهذا الوادي ما بين قعيقعان وجبل أبي قبيس اللي هو الصفا والمروة. وهذا يعني هذا الانحدار من الأعالي

0: الوادي إلى أسفلها. ولهذا أقول كما تفضلتم حي المسفلة،
1: نعم
0: أسافل مكة يعني أسافل وادي إبراهيم.
1: نعم
0: لا لا الحقيقة إنه يعني أنت جذبت يعني مشاعري عندما تتكلم عن يعني تأصيل المسميات، وهذا شيء ضروري. لكن قبل ذلك نتحدث عن هذه المدينة المباركة التي تعددت أسماؤها في القرآن الكريم،
1: نعم،
0: وهذا من شرف هذا المكان وقدسية المكان ويعني مكانته سواء الدينية أو عند المسلمين في أنحاء الأرض. ولا شك طبعا أخي الكريم أن هذه كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى وعظم يعني المكان الذي تسمى به وعلو المكانة. فيقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى كما في أسماء الله تعالى وأسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نقارن هذا بذاك. ولم تنل، شوف هنا من قراءاتنا لكتب التاريخ، لم تنل أي بلدة في العالم في خريطة العالم من الأسماء مثل ما نالته مكة المكرمة في كثرة أسمائها، وذلك لأنها أشرف وأقدس بقعة في الدنيا. وكتب التاريخ طبعا المكية مثل الأزرقي مثل الفاكي مثل الفاسي مثل بني فهد وغيرهم يعني ذكروا هذه الأسماء، ومن الثابت من أسمائها أنها مكة.
1: نعم.
0: يقول المولى تبارك وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. فمكة مذكورة في القرآن الكريم.
1: نعم.
0: هذه الآية تشير إلى حكمة المولى تبارك وتعالى في صرف كفار قريش عن محمد بن عبد الله. ولهذا طبعا يمكن احنا تطرقنا في في في حلقة ماضية عندما جاءت قريش وأرادت أن تؤذي رسول الله في حدودها وأعلام مكة، لأنه كما قلنا في حلقات مختلفة من عظم مكة أن الذي حدد نطاقها العمراني رب البشر. أي مدينة في الدنيا من يحدد نطاقها؟ تمتد يمنة ويسرى شمالا وجنوبا يحددها الناس وكثرة الناس، إلا مكة. لو خرجت عن حدود الشرعية التي جاء بها جبريل عليه السلام من المولى تبارك وتعالى وأشار إلى إبراهيم بوضع هذه الأعلام على جبال مكة وعلى أوديتها حتى تحددها. طبعا يقول ابن كثير في تفسير الآية التي ذكرناها قبل قليل، هي يعني أن مكة المكرمة قرية، ويقول ابن كثير أيضا في تفسير الآية: هذا امتنان من المولى تبارك وتعالى على عباد المؤمنين حين أيد المشركين عنهم أو أبعد المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء. فسر اللغويين مكة من المك من قولهم: امتك الفعيل ضرع أمه إذا مصه مصا.
1: نعم.
0: وقيل بأنها تمسك بالجبارين أي تذهب نخوتهم، والمكاء هو التصغير، لأن العرب الجاهلية كانت تقول: لا يتم حجنا حتى نأتي مكان الكعبة فنمك فيه، أي نصفر صفير المكاء، يعني من عادات العرب. انظر إلى قوله تعالى: وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، يعني أصوات وغلبة كذا. ولهذا ربما يعني اتخذت هذا الاسم من ذاك. ولهذا يعني نجد أن قريش عندما أرادت أن تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام وحركت هذه الأعلام من فوق رؤوس الجبال، جاءها من القبائل الأخرى قالت: يا بني قريش، والله ما احترمتكم الدنيا والعالم حول هذه المدينة إلا لأنكم في مكة، وقد ميزها الله عن غيرها من المدن بهذه الأعلام. فوالله أنتم عندما أخلفتم هذه الأعلام من فوق جبالها لإيذاء رسول الله، والله لن تهابكم العرب ولن تقدسكم العرب، لأن كانت عندها كما قلنا في حلقات مختلفة أن كانت عندها رحلة شتاء وصيف تنطلق من جنوب من مكة إلى شمالها إلى جنوبها، ولا يتعرضهم أحد لأن يحترمونهم، يحترمون قبيلة قريش من كونهم من مكة المكرمة. طبعا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كانت قريش تطوف في البيت عراة يصفقون ويصفرون، وكانت ذلك طبعا في ظنهم أنها عبادة، وهو طبعا من الأعمال الجاهلية في ذلك الوقت. أما الاسم الآخر لمكة فهي بكة، يقول المولى تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ومكة وبكة بمعنى واحد. وقال بعض المفسرين إن بكة موضع البيت، يعني موضع إيش؟ الكعبة.
1: نعم.
0: ومكة سائر المدينة.
1: نعم.
0: طبعاً وبكة مشتق من البكة والازدحام أيضاً.
1: نعم.
0: وسميت بكة لازدحام الناس في موضع طوافهم حول الكعبة المشرفة. وفي الآية الكريمة السابقة إرشاد إلى أن البيت في مكة هو أول بيت وضع للناس للعبادة، أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم. وأيضا تسمى البلد. في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقد أجمع المفسرون على أن المقصود بها مكة، بمعنى أن المولى تبارك وتعالى أقسم بالبلد الحرام الذي أنت به يا محمد لكرامتك على وحي لك، فما صنعت فيه شيء فأنت بحل، وفي ذلك ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنك غير مرتكب في هذا البلد ما يحرم عليك.
1: نعم.
0: ارتكابه معرفة بك بحرمة هذا البيت ومكانة البيت عند المولى تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أحل له يوم دخل مكة أن يقتل من يشاء، فقتل ابن خنطل وغيره، فقال لم تحل لساعة من نهار وهي محرمة حتى قيام الساعة. فإيش عظمة.
1: نعم.
0: هذه العظمة لمكة المكرمة.
1: الله أكبر.
0: طبعا ورد أيضا عن لسان إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى نبينا أتم التسليم في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. أنت في مكة المكرمة أخي الكريم تجد أن الأرزاق تأتي إليها من كل حلب وصوب، يعني نحن أبناء مكة نشعر بهذا، يعني تأتي الفواكه لا تنقطع عنها بينما هي لها مواسم معينة، لكنها تجدها في مكة على مدار السنة.
1: نعم.
0: يعني بالعكس أنك قد تجدها في الطائف أغلى سعرا منها في مكة، في مكة هي أخص يعني أرخص منها في أي مكان.
1: نعم.
0: فيقول طبعا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة.
1: جميل. نستاذنك دكتور فواز والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل، ثم نعود نستكمل حديثنا عن أحياء مكة المكرمة.
2: معلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
1: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة، والذي أرض بها البيت المحرم قبلة للعالمين، له المساجد تعدل وبه المشاعر والمناسك كلها، وإلى فضيلتها البرية ترحل، والمسجد العالي المحرم والصفا والمشعران لمن يطوف ويرمل، حرم حرام أرضها وصيودها، والصيد في كل البلاد محلل، وبها المقام وحوض زمزم مشرعا، والحجر والركن الذي لا يرحل، وبمكة الحسنات ضوعف أجرها، وبها المسيء عنه الخطايا تغسل. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز. دكتور فواز، كنا نتحدث قبل الفاصل عن مسميات مكة في القرآن الكريم، نستكمل هذا الحديث العذب معكم حول هذه المسميات.
0: طبعا احنا تحدثنا عن ثلاثة مسميات،
1: نعم.
0: الآن المسمى الرابع هي البلدة،
1: نعم،
0: وذلك في قول المولى تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها. ها؟ يعني هنا طبعا يقول الإمام القرطبي يعني مكة، البلدة يعني مكة،
1: نعم،
0: التي عظم الله حرمتها، أي جعلها حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا يعظم فيها أحد، ولا يصاد فيها صيد، ولا يعرض فيها شجرة. يعني شوف العظمة لهذه البلدة، يعني الطير آمن. ولهذا احنا نلاحظ الآن يعني الحمام الحرم في الشوارع وفي الأحياء وفي الأزقة، يعني يمر الناس من حوله وهو يذهب عنهم يمنة ويسرة، لا يخشى أنه أحد يعني يؤذيه وكذا. وكذلك الشجر، يعني في الأساس أنه لا يعرض شجره ولا يقص يعني أقصانه، لأنه أي حرمتها من حرمة هذا البيت.
1: نعم، الله أكبر.
0: وأشياء كثيرة يعني لو نبغى نتطرق لها، يعني مكة كل شيء فيها من من من من بشر وشجر وجماد وحجر وكذا، كله آمن فيها. من أسمائها الأخرى أم القرى.
1: نعم.
0: شوف، وقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها.
1: الله،
0: هنا
1: الله.
0: نقطة مهمة، ومن حولها، وكأنه يشير إلى أن مكة صرة الأرض.
1: الله.
0: يعني وهذا طبعا أظن تحدثنا في حلقات،
1: نعم،
0: ماضية،
1: نعم،
0: أن هناك كتاب يعني تحدث أو بما بعنوان مكة صرة الأرض لأستاذي حقيقة أحمد سيد درا عليه رحمة الله، وأثبت بدراسات علمية عن فعلا أن مكة هي صرة الأرض، وهي من الكرة الأرضية كالصرة من جسد الإنسان.
1: الله الله الله.
0: وهذا شيء يعني عجيب. يعني وكذلك قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أم القرى ومن حولها. الخطاب موجه طبعا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفيه كما أوحينا إليك من قبلك، يعني من الرسل من زمن إبراهيم عليه السلام. إحنا لو تخطينا العصر النبوي إلى عصر إبراهيم، نجد أن إبراهيم جاء عندما أمر بأن يأتي بزوجته وابنه إلى مكة المكرمة، جاء بها ومكة خالية ليس فيها أحد. شوف هنا النقطة المهمة جدا، مكة ما فيها لا إنس ولا بشر، يعني لا بشر ولا حيوان ولا طائر ولا شيء، منطقة يعني خلاء. جاء بهاجر وموسى ووضعهم مكان البيت.
1: الله الله.
0: وعاد مرة أخرى، وهذه قصة تحدثنا عنها، وتمشي وراء وتقول: لمن تتركني يا إبراهيم؟ وهو لا ينظر إليهم، وإنما خشية لو نظر إلى زوجته وابنه تأخذه الشفقة والعطف. ولكن عندما تعبت من السؤال قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟
1: نعم.
0: هو اللي قال لك جبنا في هذا المكان؟ فالتفت إليها وقال: نعم. قالت: اذهب، فلن مدام كذا اذهب فلن يضيعنا الله. فهنا طبعا، وهذه طبعا دليل واضح على أن يعني مكة. ولهذا حتى إبراهيم في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد.
1: نعم.
0: يعني قواعد قبل إبراهيم. شوف هنا النقطة مهمة جدا.
1: نعم.
0: يعني مكة وضعت الكعبة فيها منذ عهد بعيد، وعندما أمر إبراهيم ببناء البيت رفع القواعد الموجودة أساسا. طبعا ذهبت رواية كثيرة في من هو أول من بنى البيت. طبعا الروايات كثيرة، قيل الملائكة وقيل آدم وقيل أقوال كثيرة، لكن تدل كلها على أن البيت قديم قدم الأرض وقدم الإنسان.
1: نعم.
0: ولهذا طبعا سميت أم القرى لأن كل القرى في الكرة الأرضية تتجه إليها في العبادة.
1: الله الله الله.
0: وكمان يقال في التفسير أن الأرض دحيت من تحتها.
1: نعم.
0: أن الأرض قد دحيت من تحتها، وأن القرى التي كلها تتبع مكة المكرمة. ولا دل على ذلك من توجههم في الصلاة والعبادة. من الأسماء الأخرى أنها سميت القرية، وذلك في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا. الله أكبر، كيف يأتيها رزقها؟ منطقة يعني جدباء صحراء لا ماء فيها ولا نبات، ولكن يأتيها الرزق. وهذا يعني عاشه الناس آباءنا وأجدادنا، وعرفوا هذا الشيء ولا زلنا نعيشه نحن. كما قلت في بداية الحلقة أنك تأتي للفواكه في غير موسمها تجدها في مكة، بل إن تجدها في مكة أرخص من منابعها من موطن الأصل. وهذا يعني من من من من يعني تفرد مكة بهذه الصفات. فيقول ابن كثير الآية الكريمة:
4: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: مسائل وأحكام. وأحكام كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
6: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.

لا يتمنى المؤمن الموت. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت بي يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
1: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: إليك يجب أن تتجه نظرتك، ونحوك يجب أن تسير خطواتك، ففي كل اقتراب من الذات فهم لها واستيعاب لما تتطلبه الروح من سعي مستندة إلى التوجيه الرباني. وحين نعرف الطريق لا يضرنا من أضلته المنعطفات وسهى عن درب السفر. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هنا في نداء الله عز وجل للمؤمنين.
4: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم،

0: يا أيها الذين آمنوا بالله إيمانا حقا، إلزموا العمل بطاعة الله بأن تؤدوا ما أمركم به وتنتهوا عما نهاكم عنه، وأنتم بعد ذلك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي لا يضركم ضلال من ضل وغوى ما دمتم أنتم قد أديتم حق أنفسكم عليكم بصيانتها عما يغضب الله، وأديتم حق غيركم عليكم بإرشاده ونصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فإن أبى هذا الغير الاستجابة لكم بعد النصح والإرشاد والأخذ على يده من الوقوع في الظلم، فلا ضير عليكم في تماديه في غيه وضلاله، فإن مصيركم ومرجعكم جميعا إلى الله تبارك وتعالى وحده، فينبئكم يوم القيامة بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر، ويجازي أهل الخير بما يستحقون من ثواب، ويجازي أهل الشر بما يستحقون من عقاب. هذا، وقد يقول قائل إن ظاهر هذه الآية قد يفهم منه بعض الناس أنه لا يضر المؤمنين أن يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما داموا قد أصلحوا أنفسهم، لأنها تقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهل هذا الفهم مقبول؟ والجواب على ذلك أن هذا الفهم ليس مقبولا، لأن الآية الكريمة مسوقة لتسلية المؤمنين ولإدخال الطمأنينة على قلوبهم إذ لم يجدوا أذنا صاغية لدعوتهم، فكأنها تقول لهم إنكم أيها المؤمنون إذا قمتم بما يجب عليكم لا يضركم تقصير غيركم. ولا شك أن مما يجب عليهم القيام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لا يكون المرء مهتديا إلى الحق مع تركه لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يكون مهتديا متى أصلح نفسه ودعا غيره إلى الخير والصلاح، أي أن الهداية التي ذكرها سبحانه في قولهم إذا اهتديتم لا تتم إلا بإصلاح النفس ودعوة الغير إلى الخير والبر. فيا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إلزموا أنفسكم بالعمل بطاعة الله واجتناب معصيته، وداوموا على ذلك وإن لم يستجب الناس لكم، فإذا فعلتم ذلك فلا يضركم ضلال من ضل إذا لزمتم طريق الاستقامة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. إلى الله مرجعكم جميعا في الآخرة فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
5: معلم وقصة،
4: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
5: والمدينة المنورة
4: من غار حراء حيث بدأ الوحي
5: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام
4: ومن بئر عثمان
5: إلى جبل أحد.
4: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
6: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
7: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
8: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. والحديث في صحيح البخاري. يروي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما تعلم الكتابة، بحيث يكون محفوظا لا ينسى مع الإتقان والتمام. اللهم إني أعوذ بك، أي ألجأ وأحتمي بك من البخل، وهو أن يمنع الإنسان ما يجب عليه فلا يؤديه، ويتعوذ من الجبن، وهو المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، وهو ضد الشجاعة. وتعوذه صلى الله عليه وسلم من الجبن والبخل لما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم، وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال، وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق، ويمتنع من الطمع فيما ليس له. وعلمنا أن نتعوذ من أرذل العمر، وهو كبر السن المؤدي إلى ضعف القوى، وسبب استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم منه ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم، والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. وعلمنا أيضا أن نتعوذ بالله من فتنة الدنيا، وهي أن يبيع الآخرة بما يتعجله في الدنيا من حال أو مال. وأخيرا علمنا أن نتعوذ بالله من عذاب القبر، أي من فتنته والعقوبة التي تقع على الميت بداخله، ويشمل الاستعاذة من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
6: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: تفضل.
3: ألو.
4: تفضل.
3: السلام عليكم. عليكم السلام.
5: سؤال على الهاتف.
3: اي نعم.
5: كيف الحال يا شيخ؟
3: طيب،
5: عساك طيب.
3: الحمد لله.
5: يا شيخ، انا جاني مولود انثى معي.
3: نعم.
5: ولكن لما يعني اعاق عنها، وهي الان عمرها شهرين.
3: الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعق عنها الآن.
5: يعني طيب لو تأخرت يا شيخ مثلا، يعني ثلاثة شهور أربع شهور كذا، وبعدين عقيت عنها،
3: هل؟ لا يا أخي، لا تتأخر، ما دام الله مغنيك لا تتأخر.
5: جزاك الله خير يا شيخ.
3: آمين.
5: طيب يا شيخ، وأمي أرضعت لها وحدة، زين؟
3: نعم.
5: وجاء لها البنت الحرمة هذه بنات.
3: ها؟
5: جاء لها بنت الحرمة هذه، هل حنا نسلم عليها ولا ما نسلم عليها يا شيخ؟
3: أرضعتها أمك أول؟
5: إيه، أرضعتها أمي.
3: يعني إذن هذه البنت بنت المرأة التي رضعت من أمك.
4: تفضل، نأخذ اتصال آخر.
6: ألو.
4: تفضل.
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
6: يا شيخ.
3: نعم.
6: جدتي أرضعت لها بنت عمرك يعني في الحولين، ويعني صار في البر، وما مقصده يعني من مجاعة ولا إنما هو تترك أمها عندها وتذهب تسرح في الغنم. هل هذا الرضاع جائز أم لا؟
3: كم رضعت من مرة؟
6: ها؟
3: كم رضعت من مرة؟
6: يعني تقول فترة، يعني خلت لها فترة كذا.
3: كم رضعت من مرة؟
6: ما في تحديد، يعني ما تقول أنا أكثر من الخمس.
3: قولي، قل لي مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو عشر.
6: الله أعلم أنها أكثر، يعني ممكن وتقولها خلاص يعني فترة يمكن شهر كذا أو أكثر.
3: حدد لي، جزاك الله خير.
6: الله يرضى عليك. أكثر من الخمس.
3: إذا تكون بنت لها.
6: بنت لها.
3: نعم.
6: طيب، في السؤال ثاني، جزاك الله خير.
3: نعم.
6: البنت هذا يدين سيارات مثلا، وما يمكن حتى يجيتها رسالة كراء قال روح لشوف السيارة تبغاها وشوف لي السعر واجني، ولير تروح أنت تميز شو السيارة وتجيب السعر وبعدين يروح يشتريها هو.
3: هذا حرام.
6: ها؟
3: هذا حرام، لأنه حيلة على الربا.
6: كذا.
3: نعم.
6: يعني ما يجوز البيع هذا.
3: لا ما يجوز.
6: اللي صار طيب أقول لي صيف حوزته هو يشتريها هو أول شيء.
3: ها؟
6: يشتريها يعني من
3: إذا كانت عنده من الأصل.
6: أيوة.
3: قبل أن تكلمه.
6: قبل أن أكلمه.
3: اي يعني ما شراه من اجلك.
6: لا، هو ما يشريها الا على حسابك مثلا.
3: اذا كان لا يشتريها الا من اجلك.
6: اي نعم.
3: هذا حرام.
6: جزاك الله خيرا.
3: امين.
6: السلام عليكم.
3: سلامة الله.
4: ناخذ اتصال. تفضل.
7: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. تقول، ما حكم صيام شعبان يا شيخ؟
3: سنة. الافضل ان يكثر الانسان من الصيام في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان.
4: تفضلي. تقول، طالبة فضيلة الشيخ كانت تتحاور مع معلمتها وحلفت أنها ما تحضر الحصة، إذا حضرت فضيلة الشيخ هل عليها كفارة؟
3: نعم، عليها كفارة،
7: وهي إطعام 10 مساكين. فإن لم تجد صامت 3 أيام متتابعة.
4: جزاكم الله خير. شكرا للأخت المتصلة، ونأخذ اتصال آخر. تفضل. تفضل.
8: ألو، السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
8: لو سمحت ممكن أسأل سؤال الشيخ محمد لصالح من عفيدي.
4: تفضل. السؤال ما هو؟ تقول فضيلة الشيخ تذكر أن بأنها عندها 4 أخوات، تقول وهن مقبلات على الزواج، ولكن الوالد اشترط أن لا يزوج إحداهن حتى تتزوج الكبرى، فهل يجوز للأب أن يعمل مثل ذلك؟
7: إذا كان هذا صحيحا فإن الأب آثم ولا يحل له ذلك.
8: وما رأيه في كلامه؟
7: بل يجب عليه أن يزوج من خطبت إذا خطبها كفء في دينه وخلقه.
8: طيب يا،
7: ولعله إذا زوج الصغرى مثلا،
4: نعم،
7: فتح الله أبواب البنات الأخرى، وربما يكون الله حجب نكاح الكبرى من أجل تحجر هذا الوالد. فنصيحتي لهذا الوالد أن يتقي الله في نفسه وفي بناته، وأن يزوج من خطبها شخص كفء لها، سواء كانت الصغرى أو الكبرى أو الوسطى. ثم على الكبرى إذا علمت أن والدها فعل ذلك أن تنصح

0: تقول هل لو أخذتها هل علي شيء فضيلة الشيخ؟
1: لا ليس لها منها شيء. فلو أعطتها المرأة 100 ريال
0: نعم
1: قال اشتري لي السلعة الفلانية ثم نزل لها صاحب المحل وباعها عليها 80 فإنه يجب عليها أن ترد على المرأة 20 ريال.
2: الله يجزاك خير. ممكن يا شيخ
0: تقول بالنسبة لفتحة الصدر عند المرأة في الثياب والكم القصير هل فيها شيء يا شيخ؟
1: تبرج النساء غلط وفتح باب شر والتستر للنساء أفضل وأبعد عن الفتنة وأقرب إلى تقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل للنساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: فلا تخضعن بالقول.
2: بالنسبة للعدسات اللاصقة الملونة
0: آخر سؤال تقول بالنسبة للعدسات اللاصقة الملونة يا فضيلة الشيخ ما حكم لبسها؟
1: إذا كانت العدسات لا تغير العين عن عيون بني آدم وإنما تغير لونها من شهبة إلى عسلية أو ما أشبه ذلك فلا حرج بشرط أن لا تتضرر العين بهذا.
0: بالنسبة للوضوء يا فضيلة الشيخ ما تؤثر في الوضوء؟
1: لا تؤثر لأن داخل العين لا يغسل.
2: شكرا.
0: وأنتم كذلك نأخذ اتصال آخر.
2: عليكم.
0: عليكم السلام.
2: ممكن نسأل فضيلة الشيخ؟
0: تقول يا فضيلة الشيخ الذي يصلي الفجر في وقتها ولكنه يستعجل الصلاة ولغلبة النوم عليه ما حكم ذلك؟ أحكم الشرع في رجل يصلي
1: الفجر؟ تقول ما حكم الشرع؟
0: نعم يا شيخ.
1: وأنا أنصح إخواني السائلين أن لا يوجهوا السؤال إلى العلماء بلفظ ما حكم الشرع إلا مقيدا لأن يقولوا ما حكم الشرع في نظركم، لأن الإنسان ليس معصوما من الخطأ فقد يقال ما حكم الشرع ثم يجيب بخطأ وينسب هذا الخطأ للشرع. فالصواب أن يقال ما رأيكم أو أن يقال ما حكم الشرع في نظركم. أما بالنسبة لتعجل الإنسان في الصلاة خوفا من غلبة النوم فهذا لا حرج فيه ولا إثم فيه.
2: جزاكم الله خيرا.
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: سورة محمد.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله ابن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. رواه البخاري. وعن زينب ابنة جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب ابنة جحش: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تبغي تسوي لي اليها ماي ايه. يلا نعلي ابوك لا حتى امك يلا خذها روح يلا هذه شوفها على الفيس.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

حكم زواج المسلم من امرأة كتابية. أباح الله تعالى الزواج بالكتابيات العفيفات عن الزنا، ودليل ذلك قول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. سورة المائدة. ويجب على من أراد الزواج من كتابية أن يكون قوي العقيدة راسخ الإيمان، لكي لا ينجر وراء ما قد تزينه له زوجته من دينها الباطل فيتبعها فيفقد بذلك دينه ويصبح في عداد الهالكين في الدنيا والآخرة. ويجب عليه أيضا أن يعلم أن مهمته عندما يتزوج بكتابية ستكون مضاعفة، فيجب عليه أن يهتم بتربية أولاده وتعليمهم حقيقة الإسلام حتى لا يتأثروا بما عليه أمهم فيتنصروا أو يتهودوا بسببها. وهذا الكلام عن الكتابية التي تؤمن بدينها، أما إذا كفرت بدينها وجحدت وجود ربها فهي ملحدة ولا يجوز الزواج بها. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. سورة البقرة. هذا والزواج بالكتابية وإن كان جائزا إلا أن فيه محاذير، منها أن من تزوج بكتابية لا يأمن أن تؤثر زوجته على أولادها، وكيف يمكن للولد أن يتخلص من جميع خلال وخصال الأم؟ وإذا قدر الله الموت على الأب كان الأولاد في حوزة أمهم تربيهم على ما تعتقده، وفي هذا كل الخطر. لذا صرح الفقهاء رحمهم الله بكراهية الزواج من الكتابية. ونصارى اليوم منهم من هو باق على النصرانية المحرفة، ومنهم من فارقها إلى الإلحاد. وإذا تزوج المسلم نصرانية فلا يجب عليه أن يحولها عن دينها، ولكنه يدعوها إلى الإسلام ويحسن عرض الإسلام عليها، والهداية بيد الله تعالى.

0: يجيبوا الولد.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

يعلمون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضاً

فدخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق.

ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قال أبوهم

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن التأمل في القرآن الكريم وفوائده: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله، وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاته، وتعرفه النفس وصفاتها، ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه، وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم.
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدك.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في لقاء أسبوعي متجدد من خلال برنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه النافذة الغذائية التي تفتح لكم كل أسبوع عند لنتحاور ولنتناقش ولنعرض لكم أبرز الموضوعات الخاصة بالتوعية الصحية اللازمة، وأيضا التوعية الغذائية المهمة لأجل حياة أفضل. مستمعينا الكرام، أرحب بكم، معكم في هذه الحلقة محدثكم إبراهيم الهلالي من الإعداد والتقديم، وأيضا أرحب وأيضا معكم زميلي في الإخراج أخونا محمد باصويلح، وأيضا نرحب كالعادة بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله أستاذة جمانة، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
1: الله يسلمك.
3: مستمعين الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعلن عنه في مواقع التواصل الاجتماعي لمن تابعنا ونعلن عنه الآن، وهو الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي شفاهم الله. نسمع دائما عن القولون ويتكرر كثيرا اسمه مع كل أعراض ومع كل شخص يشتكي من ألام، يعني خلينا نقول الجهاز الهضمي والإمساك والغازات وإلى آخره. سنتعرف إن شاء الله من خلال هذه الحلقة على ما هو القولون، ما هي أنواعه، أعراضه، الأغذية المناسبة لمرضى القولون، والعديد إن شاء الله من المحاور مع الأستاذة جمانة جلال. نتشرف بتواصلكم الدائم معنا من خلال هذا البرنامج، بالإضافة أيضا إلى الواتساب، أيضا تطبيق الواتساب على الرقم 0556111315، أيضا هاشتاج غذاؤك وحساب إذاعة نداء الإسلام في تويتر نداء أندرسكور راديو. إن شاء الله من خلال هذه القنوات المختلفة سنطرح أسئلتكم وأطروحاتكم، فأهلا بكم.

0: غذاؤك.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. وأستاذ جمانة، نحن في بداية هذه الحلقة من هذا الأسبوع. كما تعلمين، الأسبوع الماضي كان في طلبات كثيرة على هذا الموضوع وموضوع حلقتنا بالذات، الأغذية الخاصة بمرضى القولون. سنتوغل إن شاء الله وندخل يعني في هذه المعمعة في هذه الحلقة إن شاء الله، لكن لعلنا في البداية أستاذ جمانة نعرف تعريف بسيط لمرض القولون.
2: أول شيء، القولون هو جزء مهم من الجهاز الهضمي. كثير مننا للأسف هي مغلوط إن إحنا نقول القولون، لكن هي عبارة عن الجهاز الهضمي اللي هو المرتبط بالأمعاء. الأمعاء هي نفسها تكون تقريبا متر ونص، وهي تلعب دور نهائي في امتصاص المياه في آخر وتمرير الفضلات الله يكرمك لمنطقة الأمعاء الغليظة والمفران الغليظ. بعدين تروح للأمعاء الدقيقة وتمريرها لمفتحة الشرج الله يكرمك. فالهدف، السبب اللي بيخلي القولون العصبي هو أكتر أو القولون نسمعه أكتر شيء اللي هو بيسيطر على المشاكل اللي بتصير في المعدة، لأنه هو أكبر جهاز تقريبا محاط في منطقة البطن، تمام؟ وله تأثيرات مباشرة لأنه مرتبط بالأعصاب الداخلية لينا. عشان كده إحنا كل ما عصبنا، كل ما كان عندنا أزمة عصبية أو أزمة نفسية على طول. إيش اللي بتأثر أكتر شيء؟ يتأثر عندنا الجهاز الهضمي اللي هو المفران الغليظ، اللي بيكون آخر أساس لتمرير المياه. بيصير في مشاكل مرة كثيرة صحية قد ترتبط مباشرة بالأعصاب، اللي الناس العصبيين دول اللي بزيادة، الحساسين اللي بزيادة. يعني كثير في حالات من القولون العصبي بتكون سببها أعصاب بزيادة وحساسية. حاول انك انت تحل المشكله نفسها، العصبيه والحساسيه هذه الزياده، حاول انك تبنجها. يعني حاول انك انت تحاول تبين بالضبط او تحط يدك على المشكله. اذا كان انت تتاثر من حاجه معينه، ابعد. في ناس حتى يتفرجوا الافلام المسلسلات، هذه الاشياء يصير عندهم مشاكل من القولون العصبي. تخيل
1: نتيجه ما يعرض، يعني من خلال
2: نتيجه ما يعرض،
1: نعم، من شد اعصاب قلقات.
2: نعم، المشاكل، الدولة الكبار في السن من طول الوقت جالس لك على الأخبار والمشاكل اللي حاصلة في البلد والأشياء اللي حاصل في البلدان اللي حولنا، على طول يتأثر وعنده القولون العصبي ضارب. طب ليه أكفل هذا الشيء؟ ما له داعي، ما له داعي أبدا تجلس تختار أشياء تثير أعصابك بزيادة. إحنا عندنا في حياتنا أشياء كفاية إننا نتأثر بيها أو نثير بيها أعصابنا. نرجع للقولون. تفضلي
1: استاذ.
2: بالنسبه للقولون، القولون العصبي له يعني له اشياء مسببات اللي هي قلنا الاعصاب عموما، وفي اشياء من سبب الاكل، في اشياء بسبب الشرب، في اشياء بسبب حياه، طبيعه حياه، انه الواحد ياكل بسرعه، ما يهضم الاكل، ما يمضغ الاكل، تاكل ياكل هو واقف، ما يشرب مويه كفايه. حناخدها ونستدرجها واحده واحده. طبعا احنا قلنا ايش هو القولون، عرفناه ايش هو بالضبط عشان المعلومه. هو عباره عن جهاز الهضم اللي هو المفران الغليظ بالنسبه للجهاز اللي يتعرض فيه.
1: طبعا هناك انواع كثيره للقولون، يعني
2: مظبوط، بس القولون احنا دحين الان بنستعرض القولون العصبي اكثر شيء. القولون عموما هو قد يكون ما هو عصبي، قد يكون انه بسبب تاثيرات امراض، بسبب اخذ ادويه معينه، بس احنا بنتطرق في هذه الحلقه خصوصا عن القولون العصبي. لانه القولون العصبي وجد انه من بين كل 5 اشخاص 3 اشخاص يعانوا من القولون العصبي. جدا طبيعي انه الواحد يعاني فتره من الفترات من القولون العصبي، ما دامك صار عندك شد او شيء مباشر او شيء زعل او غضب، قد يتأثر عندك القولون بسبب العارض اللي حصل لك في نفس الوقت. مو غلط أبدا إنك أنت تتوجه لطلب. في ناس بيتعايشوا مع الألم حقه، وفي ناس لا، يضطروا إنهم يروحوا للمستشفى ياخذوا أدوات أو أدوية تسكن الآلام حقت القولون. طبعا إحنا هنستعرض عليها. بالنسبة للأغذية، أول حاجة حنتكلم خلال اليوم عن الأغذية اللي المفروض مريض القولون العصبي أو اللي معرض للقولون العصبي أو أنه عارف عنده قولون عصبي يفضل أنه يتجنبها، ويتجنبها بطريقة جدا مباشرة. يعني ما هو أنه لا أنا أكل لقمة الآن وبعدين مش مشكلة، لا، أنت عارف أنه عندك قولون عصبي وتتأثر فيه، بحيث أنه يكون كل شهر عندك دورة بتروح فيها بسبب المشاكل هذه، أو الأعصاب نفسها عندك، أو أنه الألم اللي في البطن عندك مستمر، ممكن يكون خلال اليوم يجيك مرة مرتين أو خلال الأسبوع 3-4 مرات. هنا دخلنا في اللي هو العارض المستمر، ما دخلنا في العارض الفجائي. العارض المستمر لازم أنك أنت تتجنب الأغذية التالية اللي هي الأطعمة الدسمة، أي شيء فيه دهون زيادة، يحتاج انقباضات قوية من الأمعاء، عندك اللحوم الحمراء كثيرة، المقالي، أي شيء فيه دهون عالية يفضل تجنبها. يعني مثلا أكلت الفول ما له داعي أنك أنت تحط له سمن، وكمان الفول من الأغذية اللي مفروض أنك أنت تتجنبها كأغذية لأنها تسبب المواد الغازية. أي منتجات وأطعمة فيها مواد غازية يفضل أنك أنت تتجنبها جنبها تماما. بدل كمان نرجع للأطعمة الدسمة، بدل ما انك انت تطبخي الاخت اللي في البيت، بدل ما انك تطبخي بالسمن، حاولي انك تطبخي بالزيت، وكمان ما تخليه يتسبك، يكون خفيف عشان خاطر ما يصير يدخل في مرحلة الدسامة. الأطعمة اللي فيها مواد غازية ننتبه تماما من البقوليات، ننتبه تماما من الكرنب، ننتبه تماما من الاشياء اللي ممكن تسبب انتفاخات في البطن. تخيل مضغ اللبان ممكن يسبب انتفاخ في البطن ويسبب غازات.
1: صحيح، أنا عادة أعتقد موضوع اللبان يسبب أصلا الجوع أصلا في ال يعني
2: أيوة، لأنه هو يثير يثير المادة اللعابية، والمادة اللعابية هي إنزيم هاضم، وكمان يحفز على عشان كده بعد الأكل بعض الناس يأكلوا لبان. الأكل حق اللبان مو معناه إنه هو بس بيأكله أو بيمضغ اللبان بس كفعل إنه يريح نفسه أو يودي الروائح بعد الأكل، أو إنه ينظف أسنانه زي ما في شركات مستغلة هذا الموضوع. لا، نفضل إنه بعض الأحيان الواحد يأكل اللبان عشان كمان يثير المادة اللي هي الهاضمة، يزودها عندك في المعدة والفم. ابتلاع الغازات، إن الواحد يتكلم وياكل في نفس الوقت، وهذه طريقة تسبب دخول للغازات وانت بتاكل. المفروض انك انت تاكل في صمت وهدوء، يعني هي من آداب الأكل، وما حطوها من آداب الأكل على الفاضي، هي حطوها عشان خاطر انت ما بتبتلع كمية من الغازات وانت بتاكل. المشروبات الغازية يفضل تماما تجنبها لمرضى القولون، لأنها أول حاجة بتسبب لك انتفاخ، بتسبب مشاكل، بتسبب تششع اللي هي ما يعني أكرمك الله التكريع، هذه منها مشاكل. غير كده الألبان ومنتجاتها، الألبان ومنتجاتها مو معناها اللبن، أنا معناها الحليب ومشتقاته. الحليب بطبيعة الحال إحنا أساساً بعد سن سنتين الجسم ما بيكون في إفراز اللي هي مادة الكايزين أو اللي هي هاضمة لللاكتوز زي ما إحنا كنا وإحنا صغار. اللاكتوز أساساً لما يتفاعل في الجسم اللي هو سكر الحليب يحتاج له زي دورة هاضمة تختلف عن غيرها، ويسبب هذا عدم وجود الأنزيم الكافي في الجسم يسبب انتفاخ وحساسية. بعض الأحيان في ناس عندهم حساسية، بس ما هي حساسية السيفير الميجر اللي ممكن الواحد يتأزم منها، لكن كمرضى قولون انتبه من الحساسية حقت
1: الحليب
2: اللاكتوز اللي هو السكر الحليب. عموما كلنا معرضين ليها، لكن في ناس تأثيرهم أكبر زي دولة مرضى القولون شفاهم الله وعافاهم، يحاول ينتبه إنه ما يأخذها. الأطعمة الحريفة اللي هي الأطعمة الحارة، إذا عندك أكل فيه توابل حارة تسبب تهيج، انتبه.
1: الأكلات الهندية مثلا، يعني
2: ممكن الأكلات الهندية، ممكن الأكلات حقتنا العادية، ممكن الواحد يحط عليها الشطة، هذه الأشياء ترى ممكن إنه الواحد إذا أهمل القولون وأعراضه

0: القهوة، الشاهي، الكافيين الزيادة، أنت من حقك كإنسان طبيعي أنك أنت تاخذ 3 أكواب في اليوم، ما تعدت عن ذلك أنت بدأت تدخل في مشاكل اللي هي مشاكل الأعصاب، أن أنت بترفع الكافيين في جسمك، الكافيين إيش يسوي؟ ينبه الأعصاب، وبما أنه القولون مرتبط بالأعصاب عندنا إيش يصير؟ يقوم ينفعل عندنا بزيادة في الكافيين بذي الطريقة، مو بس مادة منبهة، مادة ترفع العصبية للجسم.
1: يعني أفهم
0: فإحنا
1: من
0: نحاول
1: كلامك يا
0: تمام
1: أستاذة إنه يعني لا يزيد عن 3 أكواب إذا مريض
0: ما
1: القولون؟
0: يزيد عن 3 أكواب،
1: أها.
0: ما يزيد، وكمان ممكن كوب واحد في اليوم، هو بيده أساسا معصب وحالته حالة، ما له داعي إنه
1: كوب
0: ياخذ
1: واحد، تمام.
0: أشياء زيادة، خذ
1: تمام.
0: اللي يصحيك بس، أو إنه الشيء اللي أنت متعود عليه في الصباح، أو السيستم المعين إنك أنت تاخذه في الصباح، أيضا دندات أكثر من كده وأوقفها. عندنا تكلمنا عن المشروبات الغازية، الحمد لله والشكر لله إنه إحنا مسلمين وممنوعين دينيا من
1: الحمد لله.
0: الكحول. أي شخص أساسا كمعلومة عامة، أي شخص يأخذ الكحول معرض لأمراض القولون كمعلومة عامة.
1: لا حول.
0: الأدوية الكيماوية، الأدوية الكيماوية قد يكتب لك الطبيب مادة طبية تتفاعل مع القولون إذا أنت ما أكلت، يعني مثلا تاكلها على معدة فاضية تثير القولون. يفضل انك انت تقرا الروشتة حقت الاغذية حقت الدواء اللي مكتوب لك، تقرا متى بالضبط انت تاخده. في ادوية تستدعي انك تكون تغليف للبطن، انك انت تاكلها مع الاكل، انك تاكلها بعد
1: بعد
0: الاكل،
1: الأكل
0: انك
1: أو
0: انت
1: في شيء
0: تاكلها
1: قبل، صح؟
0: مثلا، صحيح، في بعضها تاكلها في وسط دهني، يعني لازم تاكل دهون معينة قبل لا تاخذها الأدوية. في بعض الأدوية تاخذها في وسط قلوي، في بعض الأدوية تاخذها في وسط حامضي. لازم تنتبه للاستدعاءات اللي أنت تاخذها بالنسبة للأدوية، لأنه في بعض الأحيان أنتبيوتيك، مثلا أنتبيوتيك يكون قوي على المعدة، فيفضل أنك أنت تاكل مثلا كربوهيدرات مثلا أو مادة غذائية ما تسبب لك إثارة للقولون بشكل عام. تمام؟
1: تمام. طيب نعلن بس أستاذة جمانة عن أرقام التواصل لمن التحق بنا الآن، نتحدث عن موضوع الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي بالإضافة إلى أي سؤال غذائي نحن نرحب به. طيب أستاذة جمانة، هل لا زال هناك أغذية معينة يتجنبها مريض القولون؟
0: الآن احنا أحطنا تماما بالأغذية اللي احنا
1: قلنا
0: تكلمنا
1: أنه
0: عنها،
1: الأطعمة
0: المفروض
1: الدسمة، قلنا اللحوم الحمراء، المقالي تشمل أي شيء، مقلي البطاطس،
0: الأطعمة الدسمة
1: أها
0: طبعا طبعا
1: جميل،
0: تشتمل
1: مشروبات
0: فيها.
1: الغازية، أيضا الألبان ومنتجاتها، الأطعمة الحارة، المنبهات، القهوة، الشاي إذا أكثر من كوب أو أكثر من 3 أكواب، أيضا الكحول، والحمد لله نحن يعني بلد خالي من الكحول. طيب إذا انتقلنا إلى أيضا نقطة أخرى، أيضا ماذا،
0: بالنسبة للأغذية اللي
1: أي
0: يتناولها مرضى القولون،
1: أي
0: الأغذية اللي يتناولها مرضى القولون الحمد لله، يعني برضو كمسلمين عندنا التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه التلبينة من الأغذية. التلبينة إيش هي؟ الشعير، الشعير. والآن في كثير من الشركات صاروا يعملوا التلبينات كباكيتات تقدر تحطها وتغليها وتشربها، أو إنك تكب بس فوقها الموية الحارة وتشربها. هو مشروب الشعير، مشروب الشعير التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال إنه الناس اللي عندهم مشاكل عصبية أو هذا يقدر ياكلها تهدى عليه. كمان الناس اللي مثلا عندهم عزا يفضل انكم تعطيهم التلبينة انها تربط على الفؤاد، تهدي الشخص،
1: يا سلام،
0: تهديه
1: جميل.
0: قد ما يكون. فاحنا ننتبه انه اصحاب القولون حاولوا انكم تاخذوا التلبينة. التمر سبحان الله من الاغذية اللي برضو في ديننا الحمد لله يفضل انه الواحد ياخذها، وياخذها برقم فردي اللي هي 1 أو 3 أو 5 او 7، بحيث انها تهدي القولون. سبحان الله، وجد انه المغنيزيوم اللي متواجد في التمر يهدي حاله ويعطي حاله يهدي التوتر والقلق مرضى القولون. التين برضو من الاشياء اللي ذكرت في القران، التين والزيتون، يعني هذه من الاشياء اللي يفضل انه الواحد ياخذها. وكمان اذا اخذتها مجففه تعتبر ملين طبيعي لمرضى القولون. لا ننسى انه مرضى القولون ممكن يعانوا من امساك او
1: صحيح.
0: اسهال أو أعراض يعني مفاجئة أن الغازات تتكون عندهم في بطنهم. فهذه الثلاثة الأعراض ما لها يعني شيء متوازن أو شيء لازم، قد يكون إمساك الله يكرمك، قد يكون إسهال الله يكرمك، قد يكون غازات ما لها سيستم معين.

0: فاحنا نقول التمر يحاول يهدي جدا، والتين عندك سبحان الله. كمان البان الابل، البان الابل اذا انت يعني غير انها في عندنا الاعجاز العلمي انه هي، والاعجاز النبوي الطب النبوي، انها من الاغذيه اللي جدا يفضل انها انت تاخذها ما بين اورام السرطانيه والتهاب الكبد والقولون العصبي. كل هذه الاشياء سبحان الله نقدر نحلها عن طريق البان الابل سبحان الله،
1: جميل.
0: بس يفضل انه الواحد ياخذها في فتره النهار، ويفضل انه ياخذها كمان في البيت
1: في
0: وانت
1: منزل.
0: موجود، لانه بعض
1: جميل.
0: الاحيان تسبب اللي هي
1: تأنا.
0: الاسعاف. تفضل.
1: حلو. أيضا هناك أغذية ثانية أستاذة جمانة بالنسبة لما
0: نعم،
1: يخص ال
0: عندنا العسل، العسل برضو من الأغذية اللي يفضل أخذها في وقت الريق مع حبة البركة، تهدي جدا على المعدة، ويفضل أنه يأخذها قبل الإفطار بمرور ساعة كاملها على الأقل، لأنها تهيئ المعدة لاستقبال المواد الغذائية. عندنا كمان اللبن، اللبن الزبادي، اللبن الزبادي سبحان الله، شوف الحليب يسبب تهيج، اللبن الزبادي يسبب هدوء للمعدة بسبب تواجد البكتيريا الحميدة، لأنه سبحان الله الحليب ما يتكون أو ما يتحول لمادة اللبن الزبادي إلا بوجود هذه البكتيريا اللي هي الخمائر سبحان الله الطبيعية. استخدام زيت الزيتون بدل السمن، استخدام زيت النعناع، زيت النعناع بعض الأحيان يفضل إنه الواحد يأخذها على كبسولات، هذه الكبسولات تعمل على تهدئة المعدة أو الأمعاء الغليظة اللي هي بتسبب لنا القولون. يفضل إن الواحد يأخذها كبسولات مو يشربها، لأنه امتصاصها تكون أقل سرعة، لأن إحنا اللي بنوصلها للأمعاء، فعشان كده نأخذها على هيئة كبسولات، عبال ما توصل لمنطقة الأمعاء اللي هي عملية امتصاص تكون بدأت تتفكك الحبوب هذه اللي الواحد بيأخذها. حبوب الفحم برضو يفضل ان الواحد ياخذها، وكمان ناخذ فيتامينات بي كومبلكس، بي كومبلكس انها تهدي اعصاب الشخص اللي يكون عنده قولون.
1: جميل.
2: غذاؤك،
0: اخبرني ما تاكل واخبرك من انت،
2: انجع الطرق للوصول لصحه بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
1: انتهينا كذا من ناحية الأغذية أستاذ جمان اللي تجنبها واللي يأخذها.
0: انتهينا تقريبا بالنسبة للأغذية. آخر بارت اللي هو الأعشاب الطبيعية، عندنا مرضى القولون يفضل أنهم يأخذوا البابونج، البابونج يهدي سبحان الله، النعناع الواحد يأخذه، كل ما كان عنده أعصابه مرة مشدودة وتلفانة يقدر يأخذ الليمون مع النعناع يخلطها مع العسل، هذا شراب من الأعشاب يعتبر هادي ومهدي للأعصاب عموما ومهدي لمنطقة القولون. كمان ينعكس فعل الليمون في الأمعاء بحيث أنها ما تصير حامضية، تصير قلوية، تقوم تهدي المعدة عموما في البطن بعد ما تعدي من المعي اللي تروح للأمعاء الغليظة. هذا هو تقريبا.
1: طيب هل ممكن يعني نسأل الأستاذ جمان أنه هل هناك أغذية معينة ممكن الاستشفاء بها بعد الله سبحانه وتعالى من المرض؟
0: وإحنا قلنا الأغذية عموما هذه اللي من أول السابق ذكرها، اللي التمر، التين، التلبينة،
1: يعني الاستمرار عليها يساعد على
0: الاستمرار عليها. وكمان في عندنا اللي هي برضو اللي هي الكراوية واليانسون، هذه برضو من الأعشاب اللي يفضل مثلا في اليوم إذا أنت بتعمل عندك القولون، حاول إنك أنت تدرج خلال اليوم عندك الكراوية واليانسون والبابونج، تدرج ما بينها عشان إذا طفشت من مثلا كوب معين من الأعشاب تروح لنوع ثاني، وطعمها حلو ترى، ما هو مستنكر ولا فيها ريحة ولا فيها أي شيء، بالعكس الكراوية طعمها مستحب وطعمها لطيف على المعدة وفيها حلاوة لما أنت تشربها. البابونج نفس الحكاية، حتى يعطر الجسم البابونج. العسل مع الليمون مع النعناع، هذه من الأشياء اللي يفضل أنه صاحب القولون يكون موجودة يأخذ دائما الحبوب حقت زيت النعناع، تشار انه كثير من المصابين بالقولون يقدر يستخدمها، وجدا لها تلعب دور هام في تليين البطن وتخفيف اثار الغازات من القولون العصبي.
1: نبدا بهذه المشاركه الهاتفيه من ابو تركي من حائط. تفضل يا ابو تركي. السلام عليكم.
4: سلام، حياك الله استاذ ابراهيم.
1: اهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله.
4: استاذ جمانه،
1: تفضل تسمعك.
0: اهلا وسهلا، تفضل.
4: الله يحفظك استاذ جمال. بالنسبه لنبته الليمون، يعني انا دائما اشتكي من القولون عند مثلا ما اصحى صلاه الفجر، الاهل مدام تجيب لي قطعه ليمونه ومويه مع دافيه. انا نصحني فيها واحد ودخلت نفس الوقت على طريق اليوتيوب وجدت ان الاضطرابات هذه خفت معي. يعني هل مثلا النت هذه لا اي نعم خفت كثير. يعني قبل تناول الافطار بساعه ساعه ونص مع تناول المويه مع الليمون.
1: جميل.
4: يعني الليمون فريش مع المويه طبعا.
0: تمام. ممتاز. يعني انت الان بتنصح مرضى الكولون انهم يتبعوا نفس الشيء
4: بشرط ما يكون عنده تقرحات، ما يكون عنده مثلا بفم المعده.
0: واحنا قلنا الان احنا بنتكلم في هذه الحلقه انا القولون العصبي ما تكلمنا عن التقرحات حقت القولون.
4: لا لا لا
0: رجاء
4: أثني ايه؟ على كلامك أو أنت بنفس الوقت أثني على كلامي بشرط أن ما يكون هناك تقرحات. مو واحد يسمع وعنده تقرحات ويشرب موية بليمون.
1: جميل.
4: هذا هو شيء. الشيء الثاني إذا مثلا لدي أو لدي أحد المستمعين دائما تأتي مثلا أو بعض الأحيان تأتي التهابات بالأمعاء خاصة الأمعاء الدقيقة. ما في هناك مثلا نبتة تساعد على إلغاء هذه الالتهابات أو إشفاء هذه الالتهابات بدلا من أن أحصل عن أدوية وتتعبني.
1: جميل. طيب شكرا لك يا أبو تركي.
0: طيب أبو تركي الالتهابات عشان تروح إن شاء الله بإذن الله تقدر تأخذ اللي هو قشر الليمون قشر الرمان قشر الرمان المجفف.
4: أيوة.
0: قشر الرمان المجفف يجفف وبعدين ينطحن ويتاخذ ملعقة منه مع العسل. هذه وصفة طبية معروفة ومتعارف عليها وما في أي أحد في الطب البديل يقدر يستنكرها. قشر الرمان
4: السنة جمانة هذه ممكن تنفع. هلا. أنا أسمع تنفع إلى أفم المعدة أو المعدة ما تنفع للأمعاء. هل تنفع للأمعاء أيضا؟
0: هي للأمعاء هي الأمعاء الدقيقة. ولكن برضو ما نقدر نستغني عن دور الطبيب. لازم ترجع للطبيب عشان الطبيب كمان يقدر يساعدك.
4: طيب. لا ان شاء الله ما معي انا
1: ابو تركي.
4: ايش رايك بالسؤال الاخير؟ معلش
1: تفضل عشان الوقت بس
4: عشان الوقت ويستفيد الاخر.
1: تفضل.
4: ايش رايك بالوصفات اللي نسمعها عن طريق اليوتيوب؟ الشيخ الفلاني قال هذه وصفه وهذه تنهي لك خلال شهرين او شهر ونص ان خلاص ما تشتكي من القولون. هذا واحد. الشيء الثاني اذا سافرنا خارج المملكه او سافرنا مثلا من مدينه الى اخرى يلتغي القولون ناكل كبسات وناكل نشرب زيوت يعني مع الاكل شيء وشطات ولا في لا قولون ولا شيء ونرجع لمدينتنا ونشتكي. انا بالتعليق تحديدا على هذه والليمون.
1: طيب
4: السلام عليكم.
1: شكرا لك يا ابو تركي.
0: اهلا وسهلا.
1: شكرا
0: جزيلا. اهلا
1: وسهلا. تفضل يا استاذ جمال. بالنسبه لوصفات اليوتيوب يعني اتحدث في السؤال الاول.
0: بالنسبة للوصفات أنا دائما أتحققوا من الشيء. حاولوا أنكم أنتوا تتحققوا من الشيء وقد يكون هي اجتهادات من بعض الأشخاص أنه ما في لها مصدر. أتأكد من الشيء وخذوا من المكان الصحيح. الآن الطب البديل صار له بعض الأحيان عيادات متواجدة أبحث عنها. غير كده أنه يعني أنا أفضل أن الواحد يكون باستشارة الطبيب. نحاول قد ما نكون نرجع لاستشارات الطبيب. ما أبغى أني أقول لا يا جماعة اجتهدوا وانتبهوا لهذه الأشياء. لا انتبه لأنه بعض الأحيان الأعشاب دخول الأعشاب على أعشاب معينة تسبب تسمم مادة سمية في الجسم فلازم ننتبه من هذه الحالة.
1: جميل. طيب عندنا أيضا سؤال في الواتساب أستاذة جمانة. طبعا موضوع السفر هذا ما أدري شو وضعه. يقول هو اللي إذا سافر برا يأكل أشياء حارة ويأكل كل شيء ما يجي شيء.
0: يعني شوف السفر يعني مو كل الناس بيسافر
1: بس لما يرجع يقول تجي له المشكلة مرة ثانية.
0: مفروض تسدده وقاربه. انت عندك بتعاني من مشكلة معينة. يعني دائما اللي اقول انه اللي عنده مثلا سكري او عنده قولون العصبي او عنده خلاص انت عارف مشكلتك. لا تخبص.
1: جميل.
0: لا تخبص لانه هذا التخبيص متراكم. التراكم هذا اللي بيصير عندك بيصاحبك طول هذه الفترة. ما هو يوم ولا يومين حيجي يستمر معاك فترة طويلة.
1: طيب في الواتساب أيضا سؤال بدون اسم لكن يقول السلام عليكم أستاذ جمال. أنا عندي جفاف بالحلق من آثار وعكة صحية وبماذا تنصحيني؟ مع جزيل الشكر لك والقائمين.
0: جفاف بالحلق يعني آثار وعكة صحية برضه هني واضحة ما اقدر اجاوب
1: طيب.
0: فيها عن
1: نتمنى يا جماعه انه توضحوا اسئلتكم عشان الاستاذه جمانه تقدر تستوعب السؤال وتعطيكم الاجابه المفيده لكم. ايضا في الواتساب سؤال اخر من فاطمه من الرياض تقول: السلام عليكم، زوجي عمره 57 عام، من أسبوع أصيبت قدمه ما بين الركبة والأسفل بانتفاخ أو تورم قاسي وبقع لونها بنفسجي لمدة 3 أيام، ثم بدأت تتلاشى وهو يعاني من ارتفاع الضغط. ماذا تنصحيني أستاذة جمانة؟
0: يروح الدكتور، يروح الطبيب، ما يجلس
1: طيب.
0: ما يستنى، ما يثبت على نفسه، يعني تروح وما تروح يمكن قد تكون سبب لأسباب الجلطة عيد الشر.
1: أيضا أم إبراهيم في الواتساب تقول: هل فصيلة الدم بي موجب تمتنع من الفول والدجاج؟
0: ما أثبتت علميا اللي هي فصائل الدم، لكنها اجتهادات ومدارس. إذا أنت فصيلة الدم بك كده وبدك تدخليها وبدك تستعمليها، ما أقول لك لا، لكن هذا قرارك أنت، ما لها مدارس وما لها رفرز، هي تجارب لا ما أعتذر إنه مو ما لها مدارس، هي في مدارس بس مدارس ما أثبتت أو ثبتت كشيء عالمي، هي اعتبرت كتجارب واجتهادات لآخرين.
1: طيب أيضا قالت إنه حبوب أوريلستات زنكال لها أضرار 3 مرات يوميا، كيف أنزل الوزن معها وكيف أنزل الوزن معها؟
0: أوكي. يعني إحنا ما أبغى أكون جلاد معك الآن، ولكن زنكال من أعراضها من السايد إفكت حقها بشرتك حتنعدم لأنه الدهون كلها حتروح منها، شعرك حيتساقط لأنه يقل فيها كمية الدهن. رجاء استخدامها مع إعلام الطبيب، بدك تنزلي في الوزن أنزلي بالطريقة الطبيعية اللي هي تقليل كمية المواد الغذائية اللي الواحد يأخذها. ينتبه الواحد يحسب السعرات الحرارية، تقدر ترجعي لليوتيوب للحلقة الأولى تكلمنا فيها عن السعرات الحرارية وأسبنا وكيف عرفنا إن الواحد يحسب سعراته الحرارية اللي هو محتاجها. وكمان لازم تمارسي الرياضة. الرياضة يا جماعة ما هي ملزمة ولا هي محددة بالسن ولا بالعمر ولا بالجنس، هي محددة فقط انك انت تجتهد انك انت تتحرك، وتقدر تتحرك في البيت، فك اليوتيوب تقدر تحصل كثير من الرياضات تقدر تمارسيها في البيت من غير الحاجة لأي أجهزة أخرى.
1: جميل. أيضا معنا اتصال أستاذة جمانة من أبو زياد من أبها. السلام عليكم أبو زياد.
5: يا هلا، مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل أبو زياد.
5: في الله يحييك. المنطقة عندنا حقيقة بالنسبة للفول، الفول هذا أصبح وجبة دائمة يومية. أنا أبغى أعرف يعني هل إيش إشكالية الفول هذا؟ المفروض يكون في الأسبوع. النقطة الثانية عمرك بالنسبة لبر اللحم المشوي.
1: اللحم المشوي أيوه. صوتك يقطع يا أبو زياد، معلش عيد السؤال حق اللحم المشوي.
5: أقول طال عمرك إحنا في الآن في منطقة باردة وغيره ونزل المناطق الساحلية والوجبة اللي عندهم ما عندهم من اللحم المشوي هذا، أصبح برضه هو الوجبة الوحيدة وبكثرة. لا ودي بس تعرق الدكتورة.
1: طيب
5: كم يعني نخفف منه الوضع أو يشتري؟
1: طيب طيب أبشر يا أبو زياد. أستاذ جمانة، موضوع الأول عن السؤال الأول عن الفول بحكم الوجبة اليومية، تحدثنا كثير عن الفول أعتقد
0: تكلمنا أيوة كثير بإسهاب، ما في مشكلة، بالعافية على قلبك، تقدر تأكل كمية، مو ضروري أنه تأكل كميات جدا مهولة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: بيت

0: مواليت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فمع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه عملا نهتدي به، وفعلا نقتدي به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم يا أحبابي هو أن خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته على ميمونة. طبعا ميمونة رضي الله عنها هي خالة خالد بن الوليد، وهي أيضا خالة ابن عباس. فوجد عندها ضبا محنوذا، الضب حيوان معروف والمحنوذ أي مشوي، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته كما يقال قلما يقدم له طعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، يعني قرب يده يريد أن يأكل. فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له. هو الضب، فهي تخبره تقول هو الضب يا رسول الله. قيل إنها زينب رضي الله عنها هي التي أبلغت الرسول صلى الله عليه وسلم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرف أنه الضب رفع يده عن الضب، فهنا استعجب خالد رضي الله عنه فقال أحرام الضب يا رسول الله؟ لأنه إن كان حرام فسيقف خالد. فقال صلى الله عليه وسلم لا، يعني أنه ليس بحرام، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. هذا موقف بسيط حصل في بيت النبوة. خالد بن الوليد رضي الله عنه يدخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أن ميمونة هي خالته رضي الله عنها. فجاء وقت الأكل وقدم للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم له الطعام ويبلغ بما هو إن كان لحم أو كذا. فقدم له ضب مشوي، فعندما قدم له الضب كانت قالت إحدى النسوة، وقيل هي ميمونة نفسها وقيل زينب، لكن الأقرب أن تكون ميمونة. فقيل أنها قالت يا رسول الله هذا الضب. هنا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وعندما رفع يده عن الأكل سأله خالد هل هو حرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، ولكن لم يكن بأرض قومي. نعم، الضب لم يكن ولا يعيش في المناطق التي لدينا مثل منطقة مكة المكرمة، ولكنه يعيش في المناطق القريبة من الصحراوية وكذا، والصحراء أكثر معيشه هناك، ف لم يكن عند أهل مكة منطقة جبال ووديان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بأرض قومية، ولذلك عافه الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما بيّن أنه ليس بحرام فسحبه خالد رضي الله عنه إليه وأكله، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر. هنا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لأكل لحم الضب، ولكن هو بطبيعته بجبلته لم يحب أن يأكله، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
بعض الأحكام قد تكون من الطبيعة والجبلة، فهذا مثل اللبس وغيرها من بعض الأشياء التي عافها الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ومن شرب ومن عادات، يعني هذه لا تدخل في أن تكون حلالا أو حراما، إنما عافها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجده في قومه ولغيره أن يأكلهم. أيضا من الأمور التي نستفيد منها في هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل من تحبهم زوجاته وقاربها، يدخلون معه ويأكلون معه ويدعوهم، هذا خالد وهذه خالته ميمونة، كان يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتغدى. أيضا فيه التواضع للناس ومحبتهم، أيضا فيه أدب الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ترك طعام لا يعيب هذا الطعام ولا يقول فيه كذا ولا، إنما يتركه ولا يتكلم، وهذا من أدب النعمة وأدب المحافظة عليها. فالإنسان يحمد الله على هذه النعمة ثم لا يعيبها، وهذا من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قلنا من الفائد حب أقارب الزوجة وحب إكرامهم وحب الإنعام عليهم وإظهار للمرأة تقديره لها من خلال التقدير لأقاربها. أيضا الزوجة من واجباتها أن تبلغ زوجها بكل ما قد يخفى عنه، كل ما قد يخفى عنه، يعني الأكل هذا أمر قد يجد الإنسان لحمة لكن لا يعلم أي لحمة، قد تكون بقر غنم جمل، فالزوجة واجبها أن تبلغ زوجها بكل شيء، وعليها فقس يعني جميع الأمور، إذا في أمور أكل وشرب تبلغ فما بالكم في أمور أكبر، أمور مهمة بالنسبة للبيت، أمور مصاريف، أمور أولاد أو كذا، وبحسن يعني تبلغه بحسن وبطريقة حتى تصله الأمور، تقارن بين هذه الأمور حتى تصله واضحة. هذا موقف يعلمنا التواضع مع الناس، يعلمنا الاستماع للآخرين، يعلمنا القرابة والتجمعات وبناء المحبة. الأكل من الموجود، الأكل اليسير، حتى لو كان جاء وقت الأكل ورأيت أن هذا الأمر لا تحبه فتأكل ما تستطيع عليه ولا تعيبه، في نفس الوقت لا يتكدر إنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا لم يغضب ولم يتكلم إلا أنه فقط عافهم. هذه مواقف يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم شتى الأمور من موقف واحد. وإلى موقف جديد بإذن الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
3: معلم وقصة.
4: لمكة المكرمة مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فهي مهبط الوحي على خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها نزل القرآن الكريم، ومنها انطلقت رسالة الإسلام السمحاء إلى مختلف أصقاع الأرض، مهو أفئدة المسلمين وقبلتهم. وتقع مكة المكرمة غرب شبه الجزيرة العربية في واد من أودية تخوم جبال السرى، تحفه الجبال من كل جانب. ولمكة المكرمة عدة أسماء، من بينها أم القرى والحرم والبلد الآمن والبلد الأمين. أما بكة فهو موضع الكعبة داخل المسجد الحرام، ومكة المكرمة مدينة مقدسة منذ أيام سيدنا إبراهيم وفي أيام الجاهلية وفي الإسلام، وفيها أقدس مكان للمسلمين وهي الكعبة في بيت الله الحرام، قبلة المسلمين في صلواتهم بشتى أنحاء العالم. ولمكة المكرمة ثلاثة مداخل رئيسية، هي المعلى وتعرف باسم الحجون، والمسفلة والشبيكة. والمعلى هي كل ما ارتفع عن مستوى أرض المسجد الحرام، والمسفلة هي كل ما كان أسفله. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله بابندر.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أنتم ومستمعينا الأفاضل.
4: دكتور، اليوم نتحدث عن أحياء مكة، وأيضا نبدأ بأسماء مكة في القرآن الكريم، ومن ثم نعرج على هذه الأحياء القديمة، ولنا وقفات كثيرة عندها، ولا بد من تأصيل بعض المسميات كما ذكرتم لنا قبل بداية البرنامج.
5: أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، مكة مكة هي وادي إبراهيم.
4: نعم.
5: ها ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع. نعم. فاجعل أفئدة من الناس. فمكة هي وادي إبراهيم الذي يشقها من المنتصف من الشمال. كثير من من من أبناء مكة يجهل وادي إبراهيم، يحسبه أنه من الحرم وجهة الجنوب، ولكنه يبدأ من الشرائع من الشمال.
4: نعم.
5: وتحفه الجبال من الناحيتين من الشرق والغرب. وكلما أقبل على مكة كلما أخذ له مسمى، وكلما ضاقت به الجبال حتى تكون أضيق نقطة لهذا الوادي ما بين قعيقعان وجبل أبي قبيس اللي هو الصفا والمروة. وهذا يعني هذا الانحدار من أعالي الوادي إلى أسفلها، ولهذا أقول كما تفضلتم حي المسفلة أسافل. نعم. مكة يعني أسافل وادي إبراهيم.
4: نعم.
5: لا الحقيقة إنه يعني أنت جذبت يعني مشاعري عندما تتكلم عن يعني تأصيل المسميات، وهذا شيء ضروري. لكن قبل ذلك نتحدث عن هذه المدينة المباركة التي تعددت أسماؤها في القرآن الكريم.
4: نعم.
5: وهذا من شرف هذا المكان وقدسية المكان ويعني مكانته سواء الدينية أو عند المسلمين في أنحاء الأرض. ولا شك طبعا أخي الكريم أن هذه كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى وعظم يعني المكان الذي تسمى به وعلو المكانة. فيقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى كما في أسماء الله تعالى وأسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نقارن هذا بذاك. ولم تنل، شوف هنا من قراءاتنا لكتب التاريخ، لم تنل أي بلدة في العالم في خريطة العالم من الأسماء مثل ما نالته مكة المكرمة في كثرة أسمائها، وذلك لأنها أشرف وأقدس بقعة في الدنيا. وكتب التاريخ طبعا المكية مثل الأزرق مثل الفاكي مثل الفاسي مثل بني فهد وغيرهم يعني ذكروا هذه الأسماء، ومن الثابت من أسمائها أنها مكة.
4: نعم.
5: يقول المولى تبارك وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. فمكة مذكورة في القرآن الكريم.
4: نعم.
5: هذه الآية تشير إلى حكمة المولى تبارك وتعالى في صرف كفار قريش عن محمد بن عبد الله. ولهذا طبعا يمكن احنا تطرقنا في حلقة ماضية عندما جاءت قريش وأرادت أن تؤذي رسول الله في حدودها وأعلام مكة، لأنه كما قلنا في حلقات مختلفة من عظم مكة أن الذي حدد نطاقها العمراني رب البشر. أي مدينة في الدنيا من يحدد نطاقها؟ تمتد يمنة ويسرى شمالا وجنوبا يحددها الناس وكثرة الناس إلا مكة. لو خرجت عن حدود الشرعية التي جاء بها جبريل عليه السلام من المولى تبارك وتعالى وأشار إلى إبراهيم بوضع هذه الأعلام على جبال مكة وعلى أوديتها حتى تحددها. طبعا يقول ابن كثير في تفسير الآية التي ذكرناها قبل قليل، هي يعني أن مكة المكرمة قرية. ويقول ابن كثير أيضا في تفسير الآية: هذا امتنان من المولى تبارك وتعالى على عباد المؤمنين حين أيد المشركين عنهم أو أبعد المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء. فسر اللغويين مكة من المك من قولهم: امتك الفعيل ضرع أمه إذا مصه مصا. وقيل بأنها تمسك بالجبارين أي تذهب نخوتهم، والمكاء هو التصغير، لأن العرب الجاهلية كانت تقول: لا يتم حجنا حتى نأتي مكان الكعبة فنمك فيه، أي نصفر صفير المكاء، يعني من عادات العرب. انظر إلى قوله تعالى: وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، يعني أصوات وغلبة كذا، ولهذا ربما يعني اتخذت هذا الاسم من ذاك. ولهذا يعني نجد أن قريش عندما أرادت أن تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام وحركت هذه الأعلام من فوق رؤوس الجبال، جاءها من قبائل أخرى قالت يا بني قريش والله ما احترمتكم الدنيا والعالم حول هذه المدينة إلا لأنكم في مكة وقد ميزها الله عن غيرها من المدن بهذه الأعلام، فوالله أنتم عندما أخلفتم هذه الأعلام من فوق الجبال لإذاء رسول الله والله لن تهابكم العرب ولن تقدسكم العرب، لأن كانت عندها كما قلنا في حلقات مختلفة أن كانت عندها رحلة الشتاء والصيف تنطلق من جنوب من مكة إلى شمالها إلى جنوبها ولا يتعرضهم أحد، لأن يحترمونهم يحترمون قبيلة قريش من كونهم من مكة المكرمة. طبعا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كانت قريش تطوف في البيت عراة يصفقون ويصفرون، وكانت ذلك طبعا في ظنهم أنها عبادة، وهو طبعا من الأعمال الجاهلية في ذلك الوقت. أما الاسم الآخر لمكة فهي بكة، يقول المولى تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ومكة وبكة بمعنى واحد. وقال بعض المفسرين إن بكة موضع البيت، يعني موضع إيش؟ الكعبة.
6: نعم.
5: ومكة سائر المدينة.
6: نعم.
5: طبعاً وبكة مشتق من البكوة والازدحام أيضاً.
6: نعم.
5: وسميت بكة لازدحام الناس في موضع طوافهم حول الكعبة المشرفة. وفي الآية الكريمة السابقة إرشاد إلى أن البيت في مكة هو أول بيت وضع للناس للعبادة، أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم. وأيضا تسمى البلد، في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقد أجمع المفسرون على أن المقصود بها مكة، بمعنى أن المولى تبارك وتعالى أقسم بالبلد الحرام الذي أنت فيه يا محمد لكرامتك على وحي لك، فما صنعت فيه شيء فأنت في حل، وفي ذلك ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنك غير مرتكب في هذا البلد ما يحرم عليك.
6: نعم.
5: ارتكابه معرفة بك بحرمة هذا البيت ومكانة البيت عند المولى تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وحل له يوم دخل مكة أن يقتل من يشاء، فقتل ابن خنطل وغيره، فقال علي لم تحل لساعة من نهار وهي محرمة حتى قيام الساعة. فإيش عظمة.
6: نعم.
5: هذه العظمة لمكة المكرمة.
6: الله أكبر.
5: طبعا ورد أيضا عن لسان إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى نبينا أتم التسليم في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. أنت في مكة المكرمة أخي الكريم تجد أن الأرزاق تأتي إليها من كل حدب وصوب، يعني نحن أبناء مكة نشعر بهذا، يعني تأتي الفواكه لا تنقطع عنها بينما هي لها مواسم معينة، لكنها تجدها في مكة على مدار السنة.
6: نعم.
5: يعني بالعكس أنك قد تجدها في الطائف أغلى سعرا منها في مكة، في مكة هي أخص يعني أرخص منها في أي مكان.
6: نعم.
5: فيقول طبعا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة.
6: جميل. نستاذنك دكتور فواز والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل، ثم نعود نستكمل حديثنا عن أحياء مكة المكرمة.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
3: معلم وقصة.
6: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. أرض بها البيت المحرم قبلة، للعالمين له المساجد تعدل، وبه المشاعر والمناسك كلها، وإلى فضيلتها البرية ترحل، والمسجد العالي المحرم والصفا، والمشعران لمن يطوف ويرمل، حرم حرام أرضها وصيودها، والصيد في كل البلاد محلل، وبها المقام وحوض زمزم مشرعا، والحجر والركن الذي لا يرحل، وبمكة الحسنات ضوعف أجرها، وبها المسيء عنه الخطايا تغسل. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز. دكتور فواز، كنا نتحدث قبل الفاصل عن مسميات مكة في القرآن الكريم، نستكمل هذا الحديث العذب معكم حول هذه المسميات.
5: طبعا احنا تحدثنا عن ثلاثة مسميات.
6: نعم.
5: الآن المسمى الرابع هي البلدة.
6: نعم.
5: وذلك في قول المولى تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها. ها؟ يعني هنا طبعا يقول الإمام القرطبي يعني مكة، البلدة يعني مكة.
6: نعم.
5: التي عظم الله حرمتها، أي جعلها حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا يعظم فيها أحد، ولا يصاد فيها صيد، ولا يعضد فيها شجرة. يعني شوف العظمة لهذه البلدة، يعني الطير آمن.
6: نعم.
5: ولهذا احنا نلاحظ الآن يعني الحمام الحرم في الشوارع وفي الأحياء وفي الأزقة، يعني يمر الناس من حوله وهو يذهب عنهم يمنة ويسرة.
6: نعم.
5: لا يخشى أنه أحد يعني يؤذيه وكذا.
6: نعم.
5: وكذلك الشجر، يعني في الأساس أنه لا يعض شجره ولا يقص يعني أقصانه، لأنهم أي حرمتها من حرمة هذا البيت.
6: نعم. الله أكبر.
5: وأشياء كثيرة يعني لو نبغى نتطرق لها، يعني مكة كل شيء فيها من من من من بشر وشجر وجماد وحجر وكذا كله آمن فيها. من أسمائها الأخرى أم القرى.
6: نعم.
5: شوف وقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها.
6: الله.
5: هنا نقطة مهمة، ومن حولها، وكأنه يشير إلى أن مكة سرة الأرض.
6: الله.
5: يعني وهذا طبعا أظن تحدثنا في حلقات.
6: نعم.
5: ماضية.
6: نعم.
5: أن هناك كتاب يعني تحدث أو بعنوان مكة سرة الأرض لأستاذي حقيقة أحمد سيد الدراز عليه رحمة الله، وأثبت بدراسات علمية عن فعلا أن مكة هي سرة الأرض، وهي من الكرة الأرضية كالسرة من جسد الإنسان.
6: الله الله الله.
5: وهذا شيء يعني عجيب. يعني وكذلك قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أم القرى ومن حولها. الخطاب موجه طبعا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفيه كما أوحينا إليك من قبلك، يعني من الرسل من زمن إبراهيم عليه السلام. إحنا لو تخطينا العصر النبوي إلى عصر إبراهيم، نجد أن إبراهيم جاء عندما أمر بأن يأتي بزوجته وابنه إلى مكة المكرمة، جاء بها ومكة خالية ليس فيها أحد. شوف هنا النقطة المهمة جدا، مكة ما فيها لا إنس ولا بشر، يعني لا بشر ولا حيوان ولا طائر ولا شيء.
6: الله.
5: منطقة يعني خلاء، جاء بهاجر وموسى ووضعهم مكان البيت.
6: الله الله.
5: وعاد مرة أخرى، وهذه قصة تحدثنا عنها.
6: نعم.
5: وتمشي وراء وتقول لمن تتركنا يا إبراهيم، وهو لا ينظر إليهم، وإنما خشية ولو نظر إلى زوجته وابنه تأخذه الشفقة والعطف، ولكن عندما تعبت من السؤال قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ هو اللي قال لك جبنا في هذا المكان، فالتفت إليها وقال نعم، قال اذهب فلن، مدام كذا اذهب فلن يضيعنا الله. فهنا طبعا، وهذه طبعا دليل واضح على أن يعني مكة، ولهذا حتى إبراهيم في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد، يعني قواعد قبل إبراهيم. شوف هنا النقطة مهمة جدا، يعني مكة وضعت الكعبة فيها منذ عهد بعيد، وعندما أمر إبراهيم ببناء البيت رفع القواعد الموجودة أساسا. طبعا ذهبت رواية كثيرة في من هو أول من بنى البيت، طبعا الرواية كثيرة، قيل الملائكة وقيل آدم وقيل أقوال كثيرة، لكن تدل كلها على أن البيت قديم قدم الأرض وقدم الإنسان.
6: نعم.
5: ولهذا طبعا سميت أم القرى، لأن كل القرى في الكرة الأرضية تتجه إليها في العبادة.
6: الله الله الله.
5: وكمان يقال في التفسير أن الأرض دحيت من تحتها.
6: نعم.
5: أن الأرض قد دحيت من تحتها، وأن القرى التي كلها تتبع مكة المكرمة. ولا دل على ذلك من توجههم في الصلاة والعبادة. من الأسماء الأخرى أنها سميت القرية، وذلك في قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا. الله أكبر، كيف يأتيها رزقها؟ منطقة يعني جدباء، صحراء لا ماء فيها ولا نبات، ولكن يأتيها الرزق. وهذا يعني عاشه الناس آباءنا وأجدادنا، وعرفوا هذا الشيء ولا زلنا نعيشه نحن. كما قلت في بداية الحلقة أنك تأتي للفواكه في غير موسمها تجدها في مكة، بل إنها تجدها في مكة أرخص من منابعها من موطنها الأصلي. وهذا يعني من من من من يعني تفرد مكة بهذه الصفات. فيقول ابن كثير الآية الكريمة هو
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: تشتاق أفراح. وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاك.
2: لسلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في الدين سلوى، وفي الذكر راحة، وفي الإيمان سعادة لا تفنى، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقات التي تخاطب المشاعر والقلوب. هنا سنتحدث عن الأمل والطمأنينة، عن السعادة وجبر الخاطر. هنا سنحاول أن نكتب فصلا جديدا من فصول السعادة والاطمئنان، فصلا يبدأ بك أنت. فكم في هذه الحياة من حزن يتسلل خفية، وكم من قلب يبتسم وفي داخله ألم صامت. الحزن يأكل الأيام كما تأكل النار الحطب، يعتم نور نظرك ويفقدك طعم الحياة. ولو تأملت لوجدت أن أكثر ما يتعب الإنسان ليس الواقع، بل الأوهام التي تفسد جمال أيامه، والأحزان التي تشوه كل اللحظات الجميلة. سنتحدث في هذه الحلقات عن أدوية تزيل هذه الأحزان من قلوبنا، عن آيات تجمل اللحظة الحاضرة، عن نصوص تسكن القلوب المتوجعة، عن حكم ومقولات تخبرنا أن الحياة مساحة شاسعة للأمل وميدانا فسيحا للبهجة. سنتحدث عن الذكر وأثره في إزالة الهم، عن الدعاء وقيمته، عن الصبر ومنزلته. فبالذكر يطيب القلب، وبالدعاء يسكن، وبالصبر يزهو. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سنتحدث عن حسن الظن بالله، وما ضاقت حياة من أحسن الظن بربه، وما استثقل الأيام من علم أن كل شيء يمضي إلى خير. الألم يمكن أن يكسر، والحزن يمكن أن يشفى، والقلب إذا لجأ إلى الله رجع نقيا كما كان. هذا البرنامج رحلة في معنى جبر القلوب. سنسير في كل حلقة على خطى الآيات والأحاديث وكلمات الحكماء. سنتعلم أن السعادة ليست سرابا يركض خلفه الناس، ولا هي هبة تعطى للقلة، بل هي قرار يولد من قلب راض ونفس قنوعة وعين تبصر نعم الله في كل شيء. السعادة في كل التفاصيل الجميلة التي تحيط بك. قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فإذا نلت هذه العطايا الثلاث فأنت من أسعد الناس، ولكنك لا تدري. فكلما أظلمت الحياة تذكر أن الفجر لا يتأخر، كلما بكت عينك تذكر أن الله يرى الدمع قبل أن يسقط، كلما ثقل الحزن تذكر أن ربك قال: إن مع العسر يسرا. فكيف يبقى القلب حزينا والله يعده بالسرور؟ أيها المستمع المبارك، إذا دخلت السعادة بين جنبات الإنسان تغير كل شيء، تصير نظرته للحياة أكثر رقة، وقلبه أكثر عطاء، ويومه أكثر نورا. إنها ليست سرورا عابرا، بل طريقة عيش تقربك من السماء. وطريق الوصول إلى تلك السعادة ليس في كثرة المال ولا في رفاهية الدنيا، وإنما في قلب راض ونفس مطمئنة وعمل صالح تتقرب به إلى ربك. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في ختام هذه الحلقة تذكر أيها المستمع الكريم أن السعادة ليست صوتا عاليا ولا ضحكة دائمة، بل طمأنينة هادئة تسكن في أعماق القلب. وتذكر أن السلوى لا تعني غياب المنغصات، بل تعني أن يكون للقلب قدرة على أن يستعيد توازنه كلما تعب. هذه هي سلوى القلوب، مساحة لنتعلم فيها كيف نهدأ وكيف نرى وكيف نعبر الحياة بقلوب واثقة بالله. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآثام.

0: الله الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
0: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على

كيف توصل الرحم؟ ارفع لواء صلة الرحم بين أفراد أسرتك بالتعارف والتواصل والتكافل وحضور المناسبات العائلية والمبادرة بالتهاني والتبريكات والزيارات. عرف أفراد العائلة بشجرة عائلتهم وأنسابهم. أنشئ مجموعة واتساب تجمع الأقارب والأباعد من عائلتك، وكن أنت المحرك والبادئ والمحمس للعلاقات الأسرية والعائلية، واكسب أجر صلة الرحم والدعوة إليها ودلالة الآخرين عليها. فالدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.

لا يتمنى المؤمن الموت. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم هو عن أهمية التفكر وفضله. التفكر هو من أثمن ما تنفق فيه الأنفاس، وتبذل فيه الأوقات، وتشغل به العقول، سواء كان ذلك في التفكر بآيات الله عز وجل وعجائب صنعه، والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به دون شيء مخلوقاته، أم كان ذلك بالنظر في أحوال النفس. فالتفكر هو أصل الخير والشر. يقول عامر عبد القيس: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. ولقد قال الله جل وعلا مادحا ذلك: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فالله سبحانه وتعالى يدعو إلى التفكر في آيات الله ومخلوقاته. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهلي ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر في آيات الله المنزلة وفهمها وفهم مراد الله منها من أنفع ما يتفكر فيه العبد. فالله عز وجل إنما أنزل لنتدبرها ولنتفهمها لا لمجرد التلاوة، فالتلاوة وسيلة لهذا المطلوب. ولهذا قال الحسن البصري: إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. التفكر في آلاء الله وإحسانه وإنعامه على خلقه بأنواع النعم وبسعة مغفرته ورحمته وحلمه من أنفع الأمور لقلب الإنسان. والتفكر في عيوب النفس وآفاتها وفي نقائصها وعملها وتقصيرها من أنفع الأمور لقلب العبد. معوقات التفكر: وهناك معوقات للتفكر، وهي انشغال الجوارح وكثرة مخالطة الناس وانصراف همة العبد إلى النظر في ظواهر الأمور والاغترار بها والانجذاب إليها، وامتلاء القلب بالأمور الفاسدة والأخلاق الرديئة وكثرة الأكل. كل ذلك يعيق التفكر. أما الطريق إلى تحقيق التفكر فأمور تعين النفس على التفكر وتروضها حتى تصبح سجية، وهي الخلوة بالله جل وعلا، بأن يخلو الإنسان بنفسه في بعض الأوقات ويفكر في حاله الذي هو عليه وفي عمله الذي قدمه وفي سيره إلى الله عز وجل، ويعلم أن يتريث إذا أراد أن يفعل شيئا فيجلس ويتفكر ويقلب الرأي. ثم التعود على التفكر، فيعود العبد نفسه على التفكر حتى يتخذ قرارا سليما. ومزاولة بعض الأمور التي تعينه على التفكر، فزيارة المقابر تذكرك بالدار الآخرة وهذا مما يعين على التفكر، والنظر في آيات الله الكونية وفي آياته المتلوة، والنظر في التواريخ وأخبار الأمم والشعوب والأجيال التي انصرمت وما مر عليها من بؤس وسعادة وحروب طاحنة وفتن وملاحم، تجعل العبد يتفكر في حاله وحال من سبقه. ثم جمع الهم على ما هو بصدده من عمل الآخرة وعدم تشتيت القلب بالصوارف والعوارض المصيلة. أما ثمرات التفكر فالتفكر مفتاح لكل خير للعبد، والتفكر يورث تعظيم المعبود، ولو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا الله، والتفكر يورث الحكمة وحياة القلب، والتفكر يورث الاعتبار، والتفكر بصر نافذ للعبد في الأمور الدنيوية والأخروية. والعبد إذا تفكر فيما عند الله من الدار الآخرة سمت نفسه وعلت، وابتعد عن صوارف الدنيا وما يشغله، وتعرف على نفسه وما لها وما عليها، ثم ورث ذلك قناعة وزهدا في الدنيا. ثم إن التفكر يجدد إيمان العبد، فالمؤمن إذا أحسن التفكير وأمعن النظر هداه الله وأحيا قلبه. فالإيمان في قلب العبد كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والتفكر سبيل قوي لمدافعة هوى الإنسان والشيطان والشهوة. والتفكر يشرح صدر العبد، يورث سكينة القلب، يورث العبد الخوف والخشية والمراقبة لله عز وجل، وهو نعمة كبيرة. فمن الغبن أن يضيعها الإنسان أو يجعلها في أمور مرذولة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن سمت قلوبهم وتفكروا فيما ينفعهم، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإلى لقاء قادم أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
5: نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
6: تنفيذ سعود الفليج.
7: إليك يجب أن تتجه نظرتك، ونحوك يجب أن تسير خطواتك، ففي كل اقتراب من الذات فهم لها واستيعاب لما تتطلبه الروح من سعي مستندة إلى التوجيه الرباني. وحين نعرف الطريق لا يضرنا من أضلته المنعطفات وسهى عن درب السفر. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هنا في نداء الله عز وجل للمؤمنين.
8: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم

0: يا أيها الذين آمنوا بالله إيمانا حقا إلزموا العمل بطاعة الله بأن تؤدوا ما أمركم به وتنتهوا عما نهاكم عنه، وأنتم بعد ذلك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي لا يضركم ضلال من ضل وغوى ما دمتم أنتم قد أديتم حق أنفسكم عليكم بصيانتها عما يغضب الله، وأديتم حق غيركم عليكم بإرشاده ونصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فإن أبى هذا الغير الاستجابة لكم بعد النصح والإرشاد والأخذ على يده من الوقوع في الظلم، فلا ضير عليكم في تماديه في غيه وضلاله، فإن مصيركم ومرجعكم جميعا إلى الله تبارك وتعالى وحده، فينبئكم يوم القيامة بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر، ويجازي أهل الخير بما يستحقون من ثواب، ويجازي أهل الشر بما يستحقون من عقاب. هذا، وقد يقول قائل إن ظاهر هذه الآية قد يفهم منه بعض الناس أنه لا يضر المؤمنين أن يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما داموا قد أصلحوا أنفسهم، لأنها تقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهل هذا الفهم مقبول؟ والجواب على ذلك أن هذا الفهم ليس مقبولا، لأن الآية الكريمة مسوقة لتسلية المؤمنين ولإدخال الطمأنينة على قلوبهم إذ لم يجدوا أذنا صاغية لدعوتهم، فكأنها تقول لهم إنكم أيها المؤمنون إذا قمتم بما يجب عليكم لا يضركم تقصير غيركم. ولا شك أن مما يجب عليهم القيام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لا يكون المرء مهتديا إلى الحق مع تركه لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يكون مهتديا متى أصلح نفسه ودعا غيره إلى الخير والصلاح، أي أن الهداية التي ذكرها سبحانه في قولهم إذا اهتديتم لا تتم إلا بإصلاح النفس ودعوة الغير إلى الخير والبر. فيا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إلزموا أنفسكم بالعمل بطاعة الله واجتناب معصيته، وداوموا على ذلك وإن لم يستجب الناس لكم، فإذا فعلتم ذلك فلا يضركم ضلال من ضل إذا لزمتم طريق الاستقامة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. إلى الله مرجعكم جميعا في الآخرة فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
5: معلم وقصة.
4: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
5: والمدينة المنورة،
4: من غار حراء حيث بدأ الوحي
5: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
4: ومن بئر عثمان
5: إلى جبل أحد.
4: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
6: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
7: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
8: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. والحديث في صحيح البخاري. يروي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما تعلم الكتابة، بحيث يكون محفوظا لا ينسى مع الإتقان والتمام. اللهم إني أعوذ بك، أي ألجأ وأحتمي بك من البخل، وهو أن يمنع الإنسان ما يجب عليه فلا يؤديه، ويتعوذ من الجبن، وهو المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، وهو ضد الشجاعة. وتعوذه صلى الله عليه وسلم من الجبن والبخل لما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم، وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال، وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق، ويمتنع من الطمع فيما ليس له. وعلمنا أن نتعوذ من أرذل العمر، وهو كبر السن المؤدي إلى ضعف القوى، وسبب استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم منه ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم، والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. وعلمنا أيضا أن نتعوذ بالله من فتنة الدنيا، وهي أن يبيع الآخرة بما يتعجله في الدنيا من حال أو مال. وأخيرا علمنا أن نتعوذ بالله من عذاب القبر، أي من فتنته والعقوبة التي تقع على الميت بداخله، ويشمل الاستعاذة من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
6: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة إلى حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام، أحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في بداية هذه الحلقة.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. دكتور، إن شاء الله في هذه الحلقة سيكون حديثنا عن الحضانة، وهو استكمال لحديث سابق بدأناه في هذه الحلقات. دكتور، نريد أن نتحدث إن شاء الله في هذه الحلقة حول تقديم الأم في الحضانة وتقديم الأب في التزويج وغيرها من النقاط المتعلقة بالأحكام والتشريعات الخاصة بالحضانة للطفل في حال الفراق، ليس في حال الوفاق فيما يتعلق بالزواج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام. تقديم الأم في الحضانة وتقديم الأب في التزويج، هذه من التعليلات التي ذكرها العلماء في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، حيث عللوا لماذا قدم الإسلام الأمة في الحضانة، لأن الحضانة تحتاج إلى عطف الأمومة وتحتاج إلى خدمة الأم، وأيضا الأم أقدر في الحضانة من الأب لأنها تقوم بالحضانة بنفسها، وليس كذلك التزويج. التزويج يقوم على حفظ البضع وعلى حفظ العرض، والأقدر على ذلك هو الأب. ولذلك نجد أن الإسلام عندما يتعلق الأمر بالتزويج، تزويج المرأة طبعا وليس تزويج الرجل، يكل ذلك إلى الولي الرجل، لأن الرجل هو أقدر على حفظ المرأة وعلى معرفة مصالحها وعلى معرفة أخلاق الرجال الذين يتقدمون إليها، وإلى رعاية ما يصلح لها وما لا يصلح لها. فيعني العلماء يذكرون أنه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة للأم: أنت أحق به ما لم تنكحي، ومعنى ذلك أن الأب حقا ولكنه تال لحق الأم، لأن الحضانة تحتاج إلى عطف الأمومة وتحتاج إلى مباشرة الأم في الحضانة. ولذلك قالوا الأب ليس مؤخرا في كل شيء، لأنهم يعللون هذا لا يعني أن الأب مؤخر في كل شيء، لا، الأب لأن المصلحة كما ذكرنا مراعاة المصلحة، مصلحة محظور عند الأب ولا عند الأم؟ عند الأم
2: يعطى،
3: عند الأم لا، في الغالب، أي في يعني الغالب في الحالة الطبيعية في الغالب عند الأم،
2: عند الأم، لأن الأم هي من تقوم على رعايته،
3: هي تقوم على رعايته
2: بشكل مباشر.
3: والحضانة في هذه المرحلة الطفل يحتاج إلى عطف الأمومة، الأب في النهاية هو ينفق في كل الأحوال،
2: لكنه على سبيل المثال قد لا يكون يعني ملازما لهذا الطفل
3: ولا يستطيع أصلا، لأن الله تعالى جعل وظيفة الأب خارج البيت غالبا، يعني وظيفته في البيت سلطانية، بمعنى انتبهوا لو تحركوا أبوكم أكلم أبوكم أرجع لأبونا، سلطانية يعني في البيت، لكن هو في الله تعالى قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل فتشقيا، لأن العمل الخارجي بالخارج، أنا الآن يعني وأنت وغيرنا ممن يخرج خارج البيوت، ما الذي يقوم بأطفالنا وأبنائنا؟ الأمهات، ولا نستطيع، وهذا في حال الوفاق، فما بالك في حال الفراق. ولذلك الأم هي يعني مصلحة الطفل تتحقق مع الأم، إلا إذا طرأت ظروف تتغير بها هذه المصلحة. والأب يعني من حيث النفقة يقوم بالنفقة، وحتى لو كانت الحضانة له فإنه يدفع الطفل إلى من تقوم به، إلى من تقوم به. نعم
2: جميل. أيضا دكتور، من النقاط التي سنتحدث عنها إن شاء الله في هذه الحلقة ما يتعلق بدوران الحضانة بين جهة الأمومة القائمة على النفقة، على الشفقة عفوا والرحمة، وجهة الأبوة القائمة على الحفظ والصيانة وإعادة حق النسب.
3: نعم، أنت تعرف أنه لم يرد النص، لم يرد النص في استحقاق الحضانة إلا في الأم، ومفهوم المخالفة أن الأب يأتي بعده، وجاء أيضا في الخالة كما قال صلى الله عليه وسلم الخالة أم. طيب، العلماء يعني قالوا إذا ذهب المستحق يأتي من بعده، فهنا الآن العلماء يعني اختلفوا. مثلا الشافعية عندهم يقدمون جهة الأمومة، والحنابلة مثلا يقدمون جهة الأبوة، مع اتفاقهم على تقديم الأم على غيرها، مع اتفاقهم على تقديم الأم عليه غيرها. غاية ما هنالك أنهم يختلفون هل الخالة على تقديم الخالة على غيرها، لأن الخالة ورد فيها النص، إلا أنهم اختلفوا هل الخالة مقدم على الأب لأنها تقوم مقام الأم، لم يقل الخالة أم، وإلا هي تأتي بعد الأب.
2: هذه نقطة مهمة.
3: هذه مهمة جدا. فبعضهم قال لا، ما دامت تقوم مقام الأم فهي مقدمة على الأب، وبعضهم قالوا لا، قوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به، مع

0: وسيأتي من يقرب من الأم، من أم الأم، ومن يعني يأتي بعد ذلك، وسيطالبون بحضانة الطفل. العلماء الحقيقة لما نظروا في النصوص، لما قال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، ومعنى ذلك أن للأبي حقا، وقال: الخالة أم، حكم به للخالة. نظروا في ما المصلحة التي قصدها الشارع من تقديم الأم والخالة مكانها، اختلفوا هل العلة في التقديم الأمومة أو الأنوثة، الأمومة أو الأنوثة. من وصل إلى أن العلة من تقديم الأم هي الأمومة، كونها أما، قال بأن قرابات الأم أو يعني أحق،
1: ومن قال بالأنوثة
0: قال قرابات الأب أحق من النساء.
1: أي.
0: لماذا؟ لأنها قال أنثى زائد عصبة، فأنثى زائد عصبة أولى من أنثى ليس لها عصبة، يعني قرابات الأم أنثى ليس لها عصبة، وقرابات الأب أم الأب وأخت الأب أنثى زائد عصبة. وانظر، هم ينظرون إلى مصلحة الطفل أيضا. الآن نحن لنا أخوال ولنا خالات، في الغالب في الرعاية والعناية والعطف وكذا نجد الأخوال والخالات كثيرا، وسأل كثيرا، تجد الخال جهة الأم وجهة الخالة وجهة الخالات، يعني تجدهم أكثر من ما تجد جهة الأبوة. جهة الأبوة يظهرون وقت الله المستعان، أيوة، يعني فضحتونا، عملتوا، صلحتوا، ما حافظتوا على النسب، يعني سمعتوا ابن الناس. لكن أيضا فيها جهة حفظ وصيانة ومراعاة حق النسب. تمام. فمن رأى أن العلة في تقديم الأم هي الأمومة، قال جهة الأمومة أولى، لأن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى الشفقة، يحتاج إلى الرحمة، وهذه نجدها، والعطف، هذه نجدها في جهة الأم، من أم الأم والأخوال والخالات، ونلحظها كثيرا في المجتمع، أن الإنسان يعني له اتصال بخالاته وأخواله وأمه وأم أمه، يعني أكثر من اتصاله بالأعمام والعمات وأم الأب. تمام. ومن رأى أن المسألة حفظ وصيانة ومراعاة حق النسب، قال لا، جهة الأب أولى. وأيضا فرعوها كما قلت لك على الأمومة، يعني هاي العلة كونها أما أيضا تتجه إلى قرابات الأم من النساء. من قالوا أنوثة قالوا لا، قرابات الأم، ولذلك الحنابلة نظروا إلى جهة الأب، فيقدمون أم الأب على أم الأم، لأن يعني المسألة أنوثة زائد عصوبة، أنوثة زائد طبعا هذه المسائل قد تخفى على المستمعين الكرام تفاصيلها الدقيقة، لكن أقول لك من محاسن الشريعة أنها أتاحت للأنظمة المعاصرة أن تجمع بين الأمرين.
1: جميل.
0: فتقول تقدم مثلا الأم ثم الأب ثم الخالة على خلاف بالتقديم بينهما، ثم أم الأم ثم أم الأب على خلاف، من يقدم أم الأم ومن يقدم أم الأب، فجمعوا بين الجهتين تحقيقا للمصلحة، تقديم أم الأم من جهة الشفقة والرحمة والعطف، وتقديم أم الأب من جهة الحفظ والصيانة ومراعاة حق النسب والأنوثة زائد العصوبة. وعلى ذلك لولا أن الشريعة أتاحت مثل هذه المراعاة للمصلحة ما استطاعت الأنظمة المعاصرة التي تأخذ من الشريعة أحكامها أن تجمع بين الأمرين. لذلك تجد يعني عندما تطلع على بعض الأنظمة، ومنها النظام الأحوال الشخصية هنا في المملكة العربية السعودية، يراعي يعني تجده يقدم أم الأب ثم أم الأم، يعني انتقال من جهة الأب إلى جهة الأم، وبذلك الشريعة تكون هنا قد ضمنت حق الطفل. وطبعا ويتيحون فرصة أيضا للقاضي أنه يرى المصلحة ويقدرها متى رآها.
1: أيوة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده ونكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلالة

0: بدردير العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا. نرحب فيها بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
2: الله يحييك ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا دكتور. قبل أن نتحدث عن الشروط الواردة في الحاضن، تقديم أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم من الرجال، ايضا نريد يعني بعض الأدلة المتعلقة بمثل هذا الموضوع
2: فيما يتعلق بأقارب المحظوظ، بأقارب الأم وأقارب الأب من النساء. قلنا العلماء مختلفون، فبعضهم يقدم أقارب الأم وبعضهم يقدم أقارب الأب، هؤلاء من النساء، واختلفوا كما ذكرنا ورجعوا في الاختلاف إلى الأمومة والأنوثة، وإلى أيضا كما قلت لك الشفقة والرحمة والعطف، أم الحفظ والصيانة ومراعاة حق النسب. هذا جانب. لكن لما جاءوا إلى أقارب الأب وأقارب الأم من الرجال، قدموا أقارب الأب من الرجال مطلقا.
1: أها جميل.
2: لم يختلفوا، لأنه ما في نصوص، ما في إيه؟ لا توجد نصوص. ولأن الآن عندي أقارب وعصوبة، وهناك أقارب ليس لهم إيه؟ ليس لهم عصوبة. وعادة الإنسان وإن كان لا نجدهم كثيرا في الحياة من يتعلق بالعصوبة، لكنهم أيضا يحافظون على النسب مهما كان، يعني يحافظون على النسب ويحافظون على الحقوق القرابة. ولذلك طيب، ما الذي جعل العلماء يقدمون أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم من الرجال؟ أننا لو نظرنا إلى جهة الأبوة وجهة الأمومة، نجد دائما أن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأمومة، ولعلها يعني راجعة إلى يعني قال الله تعالى بما فضل الله بعضكم على بعض. الأمر الثاني أصول الشرع، أصول الشريعة أنها تقدم جهة الأبوة على جهة الأمومة في كثير من الأحكام. ولذلك الآن انظر لما كانت الحضانة قائمة على مصلحة الطفل وتتحقق مع النساء من جهة الأب ومن جهة الأم، اختلف العلماء، ولأن النصوص أيضا وردت بذلك، واختلفوا فقط في التعليل، ولذلك اختلفوا في تقديم جهة الأب من النساء وجهة الأم من النساء. أما في الرجال فإنهم اتفقوا على أن أقارب الأب من الرجال مقدمون على أقارب الأم من الرجال أيضا.
1: جميل دكتور، نريد أن نتحدث عن بعض الشروط الواردة في في في في الحاضن والتي تكون فيها مراعاة المصلحة للمحظون، نريد أن نتحدث عنها بشيء من الإسهاب.
2: طيب، قد يفهم السامع أن الشريعة قدمت دون شروط.
1: أيه.
2: ما دامت أما يعني فهي مقدمة
1: مقبولة.
2: مقبولة أم، خلاص أم مقبولة، وما دام أبا فهو مقبول، وما دامت خالة فهي مقبولة بإطلاق، وما دامت أم فهي مقبولة بإطلاق، أم أب مقبولة بإطلاق، أقارب الأب من الرجال مقبولون بإطلاق، أقارب لا. الإسلام وضع شروطا لذلك، وهذه الشروط تحقق مصلحة المحظون، وهذه من محاسن الشريعة. يعني لم تجعل مجرد الصفة هي سبب التقديم أو سبب الاستحقاق، وإنما نظرت إلى تحقيق المصلحة. طيب تحقيق المصلحة من أين نميزها؟ لابد من وضع ضوابط معينة، ولذلك وضع العلماء الشروط واستقوها من الشريعة. وضع العلماء شروطا للحاضن الذي تتحقق به مصلحة المحظون. يعني هب أن أما ليست عاقلة، ليس لها حق في الحضانة، هي محتاجة إلى رعاية، وعند من يعرف الحضانة بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه، هي داخلة في الحضانة محتاجة. سميناها حضانة، سميناها كفالة، سميناها رعاية، هي محتاجة
1: أيا كانت،
2: هي محتاجة. طيب أم ليست بالغة، وطبعا هذا بعيد،
0: أي.
2: يعني تتحقق في مثلا الأخت التي تقدم نفسها
0: للحضانة.
2: لاستحقاق الحضانة، للخالة التي تقدم نفسها لاستحقاق الحضانة. الغير البالغ هو في حاجة إلى رعاية، وأيضا لا يدرك المصلحة على التمام، فإنه ليس له إلا تمييز وليس له عقل يميز به المصلحة، لأن الإنسان
0: يميز لكن لا يميز المصلحة.
2: لا يدرك بها المصلحة على التمام،
0: أي.
2: لأن الإنسان من الصغر حتى 7 سنوات هذا لا عقل ولا تمييز، ولذلك تجد الطفل يدخل يكسر لك الأمور، وهو
0: لا
2: أحيانا
0: لا لا يعرف المصلحة.
2: لا ويدرك أنك ممكن تضرب، أنك ممكن تضربه، ولكن يكسر ويعني يفسد كثيرا من الأمور، مثل القطط التي إذا أخذت منك شيئا فجأة هربت، عندها نوع من الإدراك، إذا رأت يعني عدوا يفترسها هربت، يعني في نوع من الإدراك. لكن أرقى الطفل من الصغر إلى 7 سنوات إدراكه أرقى، لكن لا تمييز ولا عقل. ولذلك في مجال التربية أيضا، هذه من محاسن الإسلام، في مجال التربية لا يؤمرون بتكاليف ولا يعودون عليها ولا يضربون الضرب الذي فيه استصلاح، لأنه لا عقل ولا تمييز. فهمه أن هذا غلط وأن هذا كذا، وهضربك وانتبه وسأعطيك، لأن بعض الأطفال يحتاج إلى عطاء، بعض الأطفال يحتاج يعني يخاف، بعضهم يحتاج إلى عطاء. في إذا وصل سن 7 سنوات أو 8 سنوات بدأ التمييز، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة ل70 واضربوهم عليها ل10. فالمميز هنا لا يدرك المصالح على التمام، لا يدرك المصالح على التمام، ولذلك يعود على بعض العبادات حتى إذا ما كبر لا يجده مشقة. طيب، هل غير البالغ يقوى على رعاية غيره ولا يقوى على رعاية نفسه ومعرفة مصلحة نفسه؟ كذلك العدالة. العدالة وهي هيئة راسخة في النفس تحمل على اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. أنا الآن أريد من ضمن الحضانة أن يعلمه الخير وأن يعلمه ما ينفعه في دينه ودنياه، والذي لا يعدل والذي ليس له عنده العدالة ليست من العدل وإنما من العدالة، اللي هي الاتصاف بالأخلاق الحميدة، الابتعاد عن الكبائر، عدم الإصرار على الصغائر، لا ينفع في هذه الحضانة. وإن كان ابن قيم الجوزية قال هذا الشرط لا يؤخذ به كثيرا، لأنه أحيانا قد لا يتحقق، وبعض الناس ليس عدلا لكن يقوم إيه؟ يقوم بمصلحة المحظون ولو على شيء من النقص. ونحن الآن لا يكون الفقيه فقيها حتى يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ومن العدالة الأمانة أيضا، أن يكون أمينا على المحظون. أنا الآن أسلم طفلا لا يعرف لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يعرف أن يدافع عن نفسه، بل لا يعبر عن نفسه، بل لا يستطيع أن يخبر الناس أن هذا أمين أو غير أمين، ولذلك لا بد أن يكون أمينا. كذلك أن يكون حرا. العبد لا يملك نفسه ولا يملك وقته، وهو مشغول بخدمة سيده، ونحن نريد يعني إنسانا يقوم بمصلحة المحظون في أكله وشربه ومبيته ولباسه ونومه، يعني كيف يكون؟ لا بد أن يكون حرا. كذلك أن يكون مسلما. نحن نريد من الحاضن أن يلقنه الإسلام مع الحضانة. فبالله عليك، هل يمكن أن نسلم المحظون ونحن نقول بأن الحضانة تقوم على مصلحة الطفل، وإذا كانت مصلحة الطفل تتحقق في المبيت والأكل والقوت واللباس، فهي تتحقق في الإسلام الذي يحفظ له عز الدنيا وفلاح الآخرة من باب إيه؟ من باب أولى. ولذلك الإسلام لا يمكن أن يسلم المحظون لكافر، سواء كان الأب أو الأم أو أي شخص من جهة الأب أو من جهة الأم. كذلك أمن المكان لابد أن يكون، يعني الآن افرض أن الأم هي أحق بالحضانة لكنها في مكان نخشى على يعني سلامة المحظون لأي سبب من الأسباب، ثارات، عدم استقرار، يعني مثلا كانت في منطقة غير مستقرة أمنيا، هناك ثارات، هناك مشاكل، أيا كان الأمر. إذا لم يكن أيضا، أقول أنا يعني ليس أمن المكان فقط، كذلك الأمن الأخلاقي. الأمن إيه؟ الأخلاقي، وعلى المفتي والقاضي ومن يقوم بالنظر في مثل هذه القضايا أن يراعي أيضا. أمن المكان يشمل الأمن الأخلاقي. على كان فيما مضى يتكلمون في الأمن الأخلاقي فيما يتعلق بالإناث مع المستجدات، فيما يتعلق بالإناث وبالذكور، بل الأمن الأخلاقي على الذكور أكثر من الأمن الأخلاقي عليه على الإناث، وإن كنا لا نقلل من مراعاة الأمن الأخلاقي للإناث. كل هذه الأمور أيضا أن يكون من ذوي العصبات، لأن ذوي العصبات يحافظ على القرابة، يحافظ على النسب، يحافظ على السمعة. عادة يعني أنه كل إنسان يقول أنا من بني فلان، والله المستعانة يقولوا علي الناس ماذا، أنا ضيعت لحمي ودمي، وهذه كلمات متداولة بين الناس. كذلك عدم زواج الأم، وهذا الأمر العلماء كانوا يعللونه أيضا بأمر عندما قالها النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لن تنكحي، قالوا لأنها مشغولة بحق الزوج، لكن لو سمح الزوج قد تكون الأم هي الأقدر. والآن نجد في الصور المعاصرة أن الأب أن زوج الأم يقبل المحضون، وزوجة الأب في يعني في كثير من الأحوال لا تقبل.
0: أي صحيح.
2: وتتحقق المصلحة مع زوج الأم إن قبل. بعض الناس يعني المرأة تقول له والله تريدني أنا عندي محضون، فيقول خلاص ما في مشكلة، يكون فيه خير، يكون راغبا في المرأة، تمام عندي محضون، فيقبلها هي ومحضونها
0: ويقبلها برحابة صدر
2: غالبا برحابة صدر. وقل من يقبل المرأة ويضحك عليها في هذا الأمر، لكن الأصل في المسلم أنه وفي بالعهد ووفي بالوعد، فيتحقق الأمر. فإذا ما قبل زوج المرأة وسمح لها أن تحضن، والعلماء عندما قالوا هي مشغولة بحق الزوج، يا أخي الكريم كم ستكون مشغولة بحق الزوج؟ لكن الزوج أحيانا قد يشح بالمرأة تماما فلا يقبل أن تشتغل بمحضون، وأحيانا بعضهم من باب الغيرة لا يريد أن يرى يعني من كان ثمرة لزواج سابق، فلا بد من أن يكون قد قبل هذا الأمر. كذلك أن يكون الحاضن أن تكون المرأة مثلا من جهة النساء أن تكون ذات رحم، وأن يكون الحاضن إحدى محارم المحضون، لأننا نريد أن نحافظ على عرضه وأن نحافظ على نفسه وأن نحافظ على مصلحته. هذه الشروط كلها تدل على مراعاة مصلحة المحضون، بمعنى أن المستحقين للحضانة ليس مجرد الصفة تؤهلهم لذلك الاستحقاق، بل لا بد من توفر شروط تحقق مصلحة المحضون، وهذه من محاسن الإسلام. ليس لا نجعل الأمر يعني قوالب هكذا يعني مباشرة نقول الأم طيب هي غير عاقلة هي غير مسلمة قال الأم، لا يقول لا الأم أيضا بشروط
0: يعني دكتور هذه الشروط من ضمن كل هذه الأحكام وكل هذه التشريعات هي تحفظ حق هذا المحضون في المقام الأول.
2: واضح من خلال جميع الشروط.
0: أي وهو الذي لا يقدر على حاله في الأساس، فجاء الإسلام بحفظ حقه لأنه أصلا غير قادر على على على على, على يعني رعاية نفسه والقيام بشؤونه،
2: بل غير قادر على التعبير للآخرين وأن يقول لهم تعالوا الحقوني تعالوا قوموا بمصلحتي. هو طفل صغير، الغالب في الحضانة أنها تكون من الطفولة إلى سن 7 سنوات، وهذا يعني لا يعرف. بعد ذلك الطفل يبدأ في نوع من الإدراك، وإن كان القاضي أيضا يميز المصلحة. ورد أن أبا وأما يعني وصل طفلهما إلى مرحلة التخيير، قال فخيره القاضي بين أبيه وأمه فاختار أباه، فقالت الأم سله لما اختار أباه، قال لأن أمي تلزمني بالقراءة والكتابة والأب يتركني ألعب.
0: أي.
2: فحكم القاضي به للأم. انظر يعني كما أنا ذكرت لك في بداية الحلقة أن الطفل يجاب أبدا، اختار الأب مرة اختار الأم مرة اختار الأب ورجع مرة ثانية اختار الأم يجاب، لكن أيضا القاضي يجب عليه أن ينظر لما اختار الأب ولما اختار الأم
0: ويبحث عن المصلحة.
2: نعم، إذا كان مثلا اختار الأب لأنه يتركه يلعب أو اختار الأم لأنها تتركه يلعب والطرف الآخر يعتني به وبتعليمه وبمصلحته، لا يراعي هذه المصلحة. ولذلك وهذه من محاسن الإسلام مراعاة المصلحة في الحضانة، وقلة النصوص في الحضانة
0: تعطي
2: مرونة في مراعاة تلك المصلحة.
0: الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
2: وجزاك الله خير على استضافتك وعلى يعني بذلك الإعداد والتجهيز، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن نكون ألسنة صادقة بمحاسن هذا الدين الذي جهله كثير من المسلمين، ولذلك فرطوا في القيام به وفي التمسك بأحكامه.
0: الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا. كان ضيفنا الكريم مستمعينا الكرام في برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: ستلوح بيارق أفراح
3: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
4: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى
4: القلوب.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: تفضل.
3: ألو.
4: تفضل.
3: السلام عليكم. عليكم السلام.
5: سؤال على الهاتف.
3: نعم.
5: كيف الحال يا شيخ؟
3: خير.
5: عساك طيب.
3: الحمد لله.
5: يا شيخ، أنا جاني مولود انثى معي؟
3: نعم.
5: ولكن لما يعني اعاق عنها، وهي الان عمرها شهرين.
3: الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين، وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اعاق عنها الان.
5: يعني طيب لو تاخرت يا شيخ مثلا، يعني ثلاثة شهور اربع شهور كذا وبعدين عقيت عنها،
3: هل... لا يا اخي لا تتاخر، ما دام الله مغنيك لا تتاخر.
5: جزاك الله خير يا شيخ.
3: امين.
5: طيب يا شيخ، وامي ارضعت لها وحده، زين؟
3: نعم.
5: وجاء لها البنت الحرمه هذه بس بنات.
3: ها؟
5: جاء لها بنت الحرمه هذه، هل حنا نسلم عليها ولا ما نسلم عليها يا شيخ؟
3: ارضعتها امك اول؟
5: اي ارضعتها امي.
3: يعني اذا هذه البنت بنت المراه التي رضعت من امك.
4: تفضل. ناخذ اتصال اخر.
5: الو.
4: تفضل.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
5: يا شيخ.
3: نعم.
5: جدتي رضعت لها بنت في عمرك يعني في الحولين، ويعني صار في البر، وهي ما قصدها يعني من مجاعة ولا إنما هو تترك أمها عندها وتذهب تسرح في الغنم، هل هذا الرضاع جائز أم لا؟
3: كم رضعت من مرة؟
5: ها؟
3: كم رضعت من مرة؟
5: يعني تقول فترة، يعني أخذت لها فترة كذا.
3: كم رضعت من مرة؟
5: ما في تحديد، يعني ما تقول أنا أكثر من الخمس.
3: قل لي مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو عشر.
5: الله أعلم من أكثر، يعني ممكن تقول أخذت يعني فترة ممكن شهر كذا أو أكثر.
3: حدد لي جزاك الله خير.
5: الله يرضى عليك. أكثر من الخمس.
3: إذا تكون بنت لها.
5: بنت لها.
3: نعم.
5: طيب في السؤال ثاني جزاك الله خير.
3: نعم.
5: البنك هذا يدين سيارات مثلا، وما يدينكنا حتى يجيتها رسالة قال روح لشوف السيارة تبغاها وشوف لي السعر واجني، ولير تروح انت بيزة تشوف السيارة وتجيب السعر وبعدين يروح يشريها هو.
3: هذا حرام.
5: هذا
3: حرام لأنه حيلة على الربا
5: كذا.
3: نعم.
5: يعني ما يجوز البيع هذا.
3: لا لا ما يجوز.
5: اللي صار طيب أول يصير في حوزته يشريها هو أول شيء. يشريها يعني من
3: إذا كانت عنده من الأصل.
5: أيوة.
3: قبل أن تكلمه.
5: قبل أن أكلمه.
3: أي يعني ما شراه من أجلك.
5: لا هو ما يشريها إلا على حسابك مثلا.
3: أي إذا كان لا يشتريها إلا من أجلك.
5: أي نعم.
3: هذا حرام.
5: جزاك الله خيرا.
3: أمين.
5: السلام عليكم.
3: سلامة الله.
4: ناخذ اتصال. تفضل.
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. تقول ما حكم صيام شعبان يا شيخ؟
3: سنة. الأفضل أن يكثر الإنسان من الصيام في شعبان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان.
4: تفضلي. تقول طالبة فضيلة الشيخ كانت تتحاور مع معلمتها وحلفت أنها ما تحضر الحصة، إذا حضرت فضيلة الشيخ هل عليها كفارة؟
3: نعم عليها كفارة، وهي إطعام 10 مساكين، فإن لم تجد صامت 3 أيام متتابعة.
4: جزاكم الله خير، شكرا للأخت المتصلة، ونأخذ اتصال آخر. تفضل. تفضل.
6: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
6: لو سمحت ممكن أسأل سؤال الشيخ محمد بصالح من عثيمين.
4: تفضلي. السؤال ما هو؟ تقول فضيلة الشيخ تذكر أن بأنها عندها 4 أخوات، تقول وهن مقبلات على الزواج، ولكن الوالد اشترط أن لا يزوج إحداهن حتى تتزوج الكبرى، فهل يجوز للأب أن يعمل مثل ذلك؟
3: إذا كان هذا صحيحا فإن الأب آثم ولا يحل له ذلك.
6: وما رأيه في كلامي؟
3: هل يجب عليه أن يزوج من خطبت إذا خطبها كفء في دينه وخلقه؟
6: طيب يا
3: ولعله إذا زوج الصغرى مثلا.
4: نعم.
3: فتح الله أبواب البنات الأخرى، وربما يكون الله حجب نكاح الكبرى من أجل تحجر هذا الوالد. فنصيحتي لهذا الوالد أن يتقي الله في نفسه وفي بناته، وأن يزوج من خطبها شخص كفء لها، سواء كانت الصغرى أو الكبرى أو الوسطى. ثم على الكبرى إذا علمت أن والدها فعل ذلك أن تنصح والدها وتقول: يا أبت اتق الله، زوج أختي وأنا أرزقني الله عز وجل.
4: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. تفضل.
6: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
6: ممكن
4: أكلم سمحت الشيخ؟ تفضل. السؤال تقول فضيلة الشيخ بالنسبة إذا أعطتها امرأة فلوس لتشتري لها بضاعة ونقص صاحب المحل بهذه النقود، تقول هل لو أخذتها هل علي شيء فضيلة الشيخ؟
3: لا، ليس لها منها شيء. لو أعطتها المرأة 100 ريال.
4: نعم.
3: قال اشتري لي السلعة الفلانية، ثم نزل لها صاحب المحل وباعها عليها 80، فإنه يجب عليها أن ترد على المرأة 20 ريال.
6: الله يجزاك خير. ممكن يا شيخ
4: تقول بالنسبة لفتحة الصدر من عند المرأة في الثياب والكم القصير هل فيها شيء يا شيخ؟
3: تبرج النساء غلط وفتح باب شر، والتستر للنساء أفضل وأبعد عن الفتنة وأقرب إلى تقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل للنساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
4: صلى الله عليه وسلم،
3: ألا تخضعن بالقول.
6: بالنسبة للعدسات اللاصقة الملونة،
4: آخر سؤال تقول بالنسبة للعدسات اللاصقة الملونة يا فضيلة الشيخ ما حكم لبسها؟
3: إذا كانت العدسات لا تغير العين عن عيون بني آدم، وإنما تغير لونها من شهبة إلى عسلية أو ما أشبه ذلك، فلا حرج بشرط أن لا تتضرر العين بهذا.
4: بالنسبة للوضوء يا فضيلة الشيخ ما تؤثر في الوضوء؟
3: لا تؤثر، لأن داخل العين لا يغسل.
6: شكرا.
4: وأنتم كذلك. نأخذ اتصال آخر.
6: عليكم.
4: عليكم السلام.
6: ممكن نسأل فضيلة الشيخ؟
4: تقول فضيلة الشيخ الذي يصلي الفجر في وقتها ولكنه يستعجل الصلاة ولغلبة النوم عليه، ما حكم ذلك؟ ما حكم الشرع في رجل يصلي الفجر؟
3: تقول ما حكم الشرع؟
4: نعم يا شيخ.
3: وأنا أنصح إخواني السائلين أن لا يوجهوا السؤال إلى العلماء بلفظ ما حكم الشرع، إلا مقيدا لأن يقولوا ما حكم الشرع في نظركم، لأن الإنسان ليس معصوما من الخطأ، فقد يقال ما حكم الشرع ثم يجيب بخطأ وينسب هذا الخطأ للشرع. فالصواب أن يقال ما رأيكم، أو أن يقال ما حكم الشرع في نظركم. أما بالنسبة لتعجل الإنسان في الصلاة خوفا من غلبة النوم فهذا لا حرج فيه ولا إثم فيه.
6: جزاكم الله خيرا.
4: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
8: سورة محمد.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام؟

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: يقوله أهل الجنة: ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه، ومن أي شيء ينزع إلى أخواله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله ابن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. رواه البخاري. وعن زينب ابنة جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب ابنة جحش: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: التفسير الميسر.
3: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
2: التفسير الميسر.
3: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
2: التفسير الميسر.
3: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
2: التفسير الميسر.
4: التفسير الميسر.
5: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. ثبت أن جابر بن عبد الله مرض، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت هذه الآية، رواه البخاري ومسلم: يوصيكم، أي يأمركم، يوصيكم الله في أولادكم، يعني في شأن أولادكم، بما سيذكره الله سبحانه وتعالى. قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر يعني الإبن له حظ الأنثيين. مثال ذلك: لو أن رجلا مات وترك ابنا وبنتا، فالابن يأخذ نصيب بنتين. فلو أن المال الذي تركه مثلا، نقول لو أن المال الذي تركه 90,000، يأخذ الابن 60,000 والبنت تأخذ 30,000، تأخذ 30,000. إذن كيف نقسم المسألة؟ نقول الابن الواحد عبارة له سهمان، والبنت لها سهم واحد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإن كن، أي البنات، نساء فوق اثنتين، يعني اثنتان فأكثر، من دون ولد، ما فيه ابن، فلهن ثلثا ما ترك. مثاله: لو أن رجلا مات عن 3 بنات وليس له ابن وله فقط عم. إذن الله سبحانه وتعالى قال: فإن كن نساء، فإن كن يعني البنات نساء فوق اثنتين، يعني اثنتان فأكثر. مثاله: 3 بنات فلهن ثلثا ما ترك، يعني تأخذ البنات الثلثان، يوزع الثلثان، يوزع الثلثان على البنات، والباقي للعم، الباقي للعم. إذن البنات إذا لم يكن معهن ابن، ما فيه ابن في المسألة، فالبنات إذا كانت بنتين أو 3 أو أكثر فنعطيها مباشرة، نعطي البنات الثلثين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه الحالة الثانية أو الثالثة، إن كانت بنت واحدة من دون ابن، بنت واحدة فلها النصف، يعني تأخذ النصف، والباقي للعم، الباقي للعم. فلو أن الميراث مثلا 1,000,000، فالبنت تأخذ نصف 1,000,000 والعم يأخذ نصف 1,000,000. هذا بشرط البنت تأخذ النصف، ليس فيه يعني ابن، ليس فيه ابن ولا بنت أخرى، فتأخذ البنت النصف، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. مسألة جديدة، قال: ولأبويه. أبويه يعني الأب أو الأم، ومثله الجد والجدة. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا وجد ولد يعني ابن، فالأم أو الأب يأخذ السدس. مثاله: أب، الله سبحانه وتعالى يقول: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. متى؟ إن كان له ولد. إذا وجد ولد فالأب يأخذ السدس، الأب يأخذ السدس، والباقي للابن، الباقي للابن. فلو أن المبلغ مثلاً لو أن المبلغ الذي تركه مثلا 60,000، فالأب يأخذ 60,000، الأب يأخذ السدس يعني 10,000، والباقي اللي هو 5,000 50,000 هذه للابن، للابن. هذا إذا وجد ولد. مثاله كذلك الأم، شخص مات عن أم وابن، الله سبحانه وتعالى يقول في الآية التي قرأناها قبل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس متى مما ترك إن كان له ولد. إن كان له ولد، الأم مات عن أم وابن فقط، فالأم تأخذ السدس والابن يأخذ الباقي. الابن يأخذ الباقي مثل التقسيم السابق، كالتقسيم السابق. قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. اللي ذكرنا إذا وجد ابن ولد، طيب إن لم يكن له ولد، مثاله أم ما وجد ولد، المسألة السابقة فيه ولد، هنا ليس هناك ولد، فيه عم. الأم تأخذ، يقول الله سبحانه وتعالى: فلأمه الثلث والباقي للعم. الباقي للعم. فلو أن المال مثلا 30,000، الأم ثلث يعني 10,000، والباقي وهو 20,000 للعم، للعم. الله سبحانه وتعالى قال: فإن لم يكن له ولد، ما في ولد، مثل المسألة التي أمامنا ليس هناك ولد، يعني ولد يعني ابن، فالأم تأخذ الثلث. قال الله سبحانه وتعالى مسألة جديدة: فإن كان له إخوة، يعني إخوة من أم، فلأمه السدس. فلأمه السدس، لو أن أم يعني شخص مات، شخص مات عن أم وإخوة، إخوة أشقاء. قال، يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة، يعني له مثلا 3 إخوة 4 إخوة، فالأم لها السدس، الأم لها السدس، والباقي الباقي للإخوة، الباقي للإخوة. فمثال كالمثال السابق، لو ترك 60,000، 60,000 فالسدس يعني 10,000، 10,000 للأم والباقي للإخوة. إذن الأم إذا وجد ابن فتأخذ، إذا وجد ابن تأخذ السدس، وإن لم يوجد ابن تأخذ الثلث، بشرط كذلك لا يوجد إخوة. إذن إذا وجد إخوة أو وجد ابن فالأم مباشرة تأخذ السدس، وإن لم يوجد لا ابن ولا إخوة فالأم تأخذ الثلث، مثال المثال الذي ذكرناه قبل قليل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. من بعد وصية يعني من بعد وصية يعني من بعد تنفيذ الوصية، أو دين يعني الميراث لا يقسم إلا بعد توزيع الوصية وكذلك قضاء الدين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا أو في الآخرة. فبعضهم يظن أن الابن أنفع فيعطيه، أو الأب أنفع فيعطيه، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى قسم هذه الأمور لأن الإنسان لا يدري من هو أنفع له في الدنيا والآخرة. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، يعني فرض الله سبحانه وتعالى لكم، ولم يجعل هذا الفرض إليكم، وإنما تولى تقسيم الميراث هو بنفسه سبحانه وتعالى. إن الله كان عليما حكيما، عليما بخلقه، حكيما فيما دبره. لذلك قسم هذه المواريث. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولكم أيها الأزواج ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا ماتت الزوجة وكان الزوج يرثها، ماتت الزوجة عن زوج ومثلا ابن. والمسألة الثانية: ماتت الزوجة عن زوج من دون ابن ولا بنت. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا لم يكن لهن ولد فترثون النصف، الزوج يرث النصف إذا لم يكن هناك ولد. أما إذا كان هناك ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذن ميراث الزوج له حالتان: الحالة الأولى إذا لم يوجد ولد فالزوج يرث النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذه الحالة الأولى، ماتت الزوجة عن زوج وأب أبوها فالزوج يرث النصف والباقي للأب. الحالة الثانية يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذا وجد الولد فلكم الربع، الزوج يرث الربع. إذا ماتت الزوجة عن زوج وابن مثلا فالزوج يرث الربع والباقي للابن، والباقي للابن، ثلاثة أرباع يكون للابن. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين. تقسيم الميراث بعد الوصية، تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين. فإذا قضينا الدين ونفذنا الوصية فنقسم الميراث على الحالة السابقة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن، يعني الزوجات زوجة واحدة أو أكثر، قال: ولهن الربع مما تركتم. إذا مات الزوج عن زوجة إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن الزوجة والزوجات لها حالتان: الحالة الأولى إذا لم يكن هناك ولد فترث الربع، الحالة الثانية إذا كان هناك ولد، إذا وجد ولد ابن فترث الثمن، فترث الثمن. إذن مثل ما قلنا، لو أن الزوج مات عن زوجة وابن، إذا وجد الابن فالزوجة ترث الثمن. يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن والباقي للولد، الباقي للولد. حالة أخرى: مات زوج عن زوجة وأب، ليس هناك ابن، فالزوجة إذا لم يكن هناك ابن، إذا لم يكن هناك ابن فترث الربع. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. طيب، والباقي يكون للأب، يكون للأب. فلو أن الميراث مثلا مليون، مثلا الزوجة ترث ربع مليون والباقي للأب، والباقي للأب. إذن لها حالتان، الزوجة لها حالتان والزوج له حالتان. قال: من بعد وصية توصون بها أو دين، يعني بعد تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين نقسم الميراث. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة، أو كان امرأة تورث كلالة. ما معنى تورث كلالة؟ بمعنى أن الرجل يورث كلالة، يعني ليس له من الورثة إلا أخ من الأم أو أخت من الأم، وله أخ أي من أم أو أخت من أم، لقراءة ابن مسعود. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة وله للرجل أو المرأة أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. إذا مات الرجل وليس من ورثته إلا فقط أخ من أم، أخ من أم، فيرث، يرث السدس، يرث السدس. أو مات، ماتت أو مات رجل وليس له إلا أخت من أم، فترث كذلك السدس. أو ماتت امرأة وليس لها إلا أخت من أم، فالأخت من الأم ترث السدس. أو ماتت امرأة وليس لها من الورثة إلا أخ من أم، فيرث السدس، فيرث السدس. يقول الله سبحانه وتعالى: فلكل واحد منهم السدس. قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الحالة الثانية: إذا مات الرجل عن ثلاث إخوة من أم فهم يشتركون في الثلث. أو ماتت امرأة وليس لها من الورثة إلا إخوة من أم فيشتركون في الثلث. أما إذا وجد أخ واحد من أم فيرث السدس مثل ما قلنا، أو أخت واحدة فترث السدس، فترث السدس. أو ماتت امرأة عن أربعة إخوة من أم أو أربع أخوات من أم فيرثون السدس. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. هذا من بعد وصية، بعد تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين، بعد قضاء الدين. قال: غير مضار، يعني لا يوجد ضرر على الورثة، فلا يجوز للوارث أن يوصي بأكثر من الثلث لأن فيه ضرر على الورثة. يقول الله سبحانه وتعالى: وصية من الله، يعني يوصيكم الله سبحانه وتعالى بها، والله عليم بما دبره من لخلقه، ومن ذلك تقسيم الفرائض، حليم بتأخيرها العقوبة عمن يخالف هذه الأوامر، هذه الأوامر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله، هذه الأحكام المذكورة من قسمة الميراث ومن أمر اليتامى وما بعده، تلك حدود الله، شرائع الله سبحانه وتعالى التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها. ومن يطع الله ورسوله فيما حكم به، إذا حكم يطيع الله سبحانه وتعالى ويطيع الرسول في أحكامه، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني إذا دخلوا فيها يخلدون، وذلك الفوز العظيم، وهو دخول الجنة، فأعظم الفوز النجاة من النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الفريق الأول فريق الجنة ذكر الفريق الآخر، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، إذا كان يستحق الخلود يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين، أي ذو إهانة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة، أي الزنا، من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني من رجالكم المسلمين، فإن شهدوا عليهن بالزنا فأمسكوهن، يعني احبسوهن في البيوت، وامنعوهن من مخالطة الناس، حتى يتوفاهن الموت، يعني يأتي أجلهن، أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني طريقا من الخروج من هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى أمر بهذا الأمر بالإمساك في البيوت بالنسبة للزانية إلى أن تموت، هذا في أول الإسلام. ثم جعل الله سبحانه وتعالى لهن سبيلا بجلد البكر 100 وتغريبها عاما ورجم المحصنة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. ثم ذكر أن البكر تجلد وتغرب والمحصنة والمتزوجة ترجم، ومثلها كذلك الرجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واللذان يأتيانها منكم، واللذان أي الزانيان البكران. إذن الآية الأولى في المرأة الزانية إذا كانت متزوجة، أما البكر الرجل أو المرأة إذا الزانيان إذا كان الرجل بكرا أو يعني البكران سواء كان رجلا أو امرأة، يأتيانها أي الزنا، فآذوهما بالسب والضرب بالنعال، فإن تابا من هذه الفاحشة وأصلحا أي العمل فأعرضوا عنهما ولا تؤذوهما، إن الله كان توابا على من تاب رحيما به. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله، يعني كتب الله سبحانه وتعالى التوبة ويقبل الله سبحانه وتعالى التوبة بفضله، للذين يعملون السوء بجهالة، يعملون السوء أي المعصية بجهالة، يعني جاهلون أنهم يعني قالوا من يقدم على بصيرة وعلم ويعلم أن عاقبته مكروهة ويؤثر العاجل على الآجل فيسمى جاهلا، لذلك هم سموا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة، على الراحة الكثيرة، ولإيثارهم القليل على العاقبة الدائمة في الآخرة. ثم يتوبون من قريب، يتوبون من زمن قريب قبل أن يأتيهم ملك الموت قبل الغرغرة، فأولئك يتوب الله عليهم، يعني يقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم، وكان الله عليما بخلقه حكيما بصنعه بهم. الله سبحانه وتعالى قال: للذين يعملون السوء، والسوء في القرآن له معاني. المعنى الأول السوء بمعنى الشدة، قال تعالى: يسومونكم سوء العذاب، وقال تعالى: أولئك لهم سوء العذاب، يعني أشد العذاب. المعنى الثاني لسوء بمعنى الزنا، قال تعالى: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، يعني الزنا، ما علمنا عليه من سوء، ما كان أبوك امرأ سوء، أي الزنا. المعنى الثالث البرص، قال تعالى: تخرج بيضاء من غير سوء، في قصة موسى. المعنى الرابع السوء بمعنى العذاب، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. المعنى الخامس السوء بمعنى الشرك، قال تعالى: ما كنا نعمل من سوء، إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني الشرك. المعنى السادس السوء بمعنى الشتم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. المعنى السابع السوء بمعنى الذنب والمعاصي، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. المعنى الثامن القتل والهزيمة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم قتل ولم يمسسهم هزيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني الذنوب، حتى إذا حضر أحدهم الموت وأخذه النزع وأخذه في النزع قال عند مشاهدة ما هو فيه: إني تبت الآن. هنا لا ينفع ذلك ولا يقبل منه. ولا الذين يموتون وهم كفار، مات وهو كافر ثم تاب في الآخرة عند معاينة العذاب، لا يقبل منهم. أولئك أعتدنا، يعني أعتدنا لهم عذابا أليما، أي مؤلما في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. والقراءة الثانية: ترثوا النساء كرها. كانوا في الجاهلية يرثون نساء أقربائهم، إذا مات أحدهم ورثه قريبه، فإن شاءوا تزوجوهن بلا صداق، أو زوجوهن وأخذوا الصداق، أو عضلوهن حتى يفتدين بما ورثنه. إذن يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء، يعني نكاح النساء كرها، ولا تعضلوهن، يعني لا يجوز لكم العضل، تعضلوهن، العضل يعني المنع، الرجل يمنع ابنته من الزواج، الولي يمنع موليته من الزواج، وكذلك الزوج لا يجوز له إذا كان كارها لزوجته أن يمسكها لأجل الإضرار بها. قال: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. أيها الأزواج، تعضلوهن، تمنعونهن من الزواج من غيركم لأجل لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني من المهر، تضيق على المرأة حتى تدفع لك المهر، فهذا لا يجوز. قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا أتينا بزنا، فيجوز للزوج أن يضيق على زوجته حتى يأخذ منها المهر. قال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، يعني بالقول الجميل، بالفعل الجميل من النفقة والمبيت، فإن كرهتموهن فاصبروا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لذلك ندبت هذه الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها، ونبهت على أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح، فرب مكروه عاد محمودا، ومحمود عاد مذموما، وكذلك الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه ما يكره، فليصبر على ما يكره لما يحب. وكذلك الخطاب للنساء، فكما هو خطاب للرجال فكذلك هو خطاب للنساء.
5: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر.
4: التفسير الميسر.
3: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي أن تطلق زوجتك وتأخذ زوجة أخرى بدلها، وآتيتم إحداهن قنطارا. إحداهن يعني إحدى الزوجات إذا كان لك أكثر من زوجة. قنطارا يعني مالا كثيرا، يعني صداقا. وقد آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. لا يجوز للرجل أن يأخذ صداق المرأة الذي يريد طلاقها. أتأخذونه بهتانا، يعني ظلما، وإثما مبينا، أي يعني إثما بينا، وهذا أسلوب توبيخ وإنكار. ثم يتابع أسلوب التوبيخ والإنكار فيقول: وكيف تأخذونه، بأي وجه تأخذونه، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وصل بعضكم إلى بعض بالجماع المقرر للمهر، وأخذنا منكم ميثاقا، يعني عهدا غليظا، يعني شديدا، وهو أمر الله سبحانه وتعالى من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. شرع الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات من النساء. ولا تنكحوا ما نكح، أي من نكح آباؤكم من النساء. المرأة التي يتزوجها أبوك لا يجوز لك أن تتزوجها إلا ما قد سلف، إلا يعني لكن ما قد سلف من فعلكم في الجاهلية فإنه معفو عنه. إنه يعني نكاحهن كان فاحشة يعني قبيحا ومقتا، سببا لمقت الله سبحانه وتعالى، وساء سبيلا يعني بئس الطريق ذلك. ثم تابع الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات: حرمت عليكم الأولى أمهاتكم، يعني لا يجوز أن ينكح الرجل أمه، وهذا يشمل الأم والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم. الثانية: وبناتكم، وكذلك تشمل كذلك بنات الأولاد وإن سفلنا. الثالثة: وأخواتكم، أخواتكم من جهة الأب والأم، أو من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط. الرابعة: وعماتكم، يعني أخوات أبائكم، أخت أبوك أو أخت جدك. وخالاتكم، هذه الخامسة، الخالات يعني أخت أمك أو كذلك أخت جدتك. السادس أو السادسة: وبنات الأخ، فأنت عمهن. السابعة: وبنات الأخت، أنت خالهن. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، إذا أرضعتك امرأة في الحولين خمس رضعات فتحرم عليك هذه المرأة. وكذلك بنتها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلك أم من الرضاع وهي التي أرضعتك، ولك أب من الرضاع، ولك أخ من الرضاع، ولك أخت من الرضاع، ولك عمة من الرضاع، ولك خالة من الرضاع، وهكذا. قال الله سبحانه وتعالى: وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم يعني أم زوجتك لا يجوز لك أن تتزوجها. وأمهات نسائكم، وكذلك وربائبكم، الربيبة هي بنت الزوجة. لو أن رجلا تزوج امرأة وهذه المرأة قد تزوجت من قبل ولها بنت، فالبنت هذه تسمى ربيبة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. رجل تزوج، عقد على امرأة ولها بنت، فالبنت تسمى ربيبة. متى تحرم الربيبة؟ إذا دخل بأمها. قال الله سبحانه وتعالى: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. المرأة، الرجل إذا تزوج امرأة ولها بنت، عقد عليها ولم يدخل بها، ثم قال: أريد أن أفسخ لأتزوج البنت، هنا يجوز. لكن إذا دخل بأمها هنا تحرم. ثم قال: وحلائل أبنائكم، حلائل يعني زوجات، أزواج أبنائكم الذين من أصلابكم، بخلاف الإبن الذي تبنيته، وهذا التبني في الجاهلية أبطله الإسلام. وأن تجمعوا بين الأختين، أختين من النسب أو أختين من الرضاع، وأن تجمعوا بين الأختين، ويلحق بهما بالسنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قال الله سبحانه وتعالى: إلا ما قد سلف، إلا لكن ما قد سلف في الجاهلية من نكاحهم بعض ما ذكر فلا جناح عليكم. إن الله كان غفوراً لما سبق منكم قبل النهي رحيما بكم في ذلك، رحيما لمن تاب منكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء. لا زال الحديث عن النساء المحرمات. والمحصنات يعني وحرمت عليكم أيضا المحصنات، أي المتزوجات. والمحصنات من النساء لا يجوز لكم أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء به السبي، فلكم الوطن، وإن كان لهن أزواج في دار الحرب لكن بعد الاستبراء. كتاب الله عليكم، يعني هذا ما كتبه الله سبحانه وتعالى عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما سوى ما حرمه الله سبحانه وتعالى فهو مباح. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين، بأموالكم يعني بالصداق، تدفعون أموالا للصداق، أن تبتغوا بأموالكم محصنين، هنا يعني متزوجين مريدين للزواج، محصنين غير مسافحين يعني غير زانين، فما استمتعتم به منهن، استمتعتم يعني تمتعتم به منهن ممن تزوجتم بالوط، فآتوهن أجورهن يعني مهورهن الذي فرضتم لهن فريضة. إذن معنى الآية: فما استمتعتم به منهن فمما نكحتموهن على الشريطة المذكورة قبل قليل محصنين غير مسافحين، يعني عاقدين الزواج معطين المهور، هنا يجوز لكم أن تستمتعوا بهن، فآتوهن أجورهن فريضة. ثم قال: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، تراضيتم أنتم وهن به من بعد الفريضة من حط هذه المهور أو بعضها أو الزيادة عليها، إن الله كان عليما بخلقه حكيما فيما دبره الله سبحانه وتعالى لهم. الله سبحانه وتعالى ذكر المحصنات وذكر محصنين وسيذكر الإحصان. والمحصنات في القرآن على معاني: المعنى الأول المحصنات بمعنى الحرائر، قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني الحرائر. المعنى الثاني المحصنات أي المتزوجات يعني ذوات الأزواج كما في الآية التي أمامنا: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المعنى الثالث المحصنات أي العفائف، قال تعالى: محصنات غير مسافحات، يعني محصنات أي عفيفات غير مسافحين، كذلك الله سبحانه وتعالى قال: محصنين غير مسافحين، محصنين أي أعفاء غير مسافحين غير زنات. والله سبحانه وتعالى قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنات ليس معناه المتزوجات، المحصنات هنا بمعنى العفائف العفيفة من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب. المعنى الرابع للمحصنات يعني المسلمات. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، طولا أي غنى، أن ينكح المحصنات يعني ليس عنده مال ينكح يتزوج المحصنات يعني الحرائر، المحصنات المؤمنات، هذا الأصل في الزواج أن يكون أن تكون محصنة مؤمنة، فمما ملكت أيمانكم، تنكح ما ملكت يمينك يعني المملوكة، من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم، فاكتفوا بالظاهر وكلوا السرائر إلى الله سبحانه وتعالى فإنه العالم بتفضيلها، ورب أمة تفضل حرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: بعضكم من بعض، يعني أنتم وهن سواء في الدين، فلا يعني تتكبروا عن نكاحهن، فانكحوهن بإذن أهلهن، يعني بإذن مواليهن، وآتوهن أعطوهن أجورهن يعني المهور بالمعروف من غير مماطلة ولا نقص. قال الله سبحانه وتعالى محصنات يعني عفائف غير مسافحات غير زانيات ولا متخذات أخدان. الأخدان يعني الأصدقاء يزنون بهن في السر. فإذا أحصن يعني زوجنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. إن أتينا بفاحشة أي زنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأبكار إذا زنينا، الحرة البكر إذا زنت تجلد 100، والأمة إذا أحصن يعني تزوجنا فتجلد نصف ما على المحصنات، يعني 50 تجلد 50 وتغرب، وتغرب سنة وتغرب سنة. ومثلها كذلك العبيد. قال الله سبحانه وتعالى ذلك لمن، ذلك نكاح المملوكة عند عدم الغنى، ذلك لمن خشي العنت، خاف العنت يعني الزنا، ذلك لمن خشي العنت منكم، الذي يخاف أن يقع في الزنا إن لم يتزوج فله أن يتزوج الأمة. والله سبحانه وتعالى قال ذلك لمن خشي العنت منكم، لأن الرجل إذا تزوج أمة فالولد يكون مملوكا. قال الله سبحانه وتعالى وأن تصبروا عن نكاح المملوكات خير لكم لئلا يصير الولد رقيقا، والله غفور رحيم بالتوسعة، بالتوسع عليكم. يريد الله ليبين لكم، يبين شرائع دينه ومصالح أمركم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، سنن يعني طرق الذين من قبلكم من الأنبياء في التحليل والتحريم فتتبعونهم، ويتوب عليكم، يعني يريد أن يدلكم على ما يكون سبب لتوبتكم، والله عليم بكم حكيم فيما دبره لكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم، كرر الله سبحانه وتعالى أمر التوبة للحث عليها وليبني عليها ما سيأتي. والله يريد أن يتوب عليكم، يعني يريد أن يدلكم على ما يكون سبباً لتوبتكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات من اليهود والنصارى والمنافقين أن تميلوا عن الإسلام ميلاً عظيماً، تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم الله عليكم فتكونوا مثلهم. يريد الله أن يخفف عنكم، أي يسهل عليكم في الأحكام وأحكام الشرع. وخلق الإنسان ضعيفا لا يصبر عن الشهوات، كذلك خلق الإنسان ضعيفا في أصل خلقته. يقول الحسن خلق من ماء مهين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بالحرام مثل الربا والغصب، إلا أن تكون، إلا بمعنى لكن، لكن أن تكون تجارة، يعني تقع تجارة عن تراض بينكم، تقع تجارة، تكون هذه الأموال أموال تجارة صادرة عن تراض منكم وطيب نفس، فلكم أن تأكلوها. ولا تقتلوا أنفسكم بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، إن الله كان بكم رحيما في منعكم، في منعكم عن هذه الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك من يفعل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه عدوانا تجاوزا يتجاوز الحلال إلى الحرام، وظلما يظلم الآخرين، فسوف نصليه يعني ندخله نارا يحترق فيها، وكان ذلك على الله يسيرا أي هينا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الكبائر ما توعد الله سبحانه وتعالى عليه بقتل، يعني ما توعد الله سبحانه وتعالى عليه ما يعني ما ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، يعني ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه نارا في الآخرة أو حدا في الدنيا. نكفر عنكم سيئاتكم، كبائر الذنوب مثل القتل والزنا والسرقة، حتى روي عن ابن عباس هي إلى 700 أقرب. نكفر عنكم سيئاتكم أي الصغائر، الذي يجتنب الكبائر يكفر الله سبحانه وتعالى عنه الصغائر، ويكفرها كذلك يكفر الصغائر بالطاعات. أما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة. وندخلكم مدخلا كريما، ندخلكم مدخلا يعني طريقة إدخال، مدخلا كريما وهو الجنة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. من جهة الدنيا هذا رئيس وهذا مرؤوس، هذا غني وهذا فقير. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لئلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض. للرجال نصيب يعني ثواب مما اكتسبوا بسبب ما عملوه من الجهاد والنفقة، وللنساء نصيب مما اكتسب يعني من أعمالهن من حفظ الفروج وطاعة الله سبحانه وتعالى. واسألوا الله من فضله، سألوا الله سبحانه وتعالى ما تتمنوا من النعيم في الآخرة، ولا تتمنوا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لغيركم. فلا يجوز للرجل أن يتمنى ما أعطى الله سبحانه وتعالى المرأة أو العكس. إن الله كان بكل شيء عليما، ومن ذلك محل الفضل ونحو ذلك. والتمني على وجوه: الوجه الأول أن يتمنى الإنسان أن يحصل له ما لغيره ويزول عن الغير، وهذا هو الحسد وهو محرم. الثاني أن يتمنى ما لغيره ولا يحب زواله عن الغير، فهذا هو الغبطة وهذا لا بأس به. يقول الحسن: لا تمنى مال فلان ولا مال فلان، وما يدريك لعل هلاكه في ذلك المال. الأمر الثالث أن يتمنى ما لا يجوز، كأن تتمنى المرأة أن تكون رجلا أو العكس، فهذا لا يجوز. فالواجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، وأن يؤدي ما أمره الله سبحانه وتعالى ليحصل على الأجر في الآخرة. ولكل يعني من الرجال والنساء جعلنا موالي يعني عصبة مما ترك الوالدان والأقربون. الوالدان إذا ترك شيئا من المال، أو الأقربون إذا تركوا شيئا من المال يعني بعد وفاتهم، فلهم موالي. والذين عقدت أيمانكم، عقدت أيمانكم يعني الحلف، وبعض أهل العلم يقول: والذين عقدت أيمانكم كانوا في الجاهلية يتعاهدون على النصرة والإرث. يقول: إن مات أحدنا يرث أحدنا الآخر، يتعاقدون على الإرث. هذا معنى والذين عقد

0: اليمين يعني اليد اليمنى العضو المعروف. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه. المعنى الثاني جهة اليمين. قال تعالى: عن اليمين وعن الشمال عزين. المعنى الثالث اليمين بمعنى القوة. قال تعالى: فراغ عليهم ضربا باليمين. وقال تعالى: لأخذنا منه باليمين. المعنى الرابع اليمين بمعنى الحلف. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. المعنى الخامس اليمين بمعنى العهد. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. أم لكم أيمان علينا بالغة، يعني عهود. المعنى الأخير لليمين وهو بمعنى الملك. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. وقال تعالى: وما ملكت أيمانكم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال: فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حية، فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أن اجلس، فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك قريضة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به، وأصابته غيره، فقالت له: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى. قال: فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، وقلنا: ادع الله يحييه لنا. فقال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. رواه مسلم. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه، فإنه كافر. وقال لهم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: آية وعظة.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: ذكر الله تعالى أزكى الأعمال وخير الخصال وأحبها إلى الله ذي الجلال والكمال. وقد حث سلفنا الصالح رحمهم الله على الإكثار من ذكر الله. يقول مالك بن دينار رحمه الله: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. وقال عكرمة رحمه الله: كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة ويقول: أسبح على قدر ذنبي. فهل لا أكثرنا من ذكر الله تعالى؟ آية وعظة.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيبي.
1: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج خالد بالقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة والتي نحمل لكم فيها مجموعة من الأوراق، سنعيش مع لفتات جميلة ورائعة في بعض الأذكار النبوية. سنتحدث عن شيء يجلب الراحة إذا بحث الإنسان أحيانا عن موضوع يجلب الراحة، سنعطيه شيئا يجلب له الراحة. ربما أيضا سنتحدث عن فائدة لغوية. كل هذه المحاور وغيرها نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد المهنة. حياك الله أستاذنا.
3: سلمك الله وعافاك
2: أستاذ محمد. خلينا اليوم حقيقة نتكلم عن لا تتركوا كل يوم هذه المئات.
3: نعم،
2: مش نقصد بها
3: في سلمك الله بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هناك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أذكار مقيدة بمئة مرة، سأذكر منها أربع أذكار. وأنا أنصح نفسي وكل من يسمع كلامي أن لا يتركها أبدا، وإن شاء فليزد وجزاه الله خير.
2: له في يومه.
3: نعم نعم، خاصة مع بداية الصباح، لأن من قالها في بداية الصباح فهو أكثر أجرا وأكثر حفظا. الذكر الأول، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مئة مرة. ما ثوابه؟ أنا ودي أي واحد يسمع هذا الكلام يركز شوي، لأنه عظيم جدا. ثوابه كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم مئة مرة كان كمن أعتق 10 رقاب.
2: الله.
3: الرقبة الواحدة
2: كم
3: اعتاق الرقبة الواحدة فيها أجر عظيم جدا، فمن أعتقها كان فكاكا له بكل عضو منها بعضو منه من النار.
2: الرقبة الواحدة.
3: الواحدة.
2: الله.
3: فكيف بعشر؟ فكيف بعشر كل يوم طول الدهر؟ يعني تقدم على الله وأنت على خير عظيم
2: الله
3: جدا.
2: أكبر.
3: هذا أول ثواب. الثواب الثاني قال: ويكتب لمن قاله 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة، ويكون ذلك حرزا له، يعني حفظا له وحجابا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي من الصباح إلى المغرب. قال صلى الله عليه وسلم: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل مثل ذلك. وقال وزاد عليه. فالمسألة ترى سهلة جدا، يعني من جربها وجد أنها تقال من 6 إلى 10 دقائق، والذي يستعمل العداد يجد أنها أسهل بكثير جدا. وبعض الناس يتحرج من العداد، يقول إنه بدعة، ولكن والله الحمد ليس ببدعة. وممن يرى أنه ليس ببدعة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام في هذا العصر الشيخ بن باز رحمه الله يرون أن هذا سائغ،
2: العداد سواء الجهاز هذا الصغير أو
3: السبحة.
2: السبحة
3: إيه نعم، لأن بعض السلف ورد عنهم أنهم كانوا يسبحون الله بالنوى وبالخرز ليساعدوا أنفسهم على ضبط العد.
2: جميل.
3: لكن من استطاع أن يعقدها بيده فهذا أفضل. الذكر الثاني،
2: لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يأتي أحد
3: بأفضل منه إلا من قال مثله وزاد عليه.
2: الله.
3: واحد قالها أكثر من 100.
2: يا سلام.
3: أنا من هذا المنبر الكريم في هذا البلد الكريم أنصح كل أخ وأخت من إخواننا وأخواتنا في الله أن يقولوها كل يوم.
2: يا سلام.
3: إذا استطعت بعد الفجر الحمد لله، بعد في أول في أول الصباح عند ذهابك إلى الدوام، بعد الظهر، بعد العصر، إلى المساء، بإمكانك أن
2: أرجو
3: تقولها.
2: من الله أستاذ محمد أنه سبحان الله ما الحين يقول لك إذا كررت شيء من الأشياء يرسخ في ذهنك مع التنسى ويصير لاصق مع التكرار.
3: نعم.
2: فأرجو من الله أن الإنسان الذي يلتزمها طيلة الدهر أن الله يختم له بها، لأنها ستصبح في وجدانه وفي كيانه.
3: نعم نعم. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله من فضله. هذا هو أول 100 نتكلم عنها، وهي الأصعب.
2: جميل.
3: أصعب يعني أنها تأخذ وقت.
2: جميل. هذا التدرج ننزل شوي.
3: ننزل الأسهل منها. سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة. هذه سهلة، تأخذ دقيقتين فقط. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
2: يا الله.
3: يقولها الإنسان وفي نيته أن يكفر الله سيئاته وذنوبه وخطاياه ويبشر بالخير.
2: الله أكبر.
3: الثالثة: سبحان الله فقط، وهذه أسهل أيضا.
2: سبحان الله.
3: سبحان الله فقط. نعم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قيل له: كيف يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب الله له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. فضل الله عز وجل واسع. فإذا قلت هذه 100 ثم هذه 100 ثم هذه 100، هذه 300 جميلات
2: وتحرص عليها في يومك
3: وليلة. وتحرص. نعم. ما يمر عليك أيضا فيه 100 رأبعة، سأختم بها كلامي.
2: جميل.
3: النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب له يستغفر في المجلس الواحد 100 مرة. فإن شئت فقل أستغفر الله 100 مرة، وإن شئت، وهذا الذي أنا أفضله لنفسي لأن المعنى يكون حاضرا، تقول: اللهم اغفر لي،
2: اللهم اغفر لي،
3: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، وتستحضر ذنوبك وتقصيرك وضعفك.
2: يا سلام.
3: هذا هو الاستغفار. كلمة
2: تربية للقلب أصلا.
3: نعم. دائما تكون مع الله دائما.
2: طب على ذكر هذه الحين، بعض الناس يقول: طيب أنا أستغفر بس بعدين أخطأ، طيب كيف أقول أستغفر؟ طيب أضحك على نفسي أنا، طيب، ويبدأ الشيطان.
3: هذا الحسن البصري قيل له نفس الكلام. قال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا. الشيطان يتمنى أن هذا الشعور يتملكك
2: فتترك الاستغفار،
3: لكي تترك الاستغفار فتضل وتزل. لكن أكثر من الاستغفار، أولا يغفر لك، ثانيا مع الوقت بإذن الله تترك المعاصي،
2: تتهذب النفس.
3: نعم. بإذن الله. فأنا أقول الاستغفار في كل يوم 100 مرة على الأقل ضروري جدا، ومن صيغه: اللهم اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وتب علي، أو أستغفر الله وأنت تعلم معنى أستغفر الله، يعني أطلب مغفرة الله. كل هذا استغفار، كل يوم 100 على الأقل باستحضار تتطهر بها.
2: الحين يمكن هذه كل الأربعة اللي ذكرتها، أتوقع الإنسان اليوم زحمة المواصلات والطرق، لو الإنسان هو في سيارته حط نفسه يعني خلينا نقول 10 دقائق أو
3: أكبر.
2: أقل ممكن ينجزها كلها.
3: الله أكبر. هذا كلام صحيح جدا، وكثير من الذين جربوا الذكر في السيارة شعروا بأن المشاور الطويلة خلاص ما عاد هي شاقة على النفس،
2: ولو بده ينزل، لأنه فرصة خلوة،
3: فرصة. وكلما ازداد الإنسان ذكرا كلما زاد إقبالا وانشرح صدره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
2: قد ينسان يعني إنسان يشعر في بداية ما يقولها أنها أنه وقتها طويل وصعب، لكن ألا تشعر أستاذ محمد أنه ممكن سبحان الله تلين على على على لساني فيشعر بنوع من المتعة ولا يشعر بالوقت فيها مع التكرار؟
3: هذا لا شك فيه أبدا. الإنسان في البدايات، الآن لو تدخل نادي رياضي في أول الأيام،
2: أول أسبوع تقول يا الله الخراج،
3: تتعب وعضلاتك تتوتر ويكون في آلام، ثم بعد مدة من الزمان كما جرب بعض الناس لا يستطيع أن يعيش بدون النادي الرياضي. فهذا أعظم منه وأقرب للقلب والنفس. ما تعود إنسان على الذكر إلا جرى على لسانه بكل سهولة وأيضا بكل حب، يكون الإنسان راغب جدا في أن يذكر الله عز وجل وأن يتصل به بهذه الكلمات الطيبة.
2: كيف لو الإنسان صباح مع عياله رايح الدوام ولا يوصلوا المدارس وهم يشاهدون أبوهم
3: نعم
2: يحرص كل يوم على مثلا أوراد معينة، إيش؟
3: والله أنا سمعت ناس وقرأت ناس أيضا في تويتر وفي غيره يقولون إننا حفظنا الأذكار أو تعودنا على الأذكار بسبب تكرار
2: أبوه ولا أمه؟
3: والدتي أو أمي أو كذا،
2: يا سلام،
3: فهي خير عظيم جدا، أنت تقدمه لنفسك، تقدمه لأولادك، تقدمه لمن حولك، أيضا زملائك يتأثرون فيك،
2: صح،
3: والإنسان يحسن النية ويبشر بالخير.
2: يا سلام. دعني أنتقل وإياك إلى، أبغى أشير إلى إلى إلى حاجة يمكن تكلمت عنها في إحدى الحلقات الماضية، وهي موضوع الحوسلة،
3: نعم
2: وهي قلت أنه تحويل الإنسان إلى وسيلة.
3: نعم
2: هذا ماذا يسمى في اللغة؟
3: ما شاء الله عليك، أقول متذكر لي بعض
2: الحوسلة.
3: الأشياء التي قيلت في حلقات ماضية. أحسن الله إليك، هذا يسمى في اللغة بالنحت.
2: النحت،
3: أي نعم، النحت. النحت
2: الرسامين
3: معروف،
2: عندهم نحت،
3: أي نعم، الرسامين والنجارين عندهم نحت،
2: نحتي
3: زين، عندنا أيضا في اللغة نحت،
2: أهل اللغة
3: وهو
2: نحاتنا طبعا.
3: أن نأخذ من الكلمة هذه شوي وناخذ من الكلمة الثانية شوي وندمج كلمتين في بعض وتكون كلمة واحدة جميلة معبرة.
2: يا سلام،
3: فمنها أشهر كلمة في النحت تقريبا البسملة.
2: البسملة،
3: ما هي البسملة؟
2: هي بسم الله الرحمن
3: بسم الله
2: الرحيم.
3: الرحمن الرحيم.
2: طب كيف نحيتها؟
3: نحتت، أخذ الباء
2: ايه،
3: من بسم الله، السين من ثم في اللام في الأخير من كلمة الله عز وجل، من لفظ الجلالة، فسميت البسملة. الحمدلة أيضا مأخوذة
2: من الحمد لله،
3: من الحمد لله. الحوقلة من إيش؟
2: لا حول ولا
3: لا
2: قوة
3: حول
2: إلا
3: ولا
2: بالله،
3: قوة إلا بالله. هذا كله نحت.
2: والحوسلة،
3: والحوسلة التي ذكرناها في حلقة ماضية هي تحويل الإنسان إلى وسيلة، وهذه أظن أن الذي سكها ويعني قالها هو عبد الوهاب المسيري، وقد يكون نقلها عن غيره، لكن هو يكررها كثيرا في كتبه.
2: هذا يدل على يعني عبقرية علماء اللغة عندنا.
3: نعم، يعني اللغة ترى فيها جمال، فيها حلاوة، فيها أنس.
2: وأنت وعدتنا إن شاء الله نطعم الحلقات بملح
3: إن شاء الله،
2: وأبيات من
3: وسيكون بإذن
2: الشعر إن
3: الله.
2: شاء الله.
3: فيه نحت آخر ذكره الرجل الذي توفي قبل سنة، العالم الهندي اسمه فاء عبد الرحيم. فاء،
2: اسمه فاء.
3: إيه نعم، هو يختصر اسمه بفاء لأنه اسم هندي
2: طويل
3: طويل شوي،
2: يمكن مركب.
3: إيه، فالآن مشهور هذا الأستاذ الدكتور رحمه الله، توفي عمره 90 سنة أكثر. اسمه فاء عبد الرحيم، له هو يعرف، هو في مجمع الملك فهد في
2: طباعة المصحف
3: طباعة
2: الكريم.
3: المصحف، عالم يتقن أو يلم ب14 لغة،
2: لا إله
3: وله
2: إلا الله.
3: كتاب اسمه الدخيل في اللغة العربية وكذا.
2: الدخيل،
3: إيه نعم،
2: إيش
3: دخيل في
2: فكرته؟
3: اللغة
2: يتحدث
3: العربية
2: عن الكلمات اللي دخلت فيه.
3: التي دخلت في العربية، وأيضا حقق كتاب الجواليقي أو ابن الجواليقي، ورجل عالم حقيقة. فقرأت له أيضا يقول هناك نحت آخر، أو أني لا
2: نوع
3: أدري.
2: من النحت،
3: إيه
2: خلينا نقول
3: نعم،
2: نحت
3: إيه
2: جديد ولا
3: نعم،
2: نوع إيه؟
3: أظن أنني قرأت له هو أو غيره، لكن هذا كلام صحيح. يقول نحت آخر ليس من مجموع كلمتين، وإنما هو من أوائل حروف كل كلمة، وهذا شائع في اللغة الإنجليزية. ومن أشهر ذلك، الآن

0: فائدة أدبية سأختم بها.
1: جميل.
0: في واحد من الشعراء الأدباء المعروفين وهو قوي جدا اسمه محمود بن الحسين، توفي عام 360. هذا كان يسمونه كشاجم.
1: كشاجم
0: أو كشاجم، لكن كشاجم
1: شكل منحوت، هذا من الاسم.
0: منحوت بالضبط. كيف؟ بالضبط نعم، لأنه كان كاتبا شاعرا أديبا جميلا منطقيا، يعني يعرف علم المنطق، فكان مجيدا لعلم المنطق، ولذلك أطلق عليه العلماء بما أنه شاعر كاتب مدري إيش سموه كشاجم. هذا النوع من النحت يسمى النحت الطرفي. وذكرت لك فاء عبد الرحيم أظنه سماه أيضا هو نحت، تذكرت الآن، نحت نحتا آخر فسماه النحت.
1: النحت
0: وهي كلمة نحتها من كلمة النحت الطرفي، فهي نحت من نحت.
1: النحت.
0: وهذه تحتاج إلى تركيز عشان تفهم هذه اللطيفة.
1: إيش اسمه هذا؟ كناشد ولا كناشب؟
0: كشاجم.
1: كشاجب.
0: إيه.
1: أنا أحيانا ذكرتني إنه بعض الناس أحيانا تجمعوا في في في في مؤتمر ولا في شيء بتقدمه، تقول له عطني التايتل حقك بعرف.
0: نعم.
1: يحط لك 20 حاجة وعضو مدري وش ومدري وش، فيبغانا نسوي لك كشاجم، نقول معاكم كشاجم
0: وتختصر.
1: طيب خلنا الفاصل يسير ثم نعود إليك.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث وإياكم في هذه الحلقة في برنامجكم ثمرات الأوراق. تحدثنا في الجزء الأول من هذه الحلقة عن بعض فضائل الذكر، وخصوصا كما عنونا لها لا تتركوا كل يوم من هذه المئات، ثم عرجنا على موضوع مهم وهو استدراك لحلقة سابقة، لأن ضيفنا كل ما قدرنا أنه نغرف منه من هنا ولا من هنا ما راح نوفره طبعا. تحدثنا عن الحوسلة وماذا هذه المفهوم، ماذا يسمى في اللغة. احنا قلنا في بداية الحلقة انه راح نتكلم عن شيء يريح، والناس اليوم تبحث عن، يقول بالله ريحني، يقول لي شيء يريحني.
0: الذي امامي الان يعني عنونت له في كتاب لي بعنوان البكاء يريح.
1: البكاء يريح.
0: نعم.
1: ايش رايك يا خالد؟
0: طبعا في الغالب ان مثل هذه الاشياء اخذها من كتب التاريخ والادب والتراجم، لأن هذه جميلة، تربطنا بسلفنا وتخبرنا أن كثيرا من المعاني الجميلة مطروقة عند أسلافنا، ليست فقط في علم النفس الحديث أو ما أشبه ذلك،
1: بل هي تفتح لنا نافذة لننظر إلى إلى إلى تراثنا من زاوية أخرى.
0: نعم.
1: يعني لا احنا فقط لا نريد، جميل أنك تعطي هذه الصورة الواسعة.
0: يعني أسلافنا ليسوا فقط كانوا مثلا علماء شرعيين محدثين، لم يكونوا فقط محدثين أو مفسرين على جلالة ذلك، كانوا عندهم جميع التخصصات حاضرة، المعارف حاضرة، الخبرات حاضرة، فيا حبذا أن نشعر أبناءنا وبناتنا بقيمة أولئك الأسلاف الأفاضل رضي الله عنهم ورحمهم.
1: آمين.
0: في ترجمة الإمام أبي بكر بن عياش، وهو من كبار المقرئين، سآتي بعد قليل على شيء من ترجمته. هذا أبو بكر بن عياش يقول: كنت
1: ومقرئ ومحدث.
0: مقرئ ومحدث، وبعد أن أقص الخبر سأذكر لكم شيئا ربما يكون جديدا على بعض المستمعين.
1: جميل.
0: نعم. يقول: كنت وأنا شاب إذا أصابتني مصيبة تصبرت لها ورددت البكاء عن نفسي. وهذا يفعله كثير من الرجال،
1: بل احنا جزء من الثقافه يقول لا تبكي.
0: اي نعم، الرجل
1: ما يبكي.
0: اي نعم. يقول: فكان ذلك يوجعني ويزيدني الما. يقول ليتني بكيت وريحت نفسي،
1: فضفضت.
0: اي لكن مثل ما تفضلت قبل قليل، الرجال ما يبكي. الى اخره. يعني يقول: وفي يوم من الايام،
1: ولا شافوك بكيت هاشوا علي. ماشي.
0: يقول: وفي يوم من الايام رايت اعرابيا واقفا وقد اجتمع الناس حوله، وإذا هو ينشد بيتين.
1: يا زين العرب لا انشدوا.
0: أي يعني أحيانا تكون منهم الحكمة الفريدة.
1: يا سلام.
0: يقول: خليلي يعوجا من صدور الرواحل،
1: الله،
0: بجمهور حزوى وابكيا في المنازل، لعل انحدار الدمع يعقب راحة من اللوجدي أو يشفي نجي البلابلي.
1: ترجم لهم طبعا.

0: الترجمة للمستمع،
1: اي
0: كنت
1: نعم،
0: تفكر
1: هو
0: كذا.
1: الشاهد
0: ايه
1: قوله، الشاهد قوله: لعل انحدار الدمع يعقب
0: الله.
1: راحة. يقول هذا الدمع إذا نزل أنا أرتاح بعد
0: ايه
1: الهم الذي أنا فيه أو الحزن الذي أنا.
0: كأن الدمع يبرد
1: أي
0: تلك
1: نعم.
0: الحرارة التي بداخل.
1: يقول: فسألت عن هذا الشاب. يقول أبو بكر بن عياش،
0: كأنه أعجب أو أحدث شيئا في
1: أي
0: نفسه.
1: نعم، شاب وذكي محدث ومقرئ. يقول: وكنت يعني تمر علي هموم، سمعت هالبيت أعجبني، فسألت عنه من هذا الشاعر، ففوجئ بأنه شاعر كبير جدا، وهو ذو الرمة، وهو مشهور جدا، من أشهر شعراء العرب. قال أبو بكر بن عياش: فأصابتني بعد ذلك مصائب، فكنت أبكي منها، فأجد بعد البكاء راحة،
0: الله الله،
1: وأقول: سبحان الله، ما أبصر هذا الأعرابي وما أعلمه.
0: يا سلام.
1: هذه يعني اجتماعيا أو نفسيا مفيدة جدا، وأنا سقتها من باب يعني الترويح وذكر الطرف التاريخية والأدبية، ولكن أيضا لها فائدة نفسية. دعني أعود
0: لكن
1: إلى
0: قبل أبو بكر بن
1: أبي
0: عياش،
1: بكر. نعم
0: يعني قد يتصور البعض أن هذه يعني فائدة ذو الرمة،
1: نعم
0: لكن موضوع البكاء لو كنا نظرنا له في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، هل كان حاضرا؟ بمعنى هل كان الرسول يحزن ويعبر أو يترجم حزنه بدمعات
1: اللهم صل على
0: تنحدر
1: محمد.
0: على خديه
1: يعني
0: عليه الصلاة؟
1: أشهر ما ورد في ذلك لما جاءوا بإبراهيم، أو أيضا جاءوا بنت له صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل،
1: ونفسه تقعقع، فبكى النبي صلى الله عليه
0: اللهم
1: وسلم.
0: صل.
1: فقال رجل من اللي كان عندهم بقايا من الجفاء، شدة يعني الغلظة وليس جفاء الإيمان، فقال له: تبكي يا رسول الله؟ لأن العرب حتى أشد منا بكثير يعني في هذا المجال
0: تجلدي.
1: جدا. وتجلدي للشامتين أريهم، وأني لريب الدهر لا
0: الله
1: أتضعضع. قال له: تبكي يا رسول الله؟ قال: نعم، إنها رحمة،
0: الله،
1: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
0: يا سلام.
1: النبي صلى الله عليه
0: اللهم صل.
1: وسلم من الأشياء التي بعثها في قلوب أمته التوازن في الشخصية،
0: يا حلو، يا سلام.
1: التوازن في الشخصية. لا تقول: أنا ما أبكي، لا أنا أبكي، لكن أيضا أنا قدر المستطاع أبعد عن نفسي الأحزان، لا مثلا أقع فيما يتعلق بشق الجيوب ولطم الخدود والدعاء دعاء الجاهلية وما أشبه ذلك.
0: جميل، نعود إلى أبو بكر بن عياش.
1: أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى من كبار الأئمة في التاريخ. أما في الحديث فهو محدث معروف، وبعضهم يوثقه، وبعضهم يقول إنه يعني أقل ضبطا، وهذا ليس مهما، لكن عظمة هذا الرجل في باب القراءات. الآن نحن مثلا في السعودية وفي مصر وفي كثير من بلاد العالم الإسلامي يقرؤون بقراءة عاصم. عاصم له راويان، حفص وهو الأشهر،
0: الأشهر
1: والثاني شعبة.
0: شعبة.
1: من هو شعبة؟ هو هذا رفيقنا
0: شعبة
1: أبو بكر
0: هو أبو بكر بن
1: ابن
0: عياش.
1: عياش. نعم، فشعبة
0: شعبة
1: قراءة،
0: هذه كنية ولا لقب؟
1: هذا اسمها، والكنية أبو بكر بن عياش. فأبو بكر بن عياش وهو شعبة هو صاحب الرواية، ولذلك الآن الذي يريد أن يقرأ القرآن برواية حفص عن عاصم له أن يقرأ بذلك. لو قال لك شيخك: لا، أحسن أنك تقرأ علي عاصم براويه حفص وشعبة، فإنك ستأتي إلى ألفاظ يسيرة وتغيرها لتكون قد قرأت بحفص وشعبة. مثلا تقول: والله رؤوف رحيم. هذه قراءة، هذه رواية
0: حفص.
1: حفص. شعبة ما يقول رؤوف، وإنما يقول: والله رؤوف،
0: رأف،
1: رؤوف،
0: سبحان الله.
1: بدل رؤوف رؤوف. و يعني مثلا زكريا ما يقول زكريا، وإنما يقول زكرياء وزكرياء إذ نادى ربه مثلا، فيمدها ويجعلها مدا متصلا وما أشبه ذلك. يعني هي خلافات يسيرة، لكن قراءة شعبة مشهورة، وهي قرينة وقسيمة ومشاكلة
0: قراءة
1: لقراءة
0: حفص.
1: حفص. فأنا من خلال هذه، شوف، أنا وأنت وكل واحد يحب الخير لنفسه ولأمته للناشئة بالذات، المفروض يربط الموضوعات بعضها، يربط الموضوعات بعضها ببعض، لأن هذا الربط يجعلنا نتكلم أحيانا في الأدب ثم نربط به القراءات، نربط به علم الحديث، فتكون ثقافتنا إن شاء الله يعني أوسع وأكثر يعني قيمة.
0: قراءة شعبة وين يقرأ فيها اليوم يعني؟
1: هي الحقيقة هي قراءة عاصم. فعاصم له راويان، حفص وهو المشهور جدا، وشعبة أقل منها شهرة ولكنها داخلة في قراءة عاصم. وكثير من مشايخنا الذين قرأوا على شيوخهم بحفص أضافوا إليها شعبة. يقول قرأت قراءة عاصم براويه حفص وشعبة.
0: جميل. أنا شاكر لك أستاذنا الأستاذ محمد المهنة على هذا التطواف الجميل وهذه الأوراق أو ثمرات هذه الأوراق التي قلبناها وإياك سويا. إن شاء الله نلتقي بك في حلقة قادمة
1: إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير شيخ طلال.
0: شكرا لخالد بلقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا، نلقاكم في حلقة قادمة.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
1: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت الله عز وجل في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه، قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. الآية. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، فاحذروهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

خلالي، واجعله يا ربي في الفردوس مبتهجا وفي نعيمك يا ذا الجود والكرم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. رواه البخاري. عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. رواه البخاري. عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. وعن حميد قال سألت أنسا رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غير رمضان، فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
3: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
4: سورة المنافقون من السور المدنية، سميت بذلك لحديثها عن المنافقين، وتمتاز آيات سورة المنافقون بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية العاشرة، وهي قوله تعالى:
5: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
4: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظي أحدكم الموت، فتقرأ بفتح الدال في أحدكم وبضم التاء في الموت، هكذا: يأتي أحدكم الموت. ومن الخطأ قراءتها بضم الدال في أحدكم وفتح التاء في الموت، هكذا: يأتي أحدكم الموت. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ فيقول عند الوصل، فيقرأ بفتح اللام فيقول ربي. ومن الخطأ قراءته بضم اللام هكذا: فيقول ربي. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ فأصدق، فيقرأ بفتح الهمزة وبفتح الصاد والدال وتشديدهما وفتح القاف هكذا: فأصدق وأكن. ومن الخطأ قراءته بضم الهمزة وفتح الصاد مخففة وكسر الدال وتشديدها وضم القاف هكذا: فأصدق وأكن.
3: وأن أتلو القرآن.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

يبيت فاقول لي اليهم ما يلا نعلى ابوك لا بحق امك يلا خذها روح يلا عاد نشوفها على الفيس.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

حكم زواج المسلم من امرأة كتابية. أباح الله تعالى الزواج بالكتابيات العفيفات عن الزنا، ودليل ذلك قول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. سورة المائدة. ويجب على من أراد الزواج من كتابية أن يكون قوي العقيدة راسخ الإيمان، لكي لا ينجر وراء ما قد تزينه له زوجته من دينها الباطل فيتبعها فيفقد بذلك دينه ويصبح في عداد الهالكين في الدنيا والآخرة. ويجب عليه أيضا أن يعلم أن مهمته عندما يتزوج بكتابية ستكون مضاعفة، فيجب عليه أن يهتم بتربية أولاده وتعليمهم حقيقة الإسلام حتى لا يتأثروا بما عليه أمهم فيتنصروا أو يتهودوا بسببها. وهذا الكلام عن الكتابية التي تؤمن بدينها، أما إذا كفرت بدينها وجحدت وجود ربها فهي ملحدة ولا يجوز الزواج بها. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. سورة البقرة. هذا والزواج بالكتابية وإن كان جائزا إلا أن فيه محاذير، منها أن من تزوج بكتابية لا يأمن أن تؤثر زوجته على أولادها، وكيف يمكن للولد أن يتخلص من جميع خلال وخصال الأم؟ وإذا قدر الله الموت على الأب كان الأولاد في حوزة أمهم تربيهم على ما تعتقده، وفي هذا كل الخطر. لذا صرح الفقهاء رحمهم الله بكراهية الزواج من الكتابية. ونصارى اليوم منهم من هو باق على النصرانية المحرفة، ومنهم من فارقها إلى الإلحاد. وإذا تزوج المسلم نصرانية فلا يجب عليه أن يحولها عن دينها، ولكنه يدعوها إلى الإسلام ويحسن عرض الإسلام عليها، والهداية بيد الله تعالى.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ

فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله

قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحد

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

زكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

فمن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث

أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

خيرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم

والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها.

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

خبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. متفق عليه. قوله طرقه وفاطمة أي أتاهما ليلا، وقوله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا أي إذا شاء أن يوقظنا أيقظنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قال أبوهم

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن التأمل في القرآن الكريم وفوائده: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في لقاء أسبوعي متجدد من خلال برنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه النافذة الغذائية التي تفتح لكم كل أسبوع عند لنتحاور ولنتناقش ولنعرض لكم أبرز الموضوعات الخاصة بالتوعية الصحية اللازمة، وأيضا التوعية الغذائية المهمة لأجل حياة أفضل. مستمعينا الكرام، أرحب بكم معكم في هذه الحلقة، محدثكم إبراهيم الهلالي من الإعداد والتقديم، وأيضا أرحب وأيضا معكم زميلي في الإخراج أخونا محمد باصويلح، وأيضا نرحب كالعادة بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله أستاذة جمانة، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
1: الله يسلمك.
3: مستمعين الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعلن عنه في مواقع التواصل الاجتماعي لمن تابعنا ونعلن عنه الآن، وهو الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي شفاهم الله. نسمع دائما عن القولون ويتكرر كثيرا اسمه مع كل أعراض ومع كل شخص يشتكي من ألام، يعني خلينا نقول الجهاز الهضمي والإمساك والغازات وإلى آخره. سنتعرف إن شاء الله من خلال هذه الحلقة على ما هو القولون، ما هي أنواعه، أعراضه، الأغذية المناسبة لمرضى القولون، والعديد إن شاء الله من المحاور مع الأستاذة جمانة جلال. نتشرف بتواصلكم الدائم معنا من خلال هذا البرنامج، بالإضافة أيضا إلى الواتساب، أيضا تطبيق الواتساب على الرقم 0556111315، أيضا هاشتاغ غذاؤك وحساب إذاعة نداء الإسلام في تويتر نداء أندرسكور راديو. إن شاء الله من خلال هذه القنوات المختلفة سنطرح أسئلتكم وأطروحاتكم، فأهلا بكم.

0: يعبدون.
1: غذاؤك. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وأستاذة جمانة، نحن في بداية هذه الحلقة من هذا الأسبوع. كما تعلمين، الأسبوع الماضي كان في طلبات كثيرة على هذا الموضوع وموضوع حلقتنا بالذات، الأغذية الخاصة بمرضى القولون. سنتوغل إن شاء الله وندخل يعني في هذه المعمعة في هذه الحلقة إن شاء الله، لكن لعلنا في البداية أستاذة جمانة نعرف تعريف بسيط لمرض القولون.
2: أول شيء، القولون هو جزء مهم من الجهاز الهضمي. كثير مننا للأسف هي مغلوط إن إحنا نقول القولون، لكن هي عبارة عن الجهاز الهضمي اللي هو المرتبط بالأمعاء. الأمعاء هي نفسها تكون تقريبا متر ونص، وهي تلعب دور نهائي في امتصاص المياه في آخر وتمرير الفضلات الله يكرمك لمنطقة الأمعاء الغليظة والمفران الغليظ، بعدين تروح للأمعاء الدقيقة وتمريرها لفتحة الشرج الله يكرمك. فالهدف، السبب اللي بيخلي القولون العصبي هو أكثر أو القولون نسمعه أكثر شيء اللي هو بيسيطر على المشاكل اللي بتصير في المعدة، لأنه هو أكبر جهاز تقريبا محاط في منطقة البطن، تمام؟ وله تأثيرات مباشرة لأنه مرتبط بالأعصاب الداخلية لينا. عشان كده إحنا كل ما عصبنا، كل ما كان عندنا أزمة عصبية أو أزمة نفسية على طول، إيش اللي بيتأثر أكتر شيء؟ يتأثر عندنا الجهاز الهضمي اللي هو المفران الغليظ، اللي بيكون آخر أساس لتمرير المياه. بيصير في مشاكل مرة كثيرة صحية قد ترتبط مباشرة بالأعصاب، الناس العصبيين دول اللي بزيادة، الحساسين اللي بزيادة. يعني كثير في حالات من القولون العصبي بتكون سببها أعصاب بزيادة وحساسية. حاول انك انت تحل المشكلة نفسها، العصبية والحساسية هذه الزيادة، حاول انك تبنجها. يعني حاول انك انت تحاول تبين بالضبط او تحط يدك على المشكلة. اذا كان انت تتأثر من حاجة معينة ابعد. في ناس حتى يتفرجوا الافلام المسلسلات هذه الاشياء، يصير عندهم مشاكل من القولون العصبي منها. تخيل
1: نتيجة ما يعرض، يعني من خلال
2: نتيجة ما يعرض،
1: نعم، من شد اعصاب يعني قلقات.
2: نعم. المشاكل، الدولة الكبار في السن من طول الوقت جالس لك على الأخبار والمشاكل اللي حاصلة في البلد والأشياء اللي حاصل في البلدان اللي حولنا، على طول يتأثر وعنده القولون العصبي ضارب. طب ليه؟ أكفل هذا الشيء، ما له داعي، ما له داعي أبدا تجلس تختار أشياء تثير أعصابك بزيادة. إحنا عندنا في حياتنا أشياء كفاية إننا نتأثر بيها أو نثير بيها أعصابنا.
1: جميل.
2: نرجع للقولون. تفضلي
1: استاذ.
2: بالنسبه للقولون، القولون العصبي له يعني له اشياء مسببات اللي هي قلنا الاعصاب عموما، وفي اشياء من سبب الاكل، في اشياء بسبب الشرب، في اشياء بسبب حياه، طبيعه حياه، انه الواحد ياكل بسرعه، ما يهضم الاكل، ما يمضغ الاكل، تاكل ياكل هو واقف، ما يشرب مويه كفايه. حناخدها ونستدرجها واحده واحده. طبعا احنا قلنا ايش هو القولون، عرفناه ايش هو بالضبط عشان المعلومه. هو عباره عن جهاز الهضم اللي هو المفران الغليظ بالنسبه للجهاز اللي يتعرض فيه.
1: طبعا هناك انواع كثيره للقولون، يعني
2: مضبوط، بس القولون احنا دحين الان بنستعرض القولون العصبي اكثر شيء. القولون عموما هو قد يكون ما هو عصبي، قد يكون انه بسبب تاثيرات امراض، بسبب اخذ ادويه معينه، بس احنا بنتطرق في هذه الحلقه خصوصا عن القولون العصبي، لانه القولون العصبي وجد انه من بين كل 5 اشخاص 3 اشخاص يعاني من القولون العصبي. جدا طبيعي انه الواحد يعاني فتره من الفترات من القولون العصبي، ما دامك صار عندك شد او شيء مباشر او شيء زعل او غضب، قد يتأثر عندك القولون بسبب العارض اللي حصل لك في نفس الوقت. مو غلط أبدا إنك أنت تتوجه لطلب، في ناس بيتعايشوا مع الألم حقه، وفي ناس لا، يضطروا إنهم يروحوا للمستشفى ياخذوا أدوات أو أدوية تسكن الآلام حقت القولون. طبعا إحنا هنستعرض عليها.
1: طيب.
2: بالنسبة للأغذية، أول حاجة هنتكلم خلال اليوم عن الأغذية اللي المفروض مريض القولون العصبي أو اللي معرض للقولون العصبي أو أنه عارف عنده قولون عصبي يفضل أنه يتجنبها، ويتجنبها بطريقة جدا مباشرة. يعني ما هو أنه لا أنا أكل لقمة الآن وبعدين مش مشكلة، لا، أنت عارف أنه عندك قولون عصبي وتتأثر فيه، بحيث أنه يكون كل شهر عندك دورة بتروح فيها بسبب المشاكل هذه، أو الأعصاب نفسها عندك، أو أنه الألم اللي في البطن عندك مستمر، ممكن يكون خلال اليوم يجيك مرة مرتين أو خلال الأسبوع 3-4 مرات. هنا دخلنا في اللي هو العارض المستمر، ما دخلنا في العارض الفجائي. العارض المستمر لازم أنك أنت تتجنب الأغذية التالية اللي هي الأطعمة الدسمة. أي شيء فيه دهون زيادة، يحتاج انقباضات قوية من الأمعاء، عندك اللحوم الحمراء كثيرة، المقالي، أي شيء فيه دهون عالية يفضل تجنبها. يعني مثلا أكلت الفول، ما له داعي أنك أنت تحط له سمن. وكمان الفول من الأغذية اللي مفروض أنك أنت تتجنبها كأغذية، لأنها تسبب المواد الغازية. أي منتجات وأطعمة فيها مواد غازية يفضل أنك أنت تتجنبها نبها تماما. بدل كمان نرجع للأطعمة الدسمة، بدل ما انك انت تطبخي، الاخت اللي في البيت بدل ما انك تطبخي بالسمن، حاولي انك تطبخي بالزيت، وكمان ما تخليه يتسبك، يكون خفيف عشان خاطر ما يصير يدخل في مرحلة الدسامة. الأطعمة اللي فيها مواد غازية ننتبه تماما من البقوليات، ننتبه تماما من الكرنب، ننتبه تماما من الاشياء اللي ممكن تسبب انتفاخات في البطن. تخيل مضغ اللبان ممكن يسبب انتفاخ في البطن ويسبب غازات.
1: صحيح. أنا عادة أعتقد موضوع اللبان يسبب أصلا الجوع أصلا في ال يعني
2: أيوة، لأنه هو يثير اللي هي يثير المادة اللعابية، والمادة اللعابية هي إنزيم هاضم، وكمان يحفز على عشان كده بعد الأكل بعض الناس يأكلوا لبان. الأكل حق اللبان مو معناه إنه هو بس بيأكله أو بيمضغ اللبان بس كفعل إنه يريح نفسه أو يودي الروائح بعد الأكل، أو إنه ينظف أسنانه زي ما في شركات مستغلة هذا الموضوع. لا، نفضل إنه بعض الأحيان الواحد يأكل اللبان عشان كمان يثير المادة اللي هي الهاضمة، يزودها عندك في المعدة والفم. ابتلاع الغازات، إن الواحد يتكلم وياكل في نفس الوقت، وهذه طريقة تسبب دخول للغازات وانت بتاكل. المفروض انك انت تاكل في صمت وهدوء، يعني هي من آداب الأكل، وما حطوها من آداب الأكل على الفاضي، هي حطوها عشان خاطر انت ما بتبتلع كمية من الغازات وانت بتاكل. المشروبات الغازية يفضل تماما تجنبها لمرضى القولون، لأنها أول حاجة بتسبب لك انتفاخ، بتسبب مشاكل، بتسبب تششو اللي هي ما يعني أكرمك الله التكريع، هذه منها مشاكل. غير كده الألبان ومنتجاتها، الألبان ومنتجاتها مو معناها اللبن، أنا معناها الحليب ومشتقاته. الحليب بطبيعة الحال إحنا أساساً بعد سن سنتين الجسم ما بيكون في إفراز اللي هي مادة الكايزي أو اللي هي هاضمة لللاكتوز زي ما إحنا كنا وإحنا صغار. اللاكتوز أساساً لما يتفاعل في الجسم اللي هو سكر الحليب يحتاج له زي دورة هاضمة تختلف عن غيرها، ويسبب هذا عدم وجود الأنزيم الكافي في الجسم يسبب انتفاخ وحساسية. بعض الأحيان في ناس عندهم حساسية، بس ما هي حساسية السبيرة الميجر اللي ممكن الواحد يتأزم منها، لكن كمرضى قولون انتبه من الحساسية حقت
1: الحليب
2: اللاكتوز اللي هو السكر الحليب. عموما كلنا معرضين ليها، لكن في ناس تأثيرهم أكبر زي دولة مرضى القولون شفاهم الله وعافاهم، يحاول ينتبه أنه ما يأخذها. الأطعمة الحريفة اللي هي الأطعمة الحارة، إذا عندك أكل فيه توابل حارة تسبب تهيج،
1: كالأكلات الهندية مثلا، يعني
2: ممكن الأكلات الهندية، ممكن الأكلات حقتنا العادية، ممكن الواحد يحط عليها الشطة. هذه الأشياء ترى ممكن أنه الواحد إذا أهمل القولون وأعراضه ممكن تسبب مشاكل اللي هي التقرحات. هنا احنا درجنا في امراض حقه القولون،
1: هنا تشعبنا
2: التقرحات. ايوه، فاحنا حنعملها حلقه لحالها مره ثانيه، لكن الان احنا مركزين فقط على القولون العصبي.
1: مرحله اساسيه.
2: كمرحلة أساسية. والقولون العصبي أنتبه من الأطعمة الحارة، المنبهات، القهوة، الشاهي، الكافيين الزيادة. أنت من حقك كإنسان طبيعي أنك أنت تأخذ 3 أكواب في اليوم، ما تعدت عن ذلك أنت بدأت تدخل في مشاكل اللي هي مشاكل الأعصاب. إن أنت بترفع الكافيين في جسمك، الكافيين إيش يسوي؟ ينبه الأعصاب. وبما أنه القولون مرتبط بالأعصاب عندنا، إيش يصير؟ يقوم ينفعل عندنا بزيادة في الكافيين بذي الطريقة، مو بس مادة منبهة، مادة ترفع العصبية للجسم.
1: يعني أفهم من كلامك يا أستاذة أنه يعني لا يزيد عن 3 أكواب إذا مريض القولون؟
2: ما يزيد عن 3 أكواب، ما يزيد. وكمان ممكن كوب واحد في اليوم، هو بيده أساسا معصب وحالته حالة، ما له داعي أنه يأخذ أشياء زيادة. خذ اللي صحي بس، أو أنه الشيء اللي أنت متعود عليه في الصباح، أو السيستم المعين أنك أنت تأخذه في الصباح. أيضا دندات أكثر من كده أوقفها. عندنا تكلمنا عن المشروبات الغازية، الحمد لله والشكر لله أنه إحنا مسلمين وممنوعين دينيا من الكحول. أي شخص أساسا كمعلومة عامة، أي شخص يأخذ الكحول معرض لأمراض القولون كمعلومة عامة. الأدوية الكيماوية، الأدوية الكيماوية قد يكتب لك الطبيب مادة طبية تتفاعل مع القولون إذا أنت ما أكلت، يعني مثلا تأكلها على معدة فاضية تثير القولون. يفضل أنك أنت تقرأ الرشدة حقت الأغذية، حقت الدواء اللي مكتوب لك، تقرأ متى بالضبط أنت تأخذه. في أدوية تستدعي أنك تكون تغليف للبطن، أنك أنت تأكلها مع الأكل، أنك تأكلها بعد الأكل، أنك أنت تأكلها مثلا صحيح، في بعضها تأكلها في وسط دهني، يعني لازم تأكل دهون معينة قبل لا تأخذها الأدوية. في بعض الأدوية تأخذها في وسط قلوي، في بعض الأدوية تأخذها في وسط حامضي. لازم تنتبه للاستدعاءات اللي انت تأخذها بالنسبة للأدوية، لأنه في بعض الأحيان أنتوبيوتك مثلا، أنتوبيوتك يكون قوي على المعدة، فيفضل انك انت تأكل مثلا كربوهيدرات مثلا أو مادة غذائية ما تسبب لك إثارة للقولون كشكل عام. تمام.
1: طيب نعلم بس أستاذة جمانة عن أرقام التواصل لمن التحق بنا الآن، نتحدث عن موضوع الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي بالإضافة إلى أي سؤال غذائي نحن نرحب به. طيب أستاذة جمانة، هل لا زال هناك أغذية معينة يتجنبها مريض القولون؟
2: الآن إحنا أحطنا تماما بالأغذية اللي
1: قلنا أنه الأطعمة الدسمة، قلنا اللحوم الحمراء، المقالي تشمل أي شيء مقلي، البطاطس،
2: طبعا
1: المشروبات الغازية، أيضا الألبان ومنتجاتها، الأطعمة الحارة، المنبهات، القهوة، الشاهي إذا أكثر من كوب أو أكثر من 3 أكواب، أيضا الكحول، والحمد لله نحن يعني بلد خالي من الكحول. طيب إذا انتقلنا إلى أيضا نقطة أخرى، أيضا ماذا
2: بالنسبة للأغذية اللي يتناولها مرضى القولون؟ أغذية اللي يتناولها مرضى القولون الحمد لله، يعني برضو كمسلمين عندنا التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه التلبينة من الأغذية. التلبينة إيش هي؟ الشعير. الشعير، والآن في كثير من الشركات صاروا يعملوا التلبينات كباكيتات تقدر تحطها وتغليها وتشربها، أو إنك تكب بس فوقها الموية الحارة وتشربها. هو مشروب الشعير، مشروب الشعير التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال إنه الناس اللي عندهم مشاكل عصبية أو هذا يقدر يأكلها تهدى عليه. كمان الناس اللي مثلا عندهم عزا يفضل انكم تعطيهم التلبينة انها تربط على الفؤاد، تهدي للشخص، تهدي قد ما يكون. فاحنا ننتبه انه اصحاب القولون حاولوا انكم تاخذوا التلبينة. التمر سبحان الله من الاغذية اللي برضو في ديننا الحمد لله يفضل انه الواحد ياخذها، وياخذها برقم فردي اللي هي 1 أو 3 أو 5 أو 7، بحيث إنها تهدي القولون. سبحان الله، وجد إنه المغنيزيوم اللي متواجد في التمر يهدي حالة ويعطي حالة يهدي التوتر والقلق مرضى القولون. التين برضو من الأشياء اللي ذكرت في القرآن، التين والزيتون، يعني هذه من الأشياء اللي يفضل إنه الواحد يأخذها. وحكمان إذا أخذتها مجففة تعتبر ملين طبيعي لمرضى القولون. لا ننسى إنه مرضى القولون ممكن يعانوا من إمساك أو إسهال أو أعراض يعني مفاجئة لأن الغازات تتكون عندهم في بطنهم. فهذه الثلاثة الأعراض ما لها يعني شيء متوازن أو شيء لازم، قد يكون إمساك الله يكرمك، قد يكون إسهال الله يكرمك، قد يكون غازات ما لها سيستم معين. فإحنا نقول التمر يحاول يهدي جدا، والتين عندك سبحان الله. كمان ألبان الإبل، ألبان الإبل إذا أنت يعني غير إنها في عندنا الإعجاز العلمي إنه هي، والإعجاز النبوي الطب النبوي إنها من الأغذية اللي جدا يفضل إنها أنت تأخذها ما بين أورام السرطانية والتهاب الكبد والقولون العصبي، كل هذه الأشياء سبحان الله نقدر نحلها عن طريق ألبان الإبل سبحان الله. بس يفضل إنه واحد يأخذها في فترة النهار، ويفضل إنه يأخذها كمان في البيت وانت موجود، لانه بعض الاحيان تسبب اللي هي تفضل.
1: حلو. ايضا هناك اغذيه ثانيه استاذه جمانه بالنسبه لما يخص
2: عندنا العسل. العسل برضو من الاغذيه اللي يفضل اخذها في وقت الريق مع حبه البركه، تهدي جدا على المعده، ويفضل انه ياخذها قبل الافطار بمرور ساعه كاملها على الاقل، لانها تهيئ المعده لاستقبال المواد الغذائيه. عندنا كمان اللبن، اللبن الزبادي، اللبن الزبادي سبحان الله، شوف الحليب يسبب تهيج، اللبن الزبادي يسبب هدوء للمعدة بسبب تواجد البكتيريا الحميدة، لأنه سبحان الله الحليب ما يتكون أو ما يتحول لمادة اللبن الزبادي إلا بوجود هذه البكتيريا اللي هي الخمائر سبحان الله الطبيعية. استخدام زيت الزيتون بدل السمن، استخدام زيت النعناع. زيت النعناع بعض الأحيان يفضل أنه الواحد يأخذها على كبسولات، هذه الكبسولات تعمل على تهدئة المعدة أو الأمعاء الغليظة اللي هي بتسبب لنا القولون. يفضل ان الواحد ياخذها في كبسولات مو يشربها، لانه امتصاصها تكون اقل سرعه، لان احنا نبي نوصلها للامعاء، فعشان كده ناخذها على هيئه كبسولات، عبال ما توصل لمنطقه الامعاء اللي هي عمليه امتصاص تكون بدات تتفكك الحبوب هذه اللي الواحد بياخذها. حبوب الفحم برضو يفضل ان الواحد ياخذها. وكمان ناخذ فيتامينات بي كومبلكس، بي كومبلكس انها تهدي اعصاب الشخص اللي يكون عنده قولون.
1: جميل.
0: غذاؤك،
2: اخبرني ما تاكل واخبرك من انت،
0: انجع الطرق للوصول لصحه بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
1: انتهينا كذا من ناحية الأغذية أستاذ جمان اللي تجنبها واللي
2: أخذها. انتهينا تقريبا بالنسبة للأغذية. آخر بارت اللي هو الأعشاب الطبيعية. عندنا مرضى القولون يفضل أنهم يأخذوا البابونج، البابونج يهدي سبحان الله. النعناع واحد يأخذه، كل ما كان عنده أعصابه مرة مشدودة وتلفانة يقدر يأخذ الليمون مع النعناع، يخلطها مع العسل. هذا شراب من الأعشاب يعتبر هادي ومهدي للأعصاب عموما ومهدي لمنطقة القولون. كمان ينعكس فعل الليمون في الأمعاء بحيث أنها ما تصير حامضية، تصير قلوية، تكون تهدي المعدة عموما في البطن بعد ما تعدي من المعي اللي تروح للأمعاء الغليظة. هذا هو.
1: طيب هل ممكن يعني نسأل الأستاذ جمان أنه هل هناك أغذية معينة ممكن الاستشفاء بها بعد الله سبحانه وتعالى من المرض؟
2: مو احنا قلنا الأغذية عموما هذه اللي من أول سابق ذكرها، اللي هي التمر، التين، التلبينة،
1: يعني الاستمرار عليها يساعد
2: على الاستمرار عليها. وكمان في عندنا اللي هي برضو اللي هي الكراوية واليانسون، هذه برضو من الأعشاب اللي يفضل مثلا في اليوم إذا أنت بتعمل عندك القولون، حاول إنك أنت تدرج خلال اليوم عندك الكراوية واليانسون والبابونج، تدرج ما بينها عشان إذا طفشت من مثلا كوب معين من الأعشاب تروح لنوع ثاني، وطعمها حلو ترى، ما هو مستنكر ولا فيها ريحة ولا فيها أي شيء، بالعكس الكراوية طعمها مستحب وطعمها لطيف على المعدة وفيها حلاوة لما أنت تشربها. البابونج نفس الحكاية، حتى يعطر الجسم البابونج. العسل مع الليمون مع النعناع هذه من الأشياء اللي يفضل أنه صاحب القولون يكون موجودة ياخد دائما الحبوب حقت زيت النعناع، بشار انه كثير من المصابين بالقولون يقدر يستخدمها، وجدا لها تلعب دور هام في تلين البطن وتخفيف اثار الغازات من القولون العصبي.
1: نبدا بهذه المشاركه الهاتفيه من ابو تركي من حائط. تفضل يا ابو تركي. السلام عليكم.
4: سلام، حياك الله استاذ ابراهيم.
1: اهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله.
4: استاذ جمانه
1: تفضل تسمع.
2: اهلا وسهلا، تفضل.
4: الله يحفظك. استاذ جمال، بالنسبه لنبته الليمون يعني أنا دائما أشتكي من القولون عند مثلا ما أصحى بصلاة الفجر. الأهل مدام تجيب لي قطعة ليمونة وموية مع دافية. أنا نصحني فيها واحد ودخلت نفس الوقت على طريق يوتيوب وجدت أن الاضطرابات هذه خفت معي. يعني هل مثلا النت هذه لا نعم خفت كثير.
2: ممتاز.
4: يعني قبل تناول الإفطار بساعة ساعة ونص مع تناول الموية مع الليمون.
1: جميل.
4: يعني ليمون فريش مع الموية طبعا.
2: ممتاز. يعني أنت الآن بتنصح مرضى الكولون أنهم يتبعوا نفس الشيء
4: بشرط ما يكون عنده تقرحات، ما يكون عنده مثلا بفم المعدة.
2: وإحنا قلنا الآن إحنا بنتكلم في هذه الحلقة أنا القولون العصبي ما تكلمنا عن التقرحات حق القولون.
4: لا لا لا
2: رجاء
4: أفني وفني على كلامك أو أنت بنفس الوقت تفني على كلامي بشرط أن ما يكون هناك تقرحات. مو
2: صحيح.
4: يسمع عن تقرحات ويشرب مويه بليمون.
1: جميل.
4: هذا هو شيء.
2: صحيح.
4: الشيء الثاني إذا مثلا لدي أحد المستمعين دائما تأتي مثلا أو بعض الأحيان تأتي التهابات بالأمعاء خاصة الأمعاء الدقيقة ما في هناك مثلا نبتة تساعد على إلغاء هذه الالتهابات أو إشفاء هذه الالتهابات بدلا مني أنا أحصل عن أدوية وتتعبني.
1: جميل. طيب شكرا لك يا أبو تركي.
2: طيب أبو تركي الالتهابات عشان تروح إن شاء الله بإذن الله تقدر تأخذ اللي هو قشر الليمون قشر الرمان قشر الرمان المجفف.
4: أيوة.
2: قشر الرمان المجفف يجفف وبعدين ينطحن ويتأخذ ملعقة منه مع العسل. هذه وصفة طبية معروفة ومتعارف عليها وما في أي أحد في الطب البديل يقدر يستنكرها. قشر الرمان
4: السنة جمانة هذه ممكن تنفع. هلا. أنا أسمع تنفع إلى أفم المعدة أو المعدة ما تنفع للأمعاء. هل تنفع للأمعاء أيضا؟
2: هي للأمعاء هي الأمعاء الدقيقة. ولكن برضو ما نقدر نستغني عن دور الطبيب لازم ترجع للطبيب عشان الطبيب كمان يقدر يساعدك.
4: طيب. يعني إن شاء الله ما معي أنا
1: أبو تركي.
4: إيش رأيك بالسؤال الأخير معلش؟
1: تفضل عشان الوقت بس.
4: عشان الوقت ويستفيد الآخر.
1: تفضل.
4: إيش رأيك بالوصفات اللي نسمعها عن طريق اليوتيوب الشيخ الفلاني قال هذه وصفة وهذه تنهي لك خلال شهرين أو شهر ونص إن خلاص ما تشتكي من قولون. هذا واحد. الشيء الثاني إذا سافرنا خارج المملكة أو سافرنا مثلا من مدينة إلى أخرى يلتغي القولون ناكل كبسات وناكل نشرب زيوت يعني مع الأكل شيء وشطات ولا في لا قولون ولا شيء ونرجع لمدينتنا ونشتكي. أنا بالتعليق تحديدا على هذه والليمون.
1: طيب.
4: السلام عليكم.
1: شكرا لك يا أبو تركي.
2: أهلا
1: شكرا
2: أهلا وسهلا.
1: تفضل يا أستاذ جمال. بالنسبة لوصفات اليوتيوب يعني أتحدث في السؤال الأول.
2: بالنسبة للوصفات أنا دائما أتحققوا من الشيء. حاولوا أنكم أنتوا تتحققوا من الشيء وقد يكون هي اجتهادات من بعض الأشخاص أنه ما في لها مصدر. أتأكد من الشيء وخذوا من المكان الصحيح. الآن الطب البديل صار له بعض الأحيان عيادات متواجدة أبحث عنها. غير كده أنه يعني أنا أفضل أن الواحد يكون باستشارة الطبيب. نحاول قد ما نكون نرجع لاستشارات الطبيب. ما أبغى أني أقول لا يا جماعة اجتهدوا وانتبهوا لهذه الأشياء. لا انتبه لأنه بعض الأحيان الأعشاب دخول الأعشاب على أعشاب معينة تسبب تسمم مادة سمية في الجسم فلازم ننتبه من هذه الحالة.
1: جميل. طيب عندنا أيضا سؤال في الواتساب أستاذة جمانة. طبعا موضوع السفر هذا ما أدري شو وضعه. يقول هو اللي إذا سافر برا يأكل أشياء حارة ويأكل كل شيء ما يجي شيء.
2: يعني شوف السفر يعني مو كل الناس بيسافروا
1: بس لما يرجع يقول تجي له المشكله مره ثانيه.
2: مفروض تسدده وقاربه. انت عندك بتعاني من مشكله معينه. يعني دائما اللي اقول انه اللي عنده مثلا سكري او عنده قولون العصبي او عنده خلاص انت عارف مشكلتك. لا تخبص.
1: جميل.
2: لا تخبص لانه هذا التخبيص متراكم. التراكم هذا اللي بيصير عندك بيصاحبك طول هذه الفترة. ما هو يوم ولا يومين حيجي يستمر معاك فترة طويلة. تفضل.
1: طيب في الواتساب أيضا سؤال بدون اسم لكن يقول السلام عليكم أستاذ جمان أنا عندي جفاف بالحلق من آثار وعكة صحية وبماذا تنصحيني مع جزيل الشكر لك والقائمين.
2: جفاف بالحلق يعني آثار وعكة صحية برضه خليني واضحة ما أقدر أجاوب
1: طيب.
2: فيها عن
1: نتمنى جماعة أنه توضحوا أسئلتكم عشان الأستاذة جمانة تقدر تستوعب السؤال وتعطيكم الإجابة المفيدة لكم. أيضا في الواتساب سؤال آخر من فاطمة من الرياض تقول: السلام عليكم، زوجي عمره 57 عام، من أسبوع أصيبت قدمه ما بين الركبة والأسفل بانتفاخ أو تورم قاسي وبقع لونها بنفسجي لمدة 3 أيام، ثم بدأت تتلاشى وهو يعاني من ارتفاع الضغط، ماذا تنصحيني أستاذة جمانة؟
2: يروح الدكتور، يروح الطبيب، ما يجلس
1: طيب.
2: ما يستنى، ما يثبت على نفسه، يعني تروح وما تروح يمكن قد تكون سبب لأسباب الجلطة عيد الشر.
1: أيضا أم إبراهيم في الواتساب تقول: هل فصيلة الدم بي موجب تمتنع من الفول والدجاج؟
2: ما أثبتت علميا اللي هي فصائل الدم، لكنها اجتهادات ومدارس. إذا أنت فصيلة دمك كده وبدك تدخليها وبدك تستعمليها، ما أقول لك لا، لكن هذا قرارك أنت، ما لها مدارس وما لها رفرنس، هي تجارب لا ما أعتذر إنه مو ما لها مدارس، هي في مدارس بس مدارس ما أثبتت أو ثبتت كشيء عالمي، هي اعتبرت كتجارب واجتهادات لآخرين.
1: طيب أيضا قالت أنه حبوب أوريليستات زنكال لها أضرار 3 مرات يوميا، كيف أنزل الوزن معها وكيف أنزل الوزن معها؟
2: أوكي يعني إحنا ما أبغى أكون جلاد معك الآن، ولكن زنكال من أعراضها من السايد إفكت حقها بشرتك حتنعدم، لأنه الدهون كلها حتروح منها، شعرك حيتساقط لأنه يقل فيها كمية الدهن. رجاء استخدامها مع علامة

0: الرياضة. الرياضة يا جماعة ما هي ملزمة ولا هي محددة بالسن ولا بالعمر ولا بالجنس، هي محددة فقط انك انت تجتهد، انك انت تتحرك، وتقدر تتحرك في البيت. فك اليوتيوب تقدر تحصل كثير من الرياضات تقدر تمارسيها في البيت من غير الحاجة لأي أجهزة أخرى.
1: جميل. أيضا معنا اتصال أستاذ جمانة من أبو زياد من أبها. السلام عليكم أبو زياد.
2: يا هلا، مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل أبو زياد.
2: في الله يحييك. المنطقة عندنا حقيقة بالنسبة للفول، الفول هذا أصبح وجبة دائمية يومية. أنا أبغى أعرف يعني هل إيش إشكالية الفول هذا؟ كم مفروض يكون في الأسبوع؟ النقطة الثانية طلبك بالنسبة اللحم المشوي.
1: اللحم المشوي أيوه. صوتك يقطع يا أبو زياد، معلش عيد السؤال حق اللحم المشوي.
2: أقول طال عمرك إحنا في الآن في منطقة باردة وغيره ونزل المناطق الساحلية والوجبة اللي عندهم ما عندهم من اللحم المشوي هذا، فأصبح برضه هو الوجبة الوحيدة وبكثرة. لا ودي بس تعرق الدكتورة.
1: طيب ممتاز.
2: كم يعني نخفف منه الوضع أو يشتري؟
1: طيب أبشر يا أبو زياد. أستاذ جمانة، موضوعه الأول عن السؤال الأول عن الفول بحكم الوجبة اليومية، تحدثنا كثير عن الفول أعتقد
0: تكلمنا أيوة كثير بإسهاب، ما في مشكلة، بالعافية على قلبك، تقدر تأكل كمية، مو ضروري أنه تأكل كميات جدا مهولة.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول: فما يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا. فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادع الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهراً، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. رواه البخاري. القزعة القطعة من السحاب، والجوبة الحفرة المستديرة الواسعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فمع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه عملا نهتدي به، وفعلا نقتدي به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم يا أحبابي هو أن خالد بن الوليد رضي الله عنهم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته على ميمونة. طبعا ميمونة رضي الله عنها هي خالة خالد بن الوليد، وهي أيضا خالة ابن عباس. فوجد عندها ضبا محنوذا، الضب حيوان معروف والمحنوذ أي مشوي، ف قدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته كما يقال قلما يقدم له طعام حتى يحدث به ويسمى له. فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، يعني قرب يده يريد أن يأكل. فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له. هو الضب، فهي تخبره تقول هو الضب يا رسول الله. قيل إنها زينب رضي الله عنها هي التي أبلغت الرسول صلى الله عليه وسلم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرف أنه الضب، رفع يده عن الضب، فهنا استعجب خالد رضي الله عنه فقال: أحرام الضب يا رسول الله؟ لأنه إن كان حرام فسيقف خالد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني أنه ليس بحرام، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. هذا موقف بسيط حصل في بيت النبوة. خالد بن الوليد رضي الله عنه يدخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أن ميمونة هي خالته رضي الله عنها. فجاء وقت الأكل وقدم للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم له الطعام ويبلغ بما هو إن كان لحم أو كذا. فقدم له ضب مشوي، فعندما قدم له الضب كانت قالت إحدى النسوة، وقيل هي ميمونة نفسها وقيل زينب، لكن الأقرب أن تكون ميمونة. فقيل أنها قالت: يا رسول الله، هذا الضب. هنا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وعندما رفع يده عن الأكل سأله خالد: هل هو حرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي. نعم، الضب لم يكن ولا يعيش في المناطق التي لدينا مثل منطقة مكة المكرمة، ولكنه يعيش في المناطق القريبة من الصحراوية وكذا، والصحراء أكثر معيشه هناك، فلم يكن عند أهل مكة منطقة جبال ووديان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن بأرض قومية. ولذلك عافه الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندما بيّن أنه ليس بحرام فسحبه خالد رضي الله عنه إليه وأكله، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر. هنا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لأكل لحم الضب، ولكن هو بطبيعته بجبلته لم يحب أن يأكله، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
بعض الأحكام قد تكون من الطبيعة والجبلة، فهذا مثل اللبس وغيرها من بعض الأشياء التي عافها الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ومن شرب ومن عادات، يعني هذه لا تدخل في أن تكون حلالا أو حراما، إنما عافها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجده في قومه ولغيره أن يأكلهم. أيضا من الأمور التي نستفيد منها في هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل من تحبهم زوجاته وقاربها، يدخلون معه ويأكلون معه ويدعوهم، هذا خالد وهذه خالته ميمونة، كان يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتغدى. أيضا فيه التواضع للناس ومحبتهم، أيضا فيه أدب الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ترك طعام لا يعيب هذا الطعام ولا يقول فيه كذا ولا، إنما يتركه ولا يتكلم، وهذا من أدب النعمة وأدب المحافظة عليها. فالإنسان يحمد الله على هذه النعمة ثم لا يعيبها، وهذا من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قلنا من الفائد حب أقارب الزوجة وحب إكرامهم وحب الإنعام عليهم وإظهار للمرأة تقديره لها من خلال التقدير لأقاربها. أيضا الزوجة من واجباتها أن تبلغ زوجها بكل ما قد يخفى عنه، كل ما قد يخفى عنه، يعني الأكل هذا أمر قد يجد الإنسان لحمة لكن لا يعلم أي لحمة، قد تكون بقر غنم جمل، في الزوجة واجبها أن تبلغ زوجها بكل شيء، وعليها فقس يعني جميع الأمور، إذا في أمور أكل وشرب تبلغ فما بالكم في أمور أكبر، أمور مهمة بالنسبة للبيت، أمور مصاريف، أمور أولاد أو كذا، وبحسن يعني تبلغه بحسن وبطريقة حتى تصله الأمور، تقارن بين هذه الأمور حتى تصله واضحة. هذا موقف يعلمنا التواضع مع الناس، يعلمنا الاستماع للآخرين، يعلمنا القرابة والتجمعات وبناء المحبة. الأكل من الموجود، الأكل اليسير، حتى لو كان جاء وقت الأكل ورأيت أن هذا الأمر لا تحبه فتأكل ما تستطيع عليه ولا تعيبه، في نفس الوقت لا يتكدر إنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا لم يغضب ولم يتكلم إلا أنه فقط عافهم. هذه مواقف يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم شتى الأمور من موقف واحد. وإلى موقف جديد بإذن الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هذه إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
3: معلم وقصة.
4: لمكة المكرمة مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فهي مهبط الوحي على خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها نزل القرآن الكريم، ومنها انطلقت رسالة الإسلام السمحاء إلى مختلف أصقاع الأرض، مهو أفئدة المسلمين وقبلتهم. وتقع مكة المكرمة غرب شبه الجزيرة العربية في واد من أودية تخوم جبال السرى، تحفه الجبال من كل جانب، ولمكة المكرمة عدة أسماء من بينها أم القرى والحرم والبلد الآمن والبلد الأمين. أما بكة فهو موضع الكعبة داخل المسجد الحرام، ومكة المكرمة مدينة مقدسة منذ أيام سيدنا إبراهيم وفي أيام الجاهلية وفي الإسلام، وفيها أقدس مكان للمسلمين وهي الكعبة في بيت الله الحرام، قبلة المسلمين في صلواتهم بشتى أنحاء العالم. ولمكة المكرمة ثلاثة مداخل رئيسية، هي المعلى وتعرف باسم الحجون، والمسفلة والشبيكة. والمعلى هي كل ما ارتفع عن مستوى أرض المسجد الحرام، والمسفلة هي كل ما كان أسفله. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله بابندر.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أنتم ومستمعينا الأفاضل.
4: دكتور، اليوم نتحدث عن أحياء مكة، وأيضا نبدأ بأسماء مكة في القرآن الكريم، ومن ثم نعرج على هذه الأحياء القديمة، ولنا وقفات كثيرة عندها، ولا بد من تأصيل بعض المسميات كما ذكرتم لنا قبل بداية البرنامج.
5: أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، مكة مكة هي وادي إبراهيم.
4: نعم.
5: ها؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير زرع. نعم. فاجعل أفئدة من الناس. فمكة هي وادي إبراهيم الذي يشقها من المنتصف، من الشمال كثير من من من, من أبناء مكة يجهل وادي إبراهيم، يحسبه أنه من الحرم وجهة الجنوب، ولكنه يبدأ من الشرائع من الشمال.
4: نعم.
5: وتحفه الجبال من الناحيتين من الشرق والغرب، وكلما أقبل على مكة كلما أخذ له مسمى، وكلما ضاقت به الجبال حتى تكون أضيق نقطة لهذا الوادي ما بين قعيقعان وجبل أبي قبيس اللي هو الصفا والمروة. وهذا يعني هذا الانحدار من أعالي الوادي إلى أسفلها، ولهذا أقول كما تفضلتم حي المسفلة أسافل. نعم. مكة يعني أسافل وادي إبراهيم.
4: نعم.
5: لا الحقيقة إنه يعني أنت جذبت يعني مشاعري عندما تتكلم عن يعني تأصيل المسميات، وهذا شيء ضروري. لكن قبل ذلك نتحدث عن هذه المدينة المباركة التي تعددت أسماؤها في القرآن الكريم.
4: نعم.
5: وهذا من شرف هذا المكان وقدسية المكان ويعني مكانته سواء الدينية أو عند المسلمين في أنحاء الأرض. ولا شك طبعا أخي الكريم أن هذه كثرة أسماء تدل على شرف المسمى وعظم يعني المكان الذي تسمى به وعلو المكانة. فيقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى كما في أسماء الله تعالى وأسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نقارن هذا بذاك. ولم تنل، شوف هنا من قراءاتنا لكتب التاريخ، لم تنل أي بلدة في العالم في خريطة العالم من الأسماء مثل ما نالته مكة المكرمة في كثرة أسمائها، وذلك لأنها أشرف وأقدس بقعة في الدنيا. وكتب التاريخ طبعا المكية مثل الأزرقي مثل الفاكي مثل الفاسي مثل بني فهد وغيرهم يعني ذكروا هذه الأسماء، ومن الثابت من أسمائها أنها مكة.
4: نعم.
5: يقول المولى تبارك وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. فمكة مذكورة في القرآن الكريم.
4: نعم.
5: هذه الآية تشير إلى حكمة المولى تبارك وتعالى في صرف كفار قريش عن محمد بن عبد الله. ولهذا طبعا يمكن احنا تطرقنا في في في حلقة ماضية عندما جاءت قريش وأرادت أن تؤذي رسول الله في حدودها وأعلام مكة، لأنه كما قلنا في حلقات مختلفة من عظم مكة أن الذي حدد نطاقها العمراني رب البشر. أي مدينة في الدنيا من يحدد نطاقها؟ تمتد يمنة ويسرى شمالا وجنوبا يحددها الناس وكثرة الناس، إلا مكة. لو خرجت عن حدود الشرعية التي جاء بها جبريل عليه السلام من المولى تبارك وتعالى وأشار إلى إبراهيم بوضع هذه الأعلام على جبال مكة وعلى أوديتها حتى تحددها. طبعا يقول ابن كثير في تفسير الآية التي ذكرناها قبل قليل، هي يعني أن مكة المكرمة قرية، ويقول ابن كثير أيضا في تفسير الآية: هذا امتنان من المولى تبارك وتعالى على عباد المؤمنين حين أيد المشركين عنهم أو أبعد المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء. فسر اللغويين مكة من المك من قولهم: امتك الفعيل ضرع أمه إذا مصه مصا.
4: نعم.
5: وقيل بأنها تمسك بالجبارين أي تذهب نخوتهم، والمكاء هو التصغير، لأن العرب الجاهلية كانت تقول: لا يتم حجنا حتى نأتي مكان الكعبة فنمك فيه، أي نصفر صفير المكاء، يعني من عادات العرب. انظر إلى قوله تعالى: وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، يعني أصوات وقلب كذا، ولهذا ربما يعني اتخذت هذا الاسم من ذاك. ولهذا يعني نجد أن قريش عندما أرادت أن تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام وحركت هذه الأعلام من فوق رؤوس الجبال، جاءها من القبائل الأخرى قالت يا بني قريش والله ما احترمتكم الدنيا والعالم حول هذه المدينة إلا لأنكم في مكة وقد ميزها الله عن غيرها من المدن بهذه الأعلام، فوالله أنتم عندما أخلفتم هذه الأعلام من فوق الجبال لإيذاء رسول الله والله لن تهابكم العرب ولن تقدسكم العرب، لأن كانت عندها كما قلنا في حلقات مختلفة أن كانت عندها رحلة الشتاء والصيف تنطلق من جنوب من مكة إلى شمالها إلى جنوبها ولا يتعرضهم أحد، لأن يحترمونهم يحترمون قبيلة قريش من كونهم من مكة المكرمة. طبعا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كانت قريش تطوف في البيت عراة يصفقون ويصفرون، وكانت ذلك طبعا في ظنهم أنها عبادة، وهو طبعا من الأعمال الجاهلية في ذلك الوقت. أما الاسم الآخر لمكة فهي بكة، يقول المولى تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ومكة وبكة بمعنى واحد. وقال بعض المفسرين إن بكة موضع البيت، يعني موضع إيش؟ الكعبة.
6: نعم.
5: ومكة سائر المدينة. طبعا وبكة مشتق من البكة والازدحام أيضا. وسميت بكة لازدحام الناس في موضع طوافهم حول الكعبة المشرفة. وفي الآية الكريمة السابقة إرشاد إلى أن البيت في مكة هو أول بيت وضع للناس للعبادة، أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم. وأيضا تسمى البلد في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقد أجمع المفسرون على أن المقصود بها مكة، بمعنى أن المولى تبارك وتعالى أقسم بالبلد الحرام الذي أنت فيه يا محمد لكرامتك على وحي لك، فما صنعت فيه شيء فأنت في حل، وفي ذلك ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنك غير مرتكب في هذا البلد ما يحرم عليك. ارتكابه معرفة بك بحرمة هذا البيت ومكانة البيت عند المولى تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وحل له يوم دخل مكة أن يقتل من يشاء، فقتل ابن خنطل وغيره، فقال علي لم تحل لساعة من النهار وهي محرمة حتى قيام الساعة. فإيش عظمة هذه العظمة لمكة المكرمة.
6: الله أكبر.
5: طبعا ورد أيضا عن لسان إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى نبينا أتم التسليم في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. أنت في مكة المكرمة أخي الكريم تجد أن

0: منها في أي مكان.
1: نعم.
0: فيقول طبعا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة.
1: جميل. نستأذنك دكتور فواز والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل، ثم نعود نستكمل حديثنا عن أحياء مكة المكرمة.
2: معلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
1: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. أرض بها البيت المحرم قبلة، للعالمين له المساجد تعدل، وبه المشاعر والمناسك كلها، وإلى فضيلتها البرية ترحل. والمسجد العالي المحرم والصفا، والمشعران لمن يطوف ويرمل. حرم حرام أرضها وصيودها، والصيد في كل البلاد محلل، وبها المقام وحوض زمزم مشرعا، والحجر والركن الذي لا يرحل. وبمكة الحسنات ضوعف أجرها، وبها المسيء عنه الخطايا تغسل. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز. دكتور فواز، كنا نتحدث قبل الفاصل عن مسميات مكة في القرآن الكريم، نستكمل هذا الحديث العذب معكم حول هذه المسميات.
0: طبعا احنا تحدثنا عن ثلاثة مسميات.
1: نعم.
0: الآن المسمى الرابع هي البلدة.
1: نعم.
0: وذلك في قول المولى تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها. ها؟ يعني هنا طبعا يقول الإمام القرطبي يعني مكة، البلدة يعني مكة.
1: نعم.
0: التي عظم الله حرمتها، أي جعلها حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا يعظم فيها أحد، ولا يصاد فيها صيد، ولا يعرض فيها شجرة. يعني شوف العظمة لهذه البلدة، يعني الطير آمن.
1: نعم.
0: ولهذا احنا نلاحظ الآن يعني الحمام الحرم في الشوارع وفي الأحياء وفي الأزقة، يعني يمر الناس من حوله وهو يذهب عنهم يمنة ويسرة.
1: نعم.
0: لا يخشى انه احد يعني يؤذيه وكذا.
1: نعم.
0: وكذلك الشجر، يعني في الأساس انه لا يعض شجره ولا يقص يعني أقصانه، لأنه أي حرمتها من حرمة هذا البيت.
1: نعم. الله أكبر.
0: وأشياء كثيرة يعني لو نبغى نتطرق لها، يعني مكة كل شيء فيها من من من من بشر وشجر وجماد وحجر وكذا، كله آمن فيها. من أسمائها الأخرى أم القرى.
1: نعم.
0: شوف وقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها.
1: الله.
0: هنا نقطة مهمة، ومن حولها، وكأنه يشير إلى أن مكة سرة الأرض.
1: الله.
0: يعني وهذا طبعا أظن تحدثنا في حلقات.
1: نعم.
0: ماضية.
1: نعم.
0: أن هناك كتاب يعني تحدث أو بعنوان مكة سرة الأرض لأستاذي حقيقة أحمد سيد درار عليه رحمة الله، وأثبت بدراسات علمية عن فعلا أن مكة هي سرة الأرض، وهي من الكرة الأرضية كالسرة من جسد الإنسان.
1: الله الله الله.
0: وهذا شيء يعني عجيب. يعني وكذلك قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أم القرى ومن حولها. الخطاب موجه طبعا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفيه كما أوحينا إليك من قبلك، يعني من الرسل من زمن إبراهيم عليه السلام. إحنا لو تخطينا العصر النبوي إلى عصر إبراهيم، نجد أن إبراهيم جاء عندما أمر

0: بأن يأتي بزوجته وابنه إلى مكة المكرمة، جاء بها ومكة خالية ليس فيها أحد. شوف هنا النقطة المهمة جدا، مكة لا ما فيها لا إنس ولا بشر، يعني لا بشر ولا حيوان ولا طائر ولا شيء، منطقة يعني خلاء. جاء بهاجر وموسى ووضعوا مكان البيت،
1: الله الله،
0: وعاد مرة أخرى. وهذه قصة تحدثنا عنها، وتمشي وراء وتقول لمن تتركني يا إبراهيم، وهو لا ينظر إليهم، وإنما خشية أنه لو نظر إلى زوجته وابنه تأخذه الشفقة والعطف. ولكن عندما تعبت من السؤال قالت يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ هو اللي قال لك جبنا في هذا المكان؟ فالتفت إليها وقال نعم. قالت اذهب، فلن مدام كذا اذهب فلن يضيعنا الله. فهنا طبعا، وهذه طبعا دليل واضح على أن يعني مكة، ولهذا حتى إبراهيم في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد، يعني قواعد قبل إبراهيم. شوف هنا النقطة مهمة جدا، يعني مكة وضعت الكعبة فيها منذ عهد بعيد، وعندما أمر إبراهيم ببناء البيت رفع القواعد الموجودة أساسا. طبعا ذهبت رواية كثيرة في من هو أول من بنى البيت. طبعا الرواية كثيرة، قيل الملائكة وقيل آدم وقيل أقوال كثيرة، لكن تدل كلها على أن البيت قديم قدم الأرض وقدم الإنسان. ولهذا طبعا سميت أم القرى، لأن كل القرى في الكرة الأرضية تتجه إليها في العبادة.
1: الله الله الله.
0: وكمان يقال في التفسير أن الأرض دحيت من تحتها. أن الأرض قد دحيت من تحتها، وأن القرى التي كلها تتبع مكة المكرمة. ولا دل على ذلك من توجههم في الصلاة والعبادة. من الأسماء الأخرى أنها سميت القرية، وذلك في قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا. الله أكبر، كيف يأتيها رزقها؟ منطقة يعني جدباء، صحراء لا ماء فيها ولا نبات، ولكن يأتيها الرزق. وهذا يعني عاشه الناس آباءنا وأجدادنا، وعرفوا هذا الشيء، ولا زلنا نعيشه نحن. كما قلت في بداية الحلقة أنك تأتي للفواكه في غير موسمها تجدها في مكة، بل إنها تجدها في مكة أرخص من منابعها من موطنها الأصلي. وهذا يعني من من من من يعني تفرد مكة بهذه الصفات. فيقول ابن كثير الآية الكريمة هو
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة. رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. رواه مسلم والطبراني. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن ابن مريم عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. ورواه الحاكم بنحو لفظ أبي داود، وقال: صحيح الإسناد. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني وغيره. وعن أبي السماح الأزدي عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى معاوية فدخل عليه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر المسلمين ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم وذوي الحاجة أغلق الله تبارك وتعالى أبواب رحمته دون حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها. رواه أحمد وأبو يعلى، وإسناد أحمد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ وما تيسر له من سورة الحجر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا يسأل الله عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فترمي به. رواه النسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. رواه البخاري ومسلم. والغرض ما ينصبه الرماة يقصدون إصابته. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولديها؟ ردوا ولديها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حايش نخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. رواه أحمد وأبو داود. تدئبه تتعبه بكثرة العمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وفي رواية: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري وغيره، ورواه أحمد من حديث جابر، فزاد في آخره: فوجبت لها النار بذلك. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لصق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه،
إلا أنه قال قد لحق ظهره. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى.
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في الدين سلوى، وفي الذكر راحة، وفي الإيمان سعادة لا تفنى، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقات التي تخاطب المشاعر والقلوب. هنا سنتحدث عن الأمل والطمأنينة، عن السعادة وجبر الخاطر. هنا سنحاول أن نكتب فصلا جديدا من فصول السعادة والاطمئنان، فصلا يبدأ بك أنت. فكم في هذه الحياة من حزن يتسلل خفية، وكم من قلب يبتسم وفي داخله ألم صامت. الحزن يأكل الأيام كما تأكل النار الحطب، يعتم نور نظرك ويفقدك طعم الحياة. ولو تأملت لوجدت أن أكثر ما يتعب الإنسان ليس الواقع، بل الأوهام التي تفسد جمال أيامه، والأحزان التي تشوه كل اللحظات الجميلة. سنتحدث في هذه الحلقات عن أدوية تزيل هذه الأحزان من قلوبنا، عن آيات تجمل اللحظة الحاضرة، عن نصوص تسكن القلوب المتوجعة، عن حكم ومقولات تخبرنا أن الحياة مساحة شاسعة للأمل وميدانا فسيحا للبهجة. سنتحدث عن الذكر وأثره في إزالة الهم، عن الدعاء وقيمته، عن الصبر ومنزلته. فبالذكر يطيب القلب، وبالدعاء يسكن، وبالصبر يزهو. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سنتحدث عن حسن الظن بالله، وما ضاقت حياة من أحسن الظن بربه، وما استثقل الأيام من علم أن كل شيء يمضي إلى خير. الألم يمكن أن يكسر، والحزن يمكن أن يشفى، والقلب إذا لجأ إلى الله رجع نقيا كما كان. هذا البرنامج رحلة في معنى جبر القلوب. سنسير في كل حلقة على خطى الآيات والأحاديث وكلمات الحكماء. سنتعلم أن السعادة ليست سرابا يركض خلفه الناس، ولا هي هبة تعطى للقلة، بل هي قرار يولد من قلب راض ونفس قنوعة وعين تبصر نعم الله في كل شيء. السعادة في كل التفاصيل الجميلة التي تحيط بك. قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فإذا نلت هذه العطايا الثلاث فأنت من أسعد الناس، ولكنك لا تدري. فكلما أظلمت الحياة تذكر أن الفجر لا يتأخر، كلما بكت عينك تذكر أن الله يرى الدمع قبل أن يسقط، كلما ثقل الحزن تذكر أن ربك قال: إن مع العسر يسرا. فكيف يبقى القلب حزينا والله يعده بالسرور؟ أيها المستمع المبارك، إذا دخلت السعادة بين جنبات الإنسان تغير كل شيء، تصير نظرته للحياة أكثر رقة، وقلبه أكثر عطاء، ويومه أكثر نورا. إنها ليست سرورا عابرا، بل طريقة عيش تقربك من السماء. وطريق الوصول إلى تلك السعادة ليس في كثرة المال ولا في رفاهية الدنيا، وإنما في قلب راض ونفس مطمئنة وعمل صالح تتقرب به إلى ربك. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في ختام هذه الحلقة تذكر أيها المستمع الكريم أن السعادة ليست صوتا عاليا ولا ضحكة دائمة، بل طمأنينة هادئة تسكن في أعماق القلب. وتذكر أن السلوى لا تعني غياب المنغصات، بل تعني أن يكون للقلب قدرة على أن يستعيد توازنه كلما تعب. هذه هي سلوى القلوب، مساحة لنتعلم فيها كيف نهدأ وكيف نرى وكيف نعبر الحياة بقلوب واثقة بالله. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أي

من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره، رواه أحمد واللفظ له، ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، رواه أحمد والبخاري ومسلم. وزاد أحمد: قالوا يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: شره. وعن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، لقد خاب وخسر، من هذا؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، رواه أبو يعلى من رواية ابن إسحاق والأصبهاني. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، أو قال لأخيه ما يحب لنفسه، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه، رواه أحمد. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه، رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وإسناد أحمد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول، رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران، رواه أحمد واللفظ له، والطبراني بإسنادين أحدهما جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له. وقال الترمذي: حديث حسن. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر ولفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وهو مازح، وببيت في أعلى الجنة لمن حسنت سريرته. ربض الجنة ما حولها. وروي عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك رضي الله عنهم قالوا: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين، فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا فقال: مهلا يا أمة محمد، إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته، ذروا المراء فكفى إثما ألا تزال مماريا، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة، في رباضها ووسطها وأعلاها، لمن ترك المراء وهو صادق، ذروا المراء فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان المراء. الحديث رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفقأ في وجهه حب الرمان، فقال: يا هؤلاء، بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه الطبراني في الكبير وفيه سويد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا.

كيف توصل الرحم؟ ارفع لواء صلة الرحم بين أفراد أسرتك بالتعارف والتواصل والتكافل وحضور المناسبات العائلية والمبادرة بالتهاني والتبريكات والزيارات. عرف أفراد العائلة بشجرة عائلتهم وأنسابهم. أنشئ مجموعة واتساب تجمع الأقارب والأباعد من عائلتك، وكن أنت المحرك والبادئ والمحمس للعلاقات الأسرية والعائلية، واكسب أجر صلة الرحم والدعوة إليها ودلالة الآخرين عليها. فالدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.

لا يتمنى المؤمن الموت. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب،
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم وعن أهمية التفكر وفضله. التفكر هو من أثمن ما تنفق فيه الأنفاس، وتبذل فيه الأوقات، وتشغل به العقول، سواء كان ذلك في التفكر بآيات الله عز وجل وعجائب صنعه، والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به دون شيء مخلوقاته، أم كان ذلك بالنظر في أحوال النفس. فالتفكر هو أصل الخير والشر. يقول عمرو عبد القيس: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. ولقد قال الله جل وعلا مادحا ذلك: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فالله سبحانه وتعالى يدعو إلى التفكر في آيات الله ومخلوقاته. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهلي ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر في آيات الله المنزلة وفهمها وفهم مراد الله منها من أنفع ما يتفكر فيه العبد. فالله عز وجل إنما أنزل لنتدبرها ولنتفهمها لا لمجرد التلاوة، فالتلاوة وسيلة لهذا المطلوب. ولهذا قال الحسن البصري: إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. التفكر في آلاء الله وإحسانه وإنعامه على خلقه بأنواع النعم وبسعة مغفرته ورحمته وحلمه من أنفع الأمور لقلب الإنسان. والتفكر في عيوب النفس وآفاتها وفي نقائصها وعملها وتقصيرها من أنفع الأمور لقلب العبد. معوقات التفكر: وهناك معوقات للتفكر، وهي انشغال الجوارح وكثرة مخالطة الناس وانصراف همة العبد إلى النظر في ظواهر الأمور والاغترار بها والانجذاب إليها، وامتلاء القلب بالأمور الفاسدة والأخلاق الرديئة وكثرة الأكل. كل ذلك يعيق التفكر. أما الطريق إلى تحقيق التفكر فأمور تعين النفس على التفكر وتروضها حتى تصبح سجية، وهي الخلوة بالله جل وعلا، بأن يخلو الإنسان بنفسه في بعض الأوقات ويفكر في حاله الذي هو عليه وفي عمله الذي قدمه وفي سيره إلى الله عز وجل، ويعلم أن يتريث إذا أراد أن يفعل شيئا فيجلس ويتفكر ويقلب الرأي. ثم التعود على التفكر، فيعود العبد نفسه على التفكر حتى يتخذ قرارا سليما، ومزاولة بعض الأمور التي تعينه على التفكر، فزيارة المقابر تذكرك بالدار الآخرة وهذا مما يعين على التفكر، والنظر في آيات الله الكونية وفي آياته المتلوة، والنظر في التواريخ وأخبار الأمم والشعوب والأجيال التي انصرمت وما مر عليها من بؤس وسعادة وحروب طاحنة وفتن وملاحم، تجعل العبد يتفكر في حاله وحال من سبقه. ثم جمع الهم على ما هو بصدده من عمل الآخرة وعدم تشتيت القلب بالصوارف والعوارض المصيلة. أما ثمرات التفكر فالتفكر مفتاح لكل خير للعبد، والتفكر يورث تعظيم المعبود، ولو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا الله، والتفكر يورث الحكمة وحياة القلب، والتفكر يورث الاعتبار، والتفكر بصر نافذ للعبد في الأمور الدنيوية والأخروية. والعبد إذا تفكر فيما عند الله من الدار الآخرة سمت نفسه وعلت، وابتعد عن صوارف الدنيا وما يشغله، وتعرف على نفسه وما لها وما عليها، ثم ورث ذلك قناعة وزهدا في الدنيا، ثم إن التفكر يجدد إيمان العبد. فالمؤمن إذا أحسن التفكير وأمعن النظر هداه الله وأحيا قلبه. فالإيمان في قلب العبد كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والتفكر سبيل قوي لمدافعة هوى الإنسان والشيطان والشهوة. والتفكر يشرح صدر العبد، يورث سكينة القلب، يورث العبد الخوف والخشية والمراقبة لله عز وجل، وهو نعمة كبيرة. فمن الغبن أن يضيعها الإنسان أو يجعلها في أمور مرذولة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن سمت قلوبهم وتفكروا فيما ينفعهم، والله أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء قادم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
5: نداءات المؤمنين،
2: نداءات المؤمنين،
5: نداءات المؤمنين،
2: نداءات المؤمنين.
5: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
6: تنفيذ سعود الفليج.
7: إليك يجب أن تتجه نظرتك، ونحوك يجب أن تسير خطواتك، ففي كل اقتراب من الذات فهم لها واستيعاب لما تتطلبه الروح من سعي مستندة إلى التوجيه الرباني. وحين نعرف الطريق لا يضرنا من أضلته المنعطفات وسهى عن درب السفر. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هنا في نداء الله عز وجل للمؤمنين.
8: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم

0: ونهيه عن المنكر، فإن أبى هذا الغير الاستجابة لكم بعد النصح والإرشاد والأخذ على يده من الوقوع في الظلم، فلا ضير عليكم في تماديه في غيه وضلاله، فإن مصيركم ومرجعكم جميعا إلى الله تبارك وتعالى وحده، فينبئكم يوم القيامة بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر، ويجازي أهل الخير بما يستحقون من ثواب، ويجازي أهل الشر بما يستحقون من عقاب. هذا، وقد يقول قائل إن ظاهر هذه الآية قد يفهم منه بعض الناس أنه لا يضر المؤمنين أن يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما داموا قد أصلحوا أنفسهم، لأنها تقول عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهل هذا الفهم مقبول؟ والجواب على ذلك أن هذا الفهم ليس مقبولا، لأن الآية الكريمة مسوقة لتسلية المؤمنين ولإدخال الطمأنينة على قلوبهم، إذ لم يجدوا أذنا صاغية لدعوتهم، فكأنها تقول لهم إنكم أيها المؤمنون إذا قمتم بما يجب عليكم لا يضركم تقصير غيركم. ولا شك أن مما يجب عليهم القيام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لا يكون المرء مهتديا إلى الحق مع تركه لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يكون مهتديا متى أصلح نفسه ودعا غيره إلى الخير والصلاح، أي أن الهداية التي ذكرها سبحانه في قولهم إذا اهتديتم لا تتم إلا بإصلاح النفس ودعوة الغير إلى الخير والبر. فيا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إلزموا أنفسكم بالعمل بطاعة الله واجتناب معصيته، وداوموا على ذلك وإن لم يستجب الناس لكم، فإذا فعلتم ذلك فلا يضركم ضلال من ضل إذا لزمتم طريق الاستقامة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. إلى الله مرجعكم جميعا في الآخرة، فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا

ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك

سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنري

أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا

بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبع

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال علي

لا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

أجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن

أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر.

0: حياكم الله مستمعين الكرام، نستمع لأنا وإياكم إلى تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ وما تيسر من سورة الرعد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه التلاوة السابقة أيها الكرام بصوت القارئ محمد خليل قارئ وما تيسر من سورة الرعد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

إلى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم.

نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعل

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر

مدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها.

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

خبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين.

0: صدق الله العظيم.
1: من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. قوله مد، المد يساوي 300 جرام، وقوله نصيفة نصفة.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه. رواه البخاري.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مالك ومسلم واللفظ له وأبو داود، ولفظه: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. ورواه الترمذي كرواية أبي داود، وقال: حديث حسن صحيح. قال ابن خزيمة في صحيحه: باب فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة، وبيان أن صلاة الفجر في الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجماعة، وأن فضلها في الجماعة ضعف فضل العشاء في الجماعة، ثم ذكره بنحو لفظ مسلم. ولفظ أبي داود والترمذي يدافع ما ذهب إليه، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة.

فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. وفي بعض روايات الإمام أحمد لهذا الحديث: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتيان يحرقون ما في البيوت بالنار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه. وعن رجل من النخع قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعدد نفسك في الموتى، وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب، ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل. رواه الطبراني في الكبير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9

0: End.
1: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
4: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
5: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. والحديث في صحيح البخاري. يروي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما تعلم الكتابة، بحيث يكون محفوظا لا ينسى مع الإتقان والتمام. اللهم إني أعوذ بك، أي ألجأ وأحتمي بك من البخل، وهو أن يمنع الإنسان ما يجب عليه فلا يؤديه، ويتعوذ من الجبن، وهو المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، وهو ضد الشجاعة. وتعوذه صلى الله عليه وسلم من الجبن والبخل لما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم، وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق، ويمتنع من الطمع فيما ليس له. وعلمنا أن نتعوذ من أرذل العمر، وهو كبر السن المؤدي إلى ضعف القوى. وسبب استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم منه ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. وعلمنا أيضا أن نتعوذ بالله من فتنة الدنيا، وهي أن يبيع الآخرة بما يتعجله في الدنيا من حال أو مال. وأخيرا علمنا أن نتعوذ بالله من عذاب القبر، أي من فتنته والعقوبة التي تقع على الميت بداخله، ويشمل الاستعاذة من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة إلى حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام، أحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في بداية هذه الحلقة.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. دكتور، إن شاء الله في هذه الحلقة سيكون حديثنا عن الحضانة، وهو استكمال لحديث سابق بدأناه في هذه الحلقات. دكتور، نريد أن نتحدث إن شاء الله في هذه الحلقة حول تقديم الأم في الحضانة وتقديم الأب في التزويج وغيرها من النقاط المتعلقة بالأحكام والتشريعات الخاصة بالحضانة للطفل في حال الفراق، ليس في حال الوفاق فيما يتعلق بالزواج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام. تقديم الأم في الحضانة وتقديم الأب في التزويج، هذه من التعليلات التي ذكرها العلماء في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، حيث عللوا لماذا قدم الإسلام الأمة في الحضانة، لأن الحضانة تحتاج إلى عطف الأمومة وتحتاج إلى خدمة الأم، وأيضا الأم أقدر في الحضانة من الأب لأنها تقوم بالحضانة بنفسها، وليس كذلك التزويج. التزويج يقوم على حفظ البضع وعلى حفظ العرض، والأقدر على ذلك هو الأب. ولذلك نجد أن الإسلام عندما يتعلق الأمر بالتزويج، تزويج المرأة طبعا وليس تزويج الرجل، يكل ذلك إلى الولي الرجل، لأن الرجل هو أقدر على حفظ المرأة وعلى معرفة مصالحها وعلى معرفة أخلاق الرجال الذين يتقدمون إليها، وإلى رعاية ما يصلح لها وما لا يصلح لها. فيعني العلماء يذكرون أنه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة للأم: أنت أحق به ما لم تنكحي، ومعنى ذلك أن للأب حقا ولكنه تال لحق الأم، لأن الحضانة تحتاج إلى عطف الأمومة وتحتاج إلى مباشرة الأم في الحضانة. ولذلك قالوا الأب ليس مؤخرا في كل شيء، لأنهم يعللون هذا لا يعني أن الأب مؤخر في كل شيء، لا، الأب لأن المصلحة كما ذكرنا مراعاة المصلحة. مصلحة محضون عند الأب ولا عند الأم؟ عند الأم.
2: يعطى
3: عند الأم. لا، في الغالب، أي في الغالب، يعني في الحال الطبيعي في الغالب عند الأم.
2: عند الأم، لأن الأم هي من تقوم على رعايته،
3: هي تقوم على رعايته
2: بشكل مباشر.
3: والحضانة في هذه المرحلة الطفل يحتاج إلى عطف الأمومة. الأب في النهاية هو ينفق في كل الأحوال،
2: لكنه على سبيل المثال قد لا يكون يعني ملازما لهذا الطفل،
3: ولا يستطيع أصلا، لأن الله تعالى جعل وظيفة الأب خارج البيت غالبا. يعني وظيفته في البيت سلطانية، بمعنى انتبهوا لو تحركوا أبوكم أكلم أبوكم أرجع لأبو، لا، سلطانية يعني في البيت. لكن هو في الله تعالى قال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل فتشقيا، لأن العمل الخارجي بالخارج، أنا الآن يعني وأنت وغيرنا ممن يخرج خارج البيوت، ما الذي يقوم بأطفالنا وأبنائنا؟ الأمهات، ولا نستطيع، وهذا في حال الوفاق، فما بالك في حال الفراق. ولذلك الأم هي يعني مصلحة الطفل تتحقق مع الأم، إلا إذا طرأت ظروف تتغير بها هذه المصلحة. والأب يعني من حيث النفقة يقوم بالنفقة، وحتى لو كانت الحضانة له فإنه يدفع الطفل إلى من تقوم به، إلى من تقوم به. نعم
2: جميل. أيضا دكتور، من النقاط التي سنتحدث عنها إن شاء الله في هذه الحلقة ما يتعلق بدوران الحضانة بين جهة الأمومة القائمة على النفقة، على الشفقة عفوا والرحمة، وجهة الأبوة القائمة على الحفظ والصيانة وإعادة حق النسب.
3: نعم، أنت تعرف أنه لم يرد النص في استحقاق الحضانة إلا في الأم، ومفهوم المخالفة أن الأب يأتي بعده، وجاء أيضا في الخالة كما قال صلى الله عليه وسلم الخالة أم. طيب، العلماء يعني قالوا إذا ذهب المستحق يأتي من بعده، فهنا الآن العلماء يعني اختلفوا. مثلا الشافعي عندهم يقدمون جهة الأمومة، والحنابلة مثلا يقدمون جهة الأبوة، مع اتفاقهم على تقديم الأم على غيرها، مع اتفاقهم على تقديم الأم على غيرها. غاية ما هنالك أنهم يختلفون هل الخالة على تقديم الخالة على غيرها، لأن الخالة ورد فيها النص، إلا أنهم اختلفوا هل الخالة مقدم على الأب لأنها تقوم مقام الأم، لم يقل الخالة أم، ولا هي تأتي بعد الأب.
2: أي هذه نقطة مهمة.
3: هذه مهمة جدا. فبعضهم قال لا، ما دامت تقوم مقام الأم فهي مقدمة على الأب، وبعضهم قالوا لا، قوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به معنى أن له حقا يأتي بعد حقها. هؤلاء الثلاثة هم الذين ورد فيهم النص. طيب، العلماء ما عدا ذلك مراعاة المصلحة، سيأتي من يقرب من الأبي في لحظة من اللحظات، وهذا ما سميناها بالتزاحم، ويطالبون بحضانة الطفل، وسيأتي من يقرب من الأم، من أم الأم، ومن يعني يأتي بعد ذلك، وسيطالبون بحضانة الطفل. العلماء الحقيقة لما نظروا في النصوص، لما قال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، ومعنى ذلك أن للأبي حقا، وقال الخالة أم، حكم به للخالة، نظروا في ما المصلحة التي قصدها الشارع من تقديم الأم والخالة مكانها، اختلفوا هل العلة في التقديم الأمومة أو الأنوثة، الأمومة أو الأنوثة. من وصل إلى أن العلة من تقديم الأم هي الأمومة كونها أما، قال بأن قرابات الأم أو يعني أحق،
2: ومن قال بالأنوثة
3: قال قرابات الأب أحق من النساء.
2: أي.
3: لماذا؟ لأنها قال أنثى زائد عصبة، فأنثى زائد عصبة أولى من أنثى ليس لها عصبة، يعني قرابات الأم أنثى ليس لها عصبة، وقرابات الأب أم الأب وأخت الأب أنثى زائد عصبة. وانظر، هم ينظرون إلى مصلحة الطفل أيضا. الآن نحن لنا أخوال ولنا خالات، في الغالب في الرعاية والعناية والعطف وكذا نجد الأخوال والخالات كثيرا، وسأل كثيرا، تجد جهة الأم وجهة الخالة وجهة الخالات، يعني تجدهم أكثر من ما تجد جهة الأبوة. جهة الأبوة يظهرون وقت الله المستعان، أيوة يعني فضحتونا، عملتوا صلحتوا، ما حافظتوا على النسب، يعني سمعتوا ابن الناس، لكن أيضا فيها جهة حفظ وصيانة ومراعاة حق النسب. تمام. فمن رأى أن العلة في تقديم الأم هي الأمومة قال جهة الأمومة أولى، لأن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى الشفقة، يحتاج إلى الرحمة، وهذه والعطف هذه نجدها في جهة الأم، من أم الأم والأخوال والخالات، ونلحظها كثيرا في المجتمع أن الإنسان يعني له اتصال بخالاته وأخواله وأمه وأم أمه، يعني أكثر من اتصاله بالأعمام والعمات وأم الأب. تمام. ومن رأى أن المسألة حفظ وصيانة ومراعاة حق النسب قال لا، جهة الأب أولى. وأيضا فرعوها كما قلت لك على الأمومة، يعني هاي العلة كونها أما أيضا تتجه إلى إيه؟ إلى قرابات الأم من النساء. من قالوا أنوثة قالوا لا قرابات الأم، ولذلك الحنابلة نظروا إلى جهة الأب فيقدمون أم الأب على أم الأم، لأن يعني المسألة أنوثة زائد عصوبة، أنوثة زائد إيه؟ طبعا هذه المسائل قد تخفى على المستمعين الكرام تفاصيلها الدقيقة، لكن أقول لك من المحاسن من محاسن الشريعة أنها أتاحت للأنظمة المعاصرة أن تجمع بين الأمرين.
2: جميل.
3: فتقول تقدم مثلا الأم ثم الأب ثم الخالة على خلاف بالتقديم بينهما، ثم أم الأم ثم أم الأب على خلاف من يقدم أم الأم ومن يقدم أم إيه؟ الأب، فجمعوا بين الجهتين تحقيقا للمصلحة. تقديم أم الأم من جهة الشفقة والرحمة والعطف، وتقديم أم الأب من جهة الحفظ والصيانة ومراعاة حق النسب والأنوثة زائد العصوبة. وعلى ذلك لولا أن الشريعة أتاحت مثل هذه المراعاة للمصلحة ما استطاعت الأنظمة المعاصرة التي تأخذ من الشريعة أحكامها أن تجمع بين الأمرين. لذلك تجد يعني عندما تطلع على بعض الأنظمة ومنها النظام الأحوال الشخصية هنا في المملكة العربية السعودية يراعي، يعني تجده يقدم أم الأب ثم أم الأم، يعني انتقال من جهة الأب إلى جهته إلى جهة الأم، وبذلك الشريعة تكون هنا قد ضمنت حق الطفل. وطبعا ويتيحون فرصة أيضا للقاضي أنه يرى المصلحة ويقدرها متى رآها.
2: أيوة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده ونكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا. نرحب فيها بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا دكتور. قبل أن نتحدث عن الشروط الواردة في الحاضن، تقديم أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم من الرجال، أيضا نريد يعني بعض الأدلة المتعلقة بمثل هذا الموضوع
3: فيما يتعلق بأقارب المحضون، بأقارب الأم وأقارب الأب من النساء. قلنا العلماء مختلفون، فبعضهم يقدم أقارب الأم وبعضهم يقدم أقارب الأب هؤلاء من النساء، واختلفوا كما ذكرنا ورجعوا في الاختلاف إلى الأمومة والأنوثة وإلى أيضا كما قلت لك الشفقة والرحمة والعطف أم الحفظ والصيانة ومراعاة حق النسب، هذا جانب. لكن لما جاءوا إلى أقارب الأب وأقارب الأم من الرجال قدموا أقارب الأب من الرجال مطلقا.
2: أها جميل.
3: لم يختلفوا، لأنه ما في نصوص، ما في إيه؟ لا توجد نصوص. ولأن الآن عندي أقارب وعصوبة، وهناك أقارب ليس لهم إيه؟ ليس لهم عصوبة. وعادة الإنسان وإن كان لا نجدهم كثيرا في الحياة من يتعلق بالعصوبة، لكنهم أيضا يحافظون على النسب مهما كان، يعني يحافظون على النسب ويحافظون على الحقوق القرابة. ولذلك طيب ما الذي جعل العلماء يقدمون أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم من الرجال؟ أننا لو نظرنا إلى جهة الأبوة وجهة الأمومة نجد دائما أن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأمومة، ولعلها يعني راجعة إلى يعني قال الله تعالى بما فضل الله بعضكم على بعض. الأمر الثاني أصول الشرع، أصول الشريعة أنها تقدم جهة الأبوة على جهة الأمومة في كثير من الأحكام. ولذلك الآن انظر لما كانت الحضانة قائمة على مصلحة الطفل وتتحقق مع النساء من جهة الأب ومن جهة الأم اختلف العلماء، ولأن النصوص أيضا وردت بذلك واختلفوا فقط في التعليل، ولذلك اختلفوا في تقديم جهة الأب من النساء وجهة الأم من النساء. أما في الرجال فإنهم اتفقوا على أن أقارب الأب من الرجال مقدمون على أقارب الأم من الرجال أيضا.
2: جميل دكتور، نريد أن نتحدث عن بعض الشروط الواردة في الحاضن، والتي تكون فيها مراعاة المصلحة للمحظون، نريد أن نتحدث عنها بشيء من الإسهاب.
3: طيب، قد يفهم السامع أن الشريعة قدمت دون شروط،
2: ايه
3: ما دامت أما يعني فهي مقدمة
2: مقبولة.
3: مقبولة، أم خلاص أم مقبولة، وما دام أبا فهو مقبول، وما دامت خالة فهي مقبولة بإطلاق، وما دامت أم فهي مقبولة بإطلاق، أم أب مقبولة بإطلاق، أقارب الأب من الرجال مقبولون بإطلاق، أقارب لا، الإسلام وضع شروطا لذلك، وهذه الشروط تحقق مصلحة المحظون، وهذه من محاسن الشريعة. يعني لم تجعل مجرد الصفة مجرد الصفة هي سبب التقديم أو سبب الاستحقاق، وإنما نظرت إلى تحقيق المصلحة. طيب، تحقيق المصلحة من أين نميزها؟ لا بد من وضع ضوابط معينة، ولذلك وضع العلماء الشروط واستقوها من الشريعة. وضع العلماء شروطا للحاضن الذي تتحقق به مصلحة المحظون. يعني هب أن أما ليست عاقلة، ليس لها حق في الحضانة، هي محتاجة إلى رعاية، وعند من يعرف الحضانة بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه، هي داخلة في الحضانة محتاجة، سميناها حضانة، سميناها كفالة، سميناها رعاية، هي
2: أي
3: محتاجة،
2: أيا كان
3: هي
2: اسمها.
3: محتاجة. طيب، أم ليست بالغة، وطبعا هذا بعيد
2: أي.
3: يعني تتحقق في مثلا الأخت التي تقدم نفسها
2: للحضانة.
3: لاستحقاق الحضانة، للخالة التي تقدم نفسها لاستحقاق الحضانة. الغير البالغ هو في حاجة إلى رعاية، وأيضا لا يدرك المصلحة على التمام، فإنه ليس له إلا تمييز وليس له عقل يميز به المصلحة، لأن الإنسان
2: يميز لكن لا يميز المصلحة.
3: لا يدرك بها المصلحة على التمام،
2: أي.
3: لأن الإنسان من الصغر حتى 7 سنوات هذا لا عقل ولا تمييز، ولذلك تجد الطفل يدخل يكسر لك الأمور، وهو
2: لا
3: أحيانا
2: لا لا يعرف المصلحة.
3: لا ويدرك أنك ممكن تضرب، أنك ممكن تضربه، ولكن يكسر، ويعني يفسد كثيرا من الأمور، مثل القطط التي إذا أخذت منك شيئا فجأة هربت، عندها نوع من الإدراك، إذا رأت يعني عدوا يفترسها هربت، يعني في نوع من الإدراك. لكن أرقى الطفل من الصغر إلى 7 سنوات إدراكه أرقى، لكن لا تمييز ولا عقل. ولذلك في مجال التربية أيضا، هذه من محاسن الإسلام، في مجال التربية لا يؤمرون بتكاليف ولا يعودون عليها ولا يضربون الضرب الذي فيه استصلاح، لأنه لا عقل ولا تمييز. فهمه أن هذا غلط وأن هذا كذا، وهضربك وانتبه وسأعطيك، لأن بعض الأطفال يحتاج إلى عطاء، بعض الأطفال يحتاج يعني يخاف، بعضهم يحتاج إلى عطاء. إذا وصل سن 7 سنوات أو 8 سنوات بدأ التمييز، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة ل70 واضربوهم عليها ل10. فالمميز هنا لا يدرك المصالح على التمام، لا يدرك المصالح على التمام، ولذلك يعود على بعض العبادات حتى إذا ما كبر لا يجده مشقة. طيب، هل غير البالغ يقوى على رعاية غيره ولا يقوى على رعاية نفسه ومعرفة مصلحة نفسه؟ كذلك العدالة. العدالة وهي هيئة راسخة في النفس تحمله على اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. أنا الآن أريد من ضمن الحضانة أن يعلمه الخير وأن يعلمه ما ينفعه في دينه ودنياه، والذي لا يعدل والذي ليس له عنده العدالة، ليست من العدل وإنما من العدالة، اللي هي الاتصاف بالأخلاق الحميدة، الابتعاد عن الكبائر، عدم الإصرار على الصغائر، لا ينفع في هذه الحضانة. وإن كان ابن قيم الجوزية قال هذا الشرط لا يؤخذ به كثيرا، لأنه أحيانا قد لا يتحقق، وبعض الناس ليس عدلا لكن يقوم إيه؟ يقوم بمصلحة المحظون ولو على شيء من النقص. ونحن الآن لا يكون الفقيه فقيها حتى يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ومن العدالة الأمانة أيضا، أن يكون أمينا على المحظون، أنا الآن أسلم طفلا لا يعرف لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يعرف أن يدافع عن نفسه، بل لا يعبر عن نفسه، بل لا يستطيع أن يخبر الناس أن هذا أمين أو غير أمين. ولذلك لا بد أن يكون أمينا، كذلك أن يكون حرا. العبد لا يملك نفسه ولا يملك وقته، وهو مشغول بخدمة سيده، ونحن نريد يعني إنسانا يقوم بمصلحة المحضون في أكله وشربه ومبيته ولباسه ونومه، يعني كيف يكون؟ لابد أن يكون حرا، كذلك أن يكون مسلما. نحن نريد من الحاضن أن يلقنه الإسلام مع الحضانة. فبالله عليك، هل يمكن أن نسلم المحضون ونحن نقول بأن الحضانة تقوم على مصلحة الطفل؟ وإذا كانت مصلحة الطفل تتحقق في المبيت والأكل والقوت واللباس، فهي تتحقق في الإسلام الذي يحفظ له عز الدنيا وفلاح الآخرة من باب إيه؟ من باب أولى. ولذلك الإسلام لا يمكن أن يسلم المحضون لكافر، سواء كان الأب أو الأم أو أي شخص من جهة الأب أو من جهة الأم. كذلك أمن المكان لابد أن يكون، يعني الآن افرض أن الأم هي أحق بالحضانة، لكنها في مكان نخشى على يعني سلامة المحضون لأي سبب من الأسباب، ثارات، عدم استقرار، يعني مثلا كانت في منطقة غير مستقرة أمنيا، هناك ثارات، هناك مشاكل، أيا كان الأمر. إذا لم يكن أيضا، أقول أنا يعني ليس أمن المكان فقط، كذلك الأمن الأخلاقي. الأمن إيه؟ الأخلاقي، وعلى المفتي والقاضي ومن يقوم بالنظر في مثل هذه القضايا أن يراعي أيضا. أمن المكان يشمل الأمن الأخلاقي. كان فيما مضى يتكلمون في الأمن الأخلاقي فيما يتعلق بالإناث مع المستجدات، فيما يتعلق بالإناث وبالذكور، بل الأمن الأخلاقي على الذكور أكثر من الأمن الأخلاقي عليه على الإناث، وإن كنا لا نقلل من مراعاة الأمن الأخلاقي للإناث. كل هذه الأمور أيضا أن يكون من ذوي العصبات، لأن ذوي العصبات يحافظ على القرابة، يحافظ على النسب، يحافظ على السمعة. عادة يعني أنه كل إنسان يقول أنا من بني فلان، والله المستعان يقول علي الناس ماذا، أنا ضيعت لحمي ودمي، وهذه كلمات متداولة بين الناس. كذلك عدم زواج الأم، وهذا الأمر العلماء كانوا يعللونه أيضا بأمر عندما قالها النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لن تنكحي، قالوا لأنها مشغولة بحق الزوج. لكن لو سمح الزوج قد تكون الأم هي الأقدر. والآن نجد في الصور المعاصرة أن الأب أن زوج الأم يقبل المحضون، وزوجة الأب في يعني في كثير من الأحوال لا تقبل.
2: أي صحيح.
3: وتتحقق المصلحة مع زوج الأم إن قبل. بعض الناس يعني المرأة تقول له والله تريدني، أنا عندي محضون، فيقول خلاص ما في مشكلة، يكون فيه خير، يكون راغبا في المرأة، تمام، عندي محضون، فيقبلها هي ومحضونها، تمام،
2: ويقبلها برحابة صدر،
3: وبرحابة صدر غالبا، برحابة صدر. وقل من يقبل المرأة ويضحك عليها في هذا الأمر، لكن الأصل في المسلم أنه وفي بالعهد ووفي بالوعد، فيتحقق الأمر. فإذا ما قبل زوج المرأة وسمح لها أن تحضن، والعلماء عندما قالوا هي مشغولة بحق الزوج، يا أخي الكريم كم ستكون مشغولة بحق الزوج؟ لكن الزوج أحيانا قد يشح بالمرأة تماما، فلا يقبل أن تشتغل بمحضون. وأحيانا بعضهم من باب الغيرة لا يريد أن يرى يعني من كان ثمرة لزواج سابق، فلا بد من أن يكون قد قبل هذا الأمر. كذلك أن يكون الحاضن، أن تكون المرأة مثلا من جهة النساء أن تكون ذات رحم، وأن يكون الحاضن إحدى محارم المحضون، لأننا نريد أن نحافظ على عرضه وأن نحافظ على نفسه وأن نحافظ على مصلحته. هذه الشروط كلها تدل على مراعاة مصلحة المحضون، بمعنى أن المستحقين للحضانة ليس مجرد الصفة تؤهلهم لذلك الاستحقاق، بل لا بد من توفر شروط تحقق مصلحة المحظون، وهذه من محاسن الإسلام. لم يجعل الأمر يعني قوالب هكذا يعني مباشرة نقول الأم طيب هي غير عاقلة هي غير مسلمة قال الأم، لا يقول لا الأم أيضا بشروط
2: يعني دكتور هذه الشروط من ضمن كل هذه الأحكام وكل هذه التشريعات هي تحفظ حق هذا المحظون في المقام الأول،
3: واضح واضح من خلال جميع الشروط.
2: أي وهو الذي لا يقدر على حاله في الأساس، فجاء الإسلام بحفظ حقه لأنه أصلا غير قادر على على على على, على يعني رعاية نفسه والقيام بشروط،
3: بل غير قادر على التعبير للآخرين وأن يقول لهم تعالوا الحقوني تعالوا قوموا بمصلحتي. هو طفل صغير، الغالب في الحضانة أنها تكون من الطفولة إلى سن 7 سنوات، وهذا يعني لا يعرف. بعد ذلك الطفل يبدأ في نوع من الإدراك، وإن كان القاضي أيضا يميز المصلحة. ورد أن أبا وأما يعني وصل طفلهما إلى مرحلة التخيير، قال فخيره القاضي بين أبيه وأمه فاختار أباه، فقالت الأم سله لما اختار أباه، قال لأن أمي تلزمني بالقراءة والكتابة والأب يتركني ألعب.
2: أي.
3: فحكم القاضي به للأم. انظر يعني كما أنا ذكرت لك في بداية الحلقة أن الطفل يجاب أبدا، اختار الأب مرة اختار الأم مرة اختار الأب ورجع مرة ثانية اختار الأم يجاب، لكن أيضا القاضي يجب عليه أن ينظر لما اختار الأب ولما اختار الأم
2: ويبحث عن المصلحة
3: نعم. إذا كان مثلا اختار الأب لأنه يتركه يلعب أو اختار الأم لأنها تتركه يلعب والطرف الآخر يعتني به وبتعليمه وبمصلحته، لا يراعي هذه المصلحة. ولذلك وهذه من محاسن الإسلام مراعاة المصلحة في الحضانة وقلة النصوص في الحضانة
2: لتعطي
3: مرونة في مراعاة تلك المصلحة.
2: الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
3: وجزاك الله خير على استضافتك وعلى يعني بذلك الإعداد والتجهيز، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن نكون ألسنة صادقة بمحاسن هذا الدين الذي جهله كثير من المسلمين ولذلك فرطوا في القيام به وفي التمسك بأحكامه.
2: الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا، كان ضيفنا الكريم مستمعينا الكرام في برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام،
5: الدين عند الله هو الإسلام،
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
9: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
10: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: ستلوح بيارق أفراح
3: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
4: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى.
4: سلوى القلوب.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: تفضل.
3: ألو.
4: تفضل.
3: السلام عليكم. عليكم السلام.
5: سؤال على الهاتف.
3: نعم.
5: كيف الحال يا شيخ؟
3: طيب.
5: عساك طيب.
3: الحمد لله.
5: يا شيخ، أنا جاني مولود أنثى معي؟
3: نعم.
5: ولكن لما يعني أعق عنها، وهي الآن عمرها شهرين.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعق عنها الآن.
5: يعني طيب لو تأخرت يا شيخ مثلا، يعني 3 أو 4 شهور كذا، وبعدين عقيت عنها.
3: لا يا أخي، لا تتأخر، ما دام الله مرضيك لا تتأخر.
5: جزاك الله خير يا شيخ.
3: أمين.
5: طيب يا شيخ، وأمي أرضعت لها وحدة، زين؟
3: نعم.
5: وجاء لها البنت الحرمة هذه بس بنات.
3: أه؟
5: جاء لها بنت الحرمة هذه، هل حنا نسلم عليها ولا ما نسلم عليها يا شيخ؟
3: أرضعتها أمك أول؟
5: إيه، أرضعتها أمي.
3: يعني إذا هذه البنت بنت المرأة التي رضعت من أمك.
4: تفضل. نأخذ اتصال آخر.
6: ألو.
4: تفضل.
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
6: يا شيخ.
3: نعم.
6: جدتي أرضعت لها بنت فعمرك يعني في الحولين، ويعني صرف البر، وهي ما قصدها يعني من مجاعة ولا، إنما هو تتركها أمها عندها وتذهب تسرح في الغنم. هل هذا الرضاع جائز أم لا؟
3: كم رضعت من مرة؟
6: ها؟
3: كم رضعت من مرة؟
6: يعني تقول فترة، يعني أخذت لها فترة كذا.
3: كم رضعت من مرة؟
6: ما في تحديد، يعني ما تقول أنا أكثر من 5.
3: قل لي مرة أو مرتين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 10.
6: الله أعلم أن أكثر، يعني تقول أخذت يعني فترة يمكن شهر كذا أو أكثر.
3: حدد لي جزاك الله خير.
6: الله يرضى عليك. أكثر من 5.
3: إذا تكون بنت لها.
6: بنت لها.
3: نعم.
6: طيب في السؤال ثاني جزاك الله خير.
3: نعم.
6: البنك هذا يدين سيارات مثلا، وما يدينكنا حتى يجيتها رسالة كراء قال روح لشوف السيارة تبغاها وشوف لي السعر واجني، ولير تروح انت تميز شوف السيارة وتجيب السعر وبعدين يروح يشريها هو.
3: هذا حرام.
6: ها؟
3: هذا حرام.

0: لأنه حيلة على الربا
1: كذا.
0: نعم
1: يعني ما يجوز البيع هذا.
0: لا لا ما يجوز.
1: إذا صار طيب أقول لي صيف حوزته ويشريها هو أول شيء. يشريها يعني من
0: إذا كانت عنده من الأصل.
1: أيوة.
0: قبل أن تكلمه.
1: قبل أن أكلمه.
0: أي يعني ما شراه من أجلك.
1: لا هو ما يشريها إلا على حسابك مثلا.
0: إذا كان لا يشتريها إلا من أجلك.
1: أي نعم.
0: هذا حرام.
1: جزاك الله خيرا.
0: أمين.
1: السلام عليكم.
0: سلامة الله.
2: ناخذ اتصال. تفضل.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. تقول ما حكم صيام شعبان يا شيخ؟
0: سنة. الأفضل أن يكثر الإنسان من الصيام في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان.
2: تفضلي. تقول طالبة فضيلة الشيخ كانت تتحاور مع معلمتها وحلفت أنها ما تحضر الحصة، إذا حضرت فضيلة الشيخ هل عليها كفارة؟
0: نعم عليها كفارة، وهي إطعام 10 مساكين، فإن لم تجد صامت 3 أيام متتابعة.
2: جزاكم الله خير. شكرا للأخت المتصلة. ونأخذ اتصال آخر. تفضل. تفضل.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
4: لو سمحت ممكن أسأل سؤال الشيخ محمد لصالح من عثيمين.
2: تفضل. السؤال ما هو؟ تقول فضيلة الشيخ تذكر أن بأنها عندها 4 أخوات، تقول وهن مقبلات على الزواج، ولكن الوالد اشترط أن لا يزوج إحداهن حتى تتزوج الكبرى، فهل يجوز للأب أن يعمل مثل ذلك؟
0: إذا كان هذا صحيحا فإن الأب آثم ولا يحل له ذلك.
4: وما رأيه في كلامه؟
0: بل يجب عليه أن يزوج من خطبت إذا خطبها كفء في دينه وخلقه.
4: طيب يا
0: ولعله إذا زوج الصغرى مثلا.
2: نعم.
0: فتح الله أبواب البنات الأخرى، وربما يكون الله حجب نكاح الكبرى من أجل تحجر هذا الوالد. فنصيحتي لهذا الوالد أن يتقي الله في نفسه وفي بناته، وأن يزوج من خطبها شخص كفء لها، سواء كانت الصغرى أو الكبرى أو الوسطى. ثم على الكبرى إذا علمت أن والدها فعل ذلك أن تنصح والدها وتقول يا أبت اتق الله، زوج أختي وأنا أرزقني الله عز وجل.
2: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. تفضل.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
5: ممكن أكلمك الشيخ؟
2: تفضل. السؤال تقول فضيلة الشيخ بالنسبة إذا أعطتها امرأة فلوس لتشتري لها بضاعة ونقص صاحب المحل بهذه النقود، تقول هل لو أخذتها هل علي شيء فضيلة الشيخ؟
0: لا ليس لها منها شيء. لو أعطتها المرأة 100 ريال.
2: نعم.
0: قال اشتري لي السلعة الفلانية، ثم نزل لها صاحب المحل وباعها عليها 80، فإنه يجب عليها أن ترد على المرأة 20 ريال.
5: الله يجزاك خير. ممكن يا شيخ
2: تقول بالنسبة لفتحة الصدر من عند المرأة في الثياب والكم القصير هل فيها شيء يا شيخ؟
0: تبرج النساء غلط، وفتح باب شر، والتستر للنساء أفضل وأبعد عن الفتنة وأقرب إلى تقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل للنساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
2: صلى الله عليه وسلم
0: ألا تخضعن بالقول.
5: بالنسبة للعدسات اللاصقة الملونة،
2: آخر سؤال تقول بالنسبة للعدسات اللاصقة الملونة يا فضيلة الشيخ ما حكم لبسها؟
0: إذا كانت العدسات لا تغير العين عن عيون بني آدم، وإنما تغير لونها من شهبة إلى عسلية أو ما أشبه ذلك، فلا حرج بشرط أن لا تتضرر العين بهذا.
2: بالنسبة للوضوء يا فضيلة الشيخ ما تؤثر في الوضوء؟
0: لا تؤثر، لأن داخل العين لا يغسل.
5: الله يجزاك خير شكرا.
2: وأنتم كذلك. نأخذ اتصال آخر.
6: عليكم.
2: عليكم السلام.
6: ممكن نسأل فضيلة الشيخ؟
2: تقول فضيلة الشيخ الذي يصلي الفجر في وقتها ولكنه يستعجل الصلاة ولغلبة النوم عليه، ما حكم ذلك؟ ما حكم الشرع في رجل يصلي؟
0: تقول ما حكم الشرع؟
2: نعم يا شيخ.
0: وأنا أنصح أنصح إخواني السائلين أن لا يوجهوا السؤال إلى العلماء بلفظ ما حكم الشرع إلا مقيدا لأن يقولوا ما حكم الشرع في نظركم، لأن الإنسان ليس معصوما من الخطأ، فقد يقال ما حكم الشرع ثم يجيب بخطأ وينسب هذا الخطأ للشرع. فالصواب أن يقال ما رأيكم، أو أن يقال ما حكم الشرع في نظركم. أما بالنسبة لتعجل الإنسان في الصلاة خوفا من غلبة النوم فهذا لا حرج فيه ولا إثم فيه.
6: جزاكم الله خيرا.
2: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
7: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
9: سورة محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله ابن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. رواه البخاري. وعن زينب ابنة جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب ابنة جحش: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: التفسير الميسر.
3: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
2: التفسير الميسر.
3: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
2: التفسير الميسر.
3: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
2: التفسير الميسر. التفسير الميسر شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. ثبت أن جابر بن عبد الله مرض، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت هذه الآية، رواه البخاري ومسلم: يوصيكم، أي يأمركم، يوصيكم الله في أولادكم، يعني في شأن أولادكم، بما سيذكره الله سبحانه وتعالى. قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر يعني الإبن له حظ الأنثيين. مثاله، مثال ذلك، لو أن رجلا مات وترك ابنا وبنتا، فالابن يأخذ نصيب بنتين. فلو أن المال الذي تركه مثلا، نقول لو أن المال الذي تركه 90,000، يأخذ الابن 60,000 والبنت تأخذ 30,000، تأخذ 30,000. إذن كيف نقسم المسألة؟ نقول الابن الواحد عبارة له سهمان، والبنت لها سهم واحد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإن كن، أي البنات، نساء فوق اثنتين، يعني اثنتان فأكثر من دون ولد ما فيه ابن، فلهن ثلثا ما ترك. مثاله: لو أن رجلا مات عن 3 بنات وليس له ابن وله فقط عم. إذن الله سبحانه وتعالى قال: فإن كن نساء، فإن كن يعني البنات نساء فوق اثنتين، يعني اثنتان فأكثر. مثاله: 3 بنات فلهن ثلثا ما ترك، يعني تأخذ البنات الثلثان، يوزع الثلثان، يوزع الثلثان على البنات، والباقي للعم، الباقي للعم. إذن البنات إذا لم يكن معهن ابن، ما فيه ابن في المسألة، فالبنات إذا كانت بنتين أو 3 أو أكثر فنعطيها مباشرة، نعطي البنات الثلثين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه الحالة الثانية أو الثالثة، إن كانت بنت واحدة من دون ابن، بنت واحدة فلها النصف، يعني تأخذ النصف، والباقي للعم، الباقي للعم. فلو أن الميراث مثلا 1,000,000، فالبنت تأخذ نصف 1,000,000 والعم يأخذ نصف 1,000,000. هذا بشرط البنت تأخذ النصف، ليس فيه يعني ابن، ليس فيه ابن ولا بنت أخرى، فتأخذ البنت النصف، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. مسألة جديدة، قال: ولأبويه. أبويه يعني الأب أو الأم، ومثله الجد والجدة. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا وجد ولد يعني ابن، فالأم أو الأب يأخذ السدس. مثاله أب، الله سبحانه وتعالى يقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس، متى؟ إن كان له ولد. إذا وجد ولد فالأب يأخذ السدس، الأب يأخذ السدس، والباقي للابن، الباقي للابن. فلو أن المبلغ مثلا، لو أن المبلغ الذي تركه مثلا 60,000، فالأب يأخذ 60,000، الأب يأخذ السدس يعني 10,000، والباقي اللي هو 5,000 50,000 هذه للابن، للابن. هذا إذا وجد ولد. مثاله كذلك الأم، شخص مات عن أم وابن، الله سبحانه وتعالى يقول في الآية التي قرأناها قبل ولأبويه لكل واحد منهما السدس، متى؟ مما ترك، إن كان له ولد. إن كان له ولد، الأم مات عن أم وابن فقط، فالأم تأخذ السدس والابن يأخذ الباقي، الابن يأخذ الباقي، الابن يأخذ الباقي، مثل التقسيم السابق، كالتقسيم السابق. قال الله سبحانه وتعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. اللي ذكرنا إذا وجد ابن ولد، طيب إن لم يكن له ولد، مثاله أم ما وجد ولد، المسألة السابقة فيه ولد، هنا ليس هناك ولد، فيه عم. الأم تأخذ، يقول الله سبحانه وتعالى فلأمه الثلث والباقي للعم، الباقي للعم. فلو أن المال مثلا 30,000، الأم ثلث يعني 10,000، والباقي وهو 20,000 للعم، للعم. الله سبحانه وتعالى قال فإن لم يكن له ولد، ما في ولد، مثل المسألة التي أمامنا ليس هناك ولد، يعني ولد يعني ابن، فالأم تأخذ الثلث. قال الله سبحانه وتعالى مسألة جديدة، فإن كان له إخوة يعني إخوة من أم فلأمه السدس، فلأمه السدس. لو أن أم يعني شخص مات، شخص مات عن أم وإخوة، إخوة أشقاء، قال يقول الله سبحانه وتعالى فإن كان له إخوة، يعني له مثلا 3 إخوة 4 إخوة، فالأم لها السدس، الأم لها السدس، والباقي، الباقي للإخوة، الباقي للإخوة. فمثال كالمثال السابق، لو ترك 60,000، 60,000 فالسدس يعني 10,000 للأم والباقي للإخوة. إذن الأم إذا وجد ابن فتأخذ، إذا وجد ابن تأخذ السدس، وإن لم يوجد ابن تأخذ الثلث، بشرط كذلك لا يوجد إخوة. إذن إذا وجد إخوة أو وجد ابن فالأم مباشرة تأخذ السدس، وإن لم يوجد لا ابن ولا إخوة فالأم تأخذ الثلث، مثال المثال الذي ذكرناه قبل قليل. ثم قال الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. من بعد وصية يعني من بعد وصية يعني من بعد تنفيذ الوصية، أو دين يعني الميراث لا يقسم إلا بعد توزيع الوصية وكذلك قضاء الدين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا أو في الآخرة، فبعضهم يظن أن الابن أنفع فيعطيه أو الأب أنفع فيعطيه، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى قسم هذه الأمور لأن الإنسان لا يدري من هو أنفع له في الدنيا والآخرة، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، يعني فرض الله سبحانه وتعالى لكم ولم يجعل هذا الفرض إليكم، وإنما تولى تقسيم الميراث هو بنفسه سبحانه وتعالى. إن الله كان عليما حكيما، عليما بخلقه، حكيما فيما دبره، لذلك قسم هذه المواريث. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولكم أيها الأزواج ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا ماتت الزوجة وكان الزوج يرثها، إذا ماتت الزوجة وزوجها، ماتت الزوجة عن زوج ومثلا ابن، والمسألة الثانية ماتت الزوجة عن زوج، عفوا، ماتت الزوجة عن زوج من دون ابن ولا بنت. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا لم يكن لهن ولد فترثون النصف، الزوج يرث النصف إذا لم يكن هناك ولد. أما إذا كان هناك ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذن ميراث الزوج له حالتان: الحالة الأولى إذا لم يوجد ولد فالزوج يرث النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذه الحالة الأولى، ماتت الزوجة عن زوج وأب أبوها، فالزوج يرث النصف والباقي للأب. الحالة الثانية يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذا وجد الولد فلكم الربع، الزوج يرث الربع. إذا ماتت الزوجة عن زوج وابن مثلا، فالزوج يرث الربع والباقي للابن، والباقي للابن، ثلاثة أرباع يكون للابن. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين. تقسيم الميراث بعد الوصية، تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين. فإذا قضينا الدين ونفذنا الوصية فنقسم الميراث على الحالة السابقة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا